0: السمائي باعتبارها موضع الأبدية الذي لا يلحقه التغيير. كان ذلك سنة 1632 يوم قارن جاليلي بين علم كوبرنيك وعلم بطليموس، وبين تهافت العلم القديم البابلي المصري اليوناني العربي الأوروبي اللاتيني. كان ذلك سنة 1638 يوم بين جاليلي في اليوم الثالث من مقالاته في العلم الميكانيكي أنه جاء بما لم يستطعه الأوائل إطلاقاً. لقد جئتكم في أقدم الموضوعات بعلم جديد بإطلاق، وهو يعني قانون سقوط الأجسام. أما ديكارت فقد بيّن أن الفيزياء الأرسطية ليست علما وأنها أقيمت على تعريف لعقلي بما هي فعل ما هو بالقوة بما هو بالقوة. يرفض ديكارت حتى ترجمة مقالة أرسطو إلى الفرنسية لأنه تعريف غير معقول أصلا، على معنى أنه مناقض تماما للقانون الطبيعي، ولا يمكن أن نقيم علم الطبيعة على ما يناقض الطبيعة. ولنا بهذه المناسبة أن نذكر أن لغة العلم حتى القرن السابع عشر كانت اليونانية والعربية واللاتينية. ولئن ذكر معد هذه الحصة في العديد من البرامج السابقة أن العربية قبل اللاتينية، فلأن اللغة اللاتينية لم تتصل بالفكر المصري البابلي في صيغتها اليونانية المصورنة والمؤكسمة إلا عبر اللغة العربية بداية القرن الثاني مع بداية حروب الفرنجة كما يقول العرب، أو الحروب الصليبية كما يسميها الأوروبيون اللاتينيون المسيحيون. ما نقترحه اليوم على أستاذنا العزيز الجليل الدكتور حمادي بن جبلة وعلى أحباء الحكمة النظر في الفلسفة الديكارتية باعتبارها فلسفة العصر الحديث في صلتها بالثورة الكوبرنيكية، ولعله يحسن بنا رفع الالتباس أن ننظر في الكثير من المقارنات التي لا تبدو لنا وجهة، مثل المقارنة بين ديكارت والغزالي، وهي مستندة في عمقها إلى نسيان أن القول الفلسفي لا ينشأ إلا مرتبطا بعلم عصره. وقد سبق لنا أن بينا حمادي أن الفلسفة لا تنشأ ولا تتنوع ولا تتجدد إلا في صلتها بعلوم عصرها. ومما ذكره في هذا السياق أن اليونانيين وضعوا كتابا في الرياضيات واعتبروه مقدمة ضرورية لفهم فلسفة أفلاطون، وإنه مما يؤثر عن أفلاطون أنه كتب على باب مدرسته أن لا يدخلن علينا غير المهندسين. كانت هذه محاولة في رصد أهم الأفكار التي تفضلت بذكرها وتحليلها باستفاضة سخية أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبلة. كان واجب علينا أن نذكر بهذه الأفكار لنمهد لك السبيل، خاصة مع مسامعات ومسامع إذاعة تونس الثقافية، لكي نلجأ إلى هذا الموضوع من زوايا أكثر عمق وأكثر من عتبة أخرى. كل الشكر المتجدد لك يا حمادي على هذا المجهود، وتحيات كل المسامعات ومسامعي أحباء الحكمة لك على كل هذا المجهود الأسبوعي. شكرا لك يا حمادي على هذا المجهود، وأهلا وسهلا بنا في بيتك من برنامج أحباء الحكمة.
1: بارك الله فيك سيدي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن دائما على العهد لنحاول قدر المستطاع نشر ما أمكننا نشره من المعارف التي تنير العقول والتي أعتقد أنها تنفع معناها قول احنا العقلاء من الناس. غير أننا مرة أخرى أيضا لابد أن نذكر ذلك، أن نذكر به زيدا، أننا لسنا أوصياء على أحد، نحن نقترح أشياء، نقترح أفكار، وعلى من استمع إلينا مشكورا أن يتفضل بالنظر فيها على ما يراه، على منهج يراه صالحا. هذا الأشياء احنا مثلا من الأشياء التي نعتقد أنها في نفس الوقت تيسر النظر في التاريخ دون أن تفسد التاريخ، أننا نبسط أو نبسط تاريخ البشرية إلى حقبتين. حقبة تمتد من ربما 3000 سنة قبل المسيح إلى اليوم، إلى 1543 إلى الثورة الكوبرنيكية، يعني تشوف طويلة. بينما الحقبة الثانية يعني ما ثماش تناظر بيناتهم، ما ثماش يعني حتى تناسب زمني. الحقبة الثانية اللي فيها تقريبا نقول واحنا 5 قرون، ينقص شوية يزيد شوية، من 1543 حتى 2000 حتى إلى اليوم، حيث شوية هذاك نقول الحداثة هي فعل حديثة العهد، حديثة الوجود، وبالتالي ما زالت خلينا نقول وكأنما هي تحبو، وكأنما هي يعني في بدايات عملية ترشدها. لذلك فإن ما جميع مصاعب الحداثة يعني هي مصاعب طبيعية، طب يعني لأن أربع قرون في تاريخ البشرية على الأقل كي تقارنها، إحنا قبليك أنت تذكرت بارك الله فيك يعني ثورة بابل في تاريخ العلوم الفلكي يعني في العصر الحجري الجديد تقريبا 3000 سنة أو 4000 سنة قبل المسيح، يعني شيء دوخ، وبزيدهم معناها العشرين قرن الأخرين الألف الألفين يعني تقريبا 7000 6000 5000 سنة مش شوية. بينما احنا توا الحداثة بتاع كوبرنيك اللي كما يقول أينشتاين نحن الكوبرنيكيين يعني مازلنا صغار يعني بالنسبة إلى البشرية، ولكن الانتصارات التي حققتها الإنسانية في هذه الفترة الوجيزة لم تحققها في آلاف السنين. هذا أيضا لابد لنا أن نتذكره. ترى واحد عمر تاريخ الرياضيات يعني يقول تقريبا في 50-60 سنة في تاريخ الرياضيات يعني من القرن العشرين أنجزت البشرية العالمة علماء الرياضيات من العلم ما لم تنجزه البشرية مدة تاريخها كله، حيث هذا الـ هذا الـ الـ الـ معناها الـ يعني قوة العصر الحديث الذي نحن نعيشه. أنت تشوف سيدي سفيان تقريبا من عهد إيبوكرات أبيقراتس قولوا عنه بالعربية يعني تقريبا في ومن عهد الطب المصري كله اللي أيضا 3000-4000 سنة قبل المسيح إلى القرن 19. شفت ياسر معنا حقيقة برشا المبدأ العام في الطب في جميع الثقافات التي نحن ديما نقولوا الواقعة، ربما في حاجة أخرى ما نحبش ناخذ يعني مغامرة غير محسوبة، إني على الأقل في هذه البقعة من الأرض في هذه القطعة من الأرض البشر الممتدة بين بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي مرورا بضفتي البحر الأبيض المتوسط، كل المبدأ بتاعها شنو أنا في الطب وعبر عليه إيبوكرات ثم عبر عليه في بعد جالي الموسى ثم عبر عليه ناس كل احنا اليوم ما نقوله كان اليوم احنا المسلمين واليهود والمسيحيين الكل. شو نقولوا احنا؟ قولوا الطبيب يداوي والشفاء على الله، الشفاء لا يأتي من الطب ولكن يأتي من الله. صحيح ما عليش كل حال هي عقيدة لكن ليست عقيدة إسلامية، هذا اللي نحب نفهمنا، هي عقيدة فرعونية، هي عقيدة يعني الأطباء قبل نشوء الطب، هي عقيدة ابن سينا، هي عقيدة جالينوس، هي عقيدة إيبوكرات، هي عقيدة الأطباء في جميع البلدان. شو يقولوا هما مثلا في اللغة اللاتينية كيسوا يعني يقولوا معناها شو يقولوا أنا ميديكوس سوانيت همني ناتورا كيرات يعني لا كير معناها الاستشفاء يشفي هو جاي من الطبيعة أنا المش لما أو إحنا نقوله الدواء الطبيب يداوي لكن الشفاء على الله، يعني بدلنا كلمة الله بالطبيعة أو بدلنا كلمة الطبيعة بكلمة الله، لكن أقعدنا يعني ننسب الشفاء في الطب لا إلى الطب لا إلى الطب وهو ما أقول، لأنه حقيقة الطب مبدأ يشفي ومبدأ يولي طب فعلي إلا في البداية من القرن 19 وهو آخر العلوم التي تطورت، ولو الثورة الكوبرنيكية لم تبلغ صداها في الطب إلا في القرن 19. هذا اللي مبدئيا يعني باش نوري لا سيمتري يعني عدم التناظر أو لا تساوي بين الفترة الأولى يعني ما قبل الحداثة والفترة الثانية، لكن المضامين نتاعهم الاثنين كيف كيف، ثورة فلكية بدأت في العراق القديم ثم تبعتها سياسيا أو جاءت معها سياسيا مانيش نقعد يعني هنا هي نظرية الاستخلاف الإلهي عند الفراعنة، معناها يعني الفراعنة يعني جميع الفراعنة هكذا يعني أن الإله يقرر أن يسمي فلان حاكما خليفة له في الأرض ليحكم الناس بالعدل، هذا تلقاها في حمد حمورابي عند الجميع، وما ثماش يعني حضارة أو ثقافة أو فكر سياسي في أي وقت من الأوقات قال أنا لا أدعو إلى العدالة، كلهم يدعون العدالة سواء في الإسلام، ما نقولش الإسلام دين العدل صحيح، معناها على الأقل مبدئيا يعني من حيث التصور الإلهي من حيث التصور القرآني تبقينا، هل المسلمون كانوا عادلين؟ الله أعلم، ماليش باش ندخل فيها الحكاية ذي، اللي نعرف أنا ما ثم حتى واحد حكمنا بالعدل، هذه حاجة أخرى، يعني من الخلفاء تشوف كلهم قتلوا بعضهم، حتى بني أمية بني كذا وآخرهم المصيبة نتاع العثمانيين، يعني هذا اللي ماليش يعني أن ادعاء إقامة العدل بين الناس هو ادعاء كوني، يعني حمورابي هكاك يعني في قانون حمورابي في قوانين الفراعنة في قوانين الرومان في قوانين، يعني شوف حتى عند أوغستان مثلا يقول لك مثلا أوغستان يعني كما تتليف معناها يقول أعلاش ربي نصر روما ومكن لها من الأرض في 60 سنة، شوف سيدي سفيان معناها 60 سنة، يعني روما يعني معناها نقولوا احنا رومانيزي لومون يعني رومانة العالم بين سير، مش صحيح مش صحيح بالكل معناها، اما ما يهمش سي با غراف صح 60 عام، يعني تلقى عن تثليف يقول لانها تحكم بالعدل، شوف اختنا من سيدي سانت اوغستان، شوف الغزالي يعني عنده كتاب اسمه تحدثنا عليه احنا مره امنية على الحكم بالعدل في الجزء الاول منه، يقول انه أن الإله ينصر الحاكم العادل ولو لم يكن مؤمنا، ودار يجعل منها حديث نبوي، هو مش حديث نبوي مش صحيح، لو الغزالي دي ميملس مش صحيح بكل ممتني. ثم ويعطي المثال في الفرس، يقول لك أن الفرس حكموا العالم مدة 4000 سنة ومكنهم الله، رغم اللي هم مش مؤمنين بالله معنا، هو مجوز يؤمنوا بالنار وندرى شنو والظلمة وحاجة من نوع ذلك، وأربع آلاف سنة يحكموا بالعدل لأن الإله مكنهم من ذلك ولأنهم عادل يعني لأنهم عادلوا بين الناس، في شك بكل غلط ذلك، أما معليش هو ما هو فارسي يحب، حتى الكتاب هذا أرى كتبه باللغة الفارسية مش باللغة العربية، يعني أراد أن يحيي الفرس، يعني لو كانوا عادلين مش هكذا أكثر من هكذا، ينسب إلى الرسول قل الحمد لله الذي يعني وجدت أو أوجدني في عهد الحاكم الفارسي الفلاني، الإسلام أول حاجة عملها مش أنا حل فرص خلت له كانوا عادلين مشي المؤمر بن الخطاب بن عفين مولى باس لو كان مؤمن بالله وكذا، حيث أنت تشوف كيفاش يعني لابد لنا من هذه أن هذه الأشياء أن نعيد فيها النظر وأن نتحرى عندما ندرسها، هذه نقولوا احنا العصر الحديث بدا مع الثوره الكوبرنيكيه وهذا الخلاف، ولم يتحدث عن بل ازال الحاكميه الالهيه، يعني باعتبار انه يعني ليست الشيء الملائم لانه لا معنى للعدل صادقا صاحبه كان ام كاذبا في عالم فيه الرق، هذا يقول، وبالتالي لابد من الحريه لابد من حكم كذا، وجاءت فكرة أن تحكم الناس بالتعاقد، نظرية التعاقد الاجتماعي اللي تبدأ مع هوبس تبدأ مع روسو مع مونتسكيو إلى آخره، بحيث ويبدأ عصر حكم البشر من قبل البشر دون توسط إلهي، وأن الإله يعني يقولوا احنا تصبح له وظائف أخرى أم بل من الوظائف السياسية وهي الوظائف الأخلاقية، هذا ما نود أن نلفت عليه النظر، المهم هو أننا في جميع هذه في الحالتين على الأقل يعني هناك توافق بين علم ما وفلسفة ما وسياسة ما، يعني ثم سياسة معينة معناها هي الحاكمية الإلهية في المرحلة الأولى، علم ما هي مركزية الأرض، وفلسفة ما هي إجمالا الفلسفة الأرسطية، في العصر الحديث سيكون لنا علم ما هو علم كوبرنيك، وستكون لنا سياسة ما هي الديمقراطية أو سياسة التعاقد الاجتماعي، وفلسفة ما هي الفلسفة الديكارتية، بحيث يعني كل الفلسفة الحالية كل الفلسفة لابد أن يصف من ترشح للتفلسف لابد أن يحدد موقفه من الفلسفة الديكارتية، يمكن أن يعارضه يمكن أن يصلحه يمكن أن يضيف إليه، وأنت تعرف أنه بداية من ديكارت حتى القرن التاسع عشر، نجم نقول احنا هو العصر الفلسفي، عصر التعالي، يعني لا فيلوزوفي دو لا ترانسندانس، يعني فلسفة التعالي، أي الفلسفة التي لا تعترف بالتاريخ. شوف ديكارت مثلا لم يكتب أي شيء في التاريخ، بل إنه يرفضه تماما، لأنه يعني يقول في التاريخ ماذا أجد تيليزيو يقول شيئا، وأرسطو يقول شيئا، والآخر يقول شيئا، وأنا معناها الذي يهمني هو الحقيقة التي سأضعها أنا. هذا ديكارت مثلا، عفوا كانت، يعني نقد العقل المحض تقريبا فيه 600 صفحة، كتب صفحة وشر يعني على 600 اسمها استوار دو لا ريزون بيور، يعني هكا يعني كيف اللي من سيقتحم الواحد هو الحقيقة بداية من كانت، لكن الذي سيطور هذا المبحث هو الشيخ هيجل، وبعده فبعده ماركس إلى آخره. يعني تولي الفلسفة الحديثة مبنية على هذا النهج، معناها المتعالي الذي دشنه ديكارت، ثم واصله كانت، وحاول إصلاحه، حاول إصلاح عيوبه الشيخ أيضا، ولكن يعني من درجة ثانية، معناها هو إدموند هوسيرل، حيث يعني في محاضرته في باريس على التأملات الميتافيزيقية تاع ديكارت، ثم ليزيدان إلى آخره. معناها هذوما الكبارات نتاع فلسفة التعالي ثلاثة، هذوما بس تنجم تزلهم سارتر، تنجم تزلهم، ولكن هذوما اللي يعني يهمونا. تقول أنت علاش سارتر؟ نعطيك مثال، أحيانا تلقاه ساذج بشكل غريب، معناها يعني رغم معناها أنه أقدر حقيقة مواقفه الفلسفية، وخاصة مواقفه السياسية من أجل الحق، من أجل حرية الشعوب إلى آخره، إمني، ولكنه أيضا فيلسوف، ما هو شيء يعني من الطبقة الأولى، له كما ديكارت، له كما أوغست كونت، هو التلميذ هوسر، أه. ولا معنى هو يمشي لألمانيا باش يحضر دروس هوسر، شفت كيفاه، بحيث هذا اللي نحب نقول معناها. فيعني مثلا نقطة اللي مش يبين في الوجود والعدم، باش يبين يعني كيف أن الظاهرة، أو يعني مش نقول حقيقة شيء ما، لسانس دون شوز، يعني جوهر شيء ما أو كنه شيء ما، هو مجموع الظواهر الدالة عليه. طيب فما حتى مشكل معنا في هذا، لكن المثال اللي يعطيه هو يقول لك أكلي تو أنا نعقل، قلت لك كنت مسؤول شوية على البرامج في وزارة التربية، حتى يعني الأولاد في الابتدائي، يعني باش تعرف مثلا البطارية فيها ضوء ولا ما فيهاش، يعني تعملك اللي يسموه الدارة، يعني تحط المصباح وتحط شو اسمها هي الإبرة الممغنطة، ثم تحط كذا وتنزل، فيمر الكهرباء في الدارة هذيك ويحرك الإبرة يعني نحو الشمال بدون شك، ثم تشتعل الأنبوبة إديسون، ثم أيضا حاجة أخرى تسمى الإلكتروليز، يعني يفصل في الماء بين الأكسجين والهيدروجين، يعني هذه يعني هذا صار تركت في 1904، هذه الفكرة بتاع القرن التاسع عشر، وقت اللي مازلت في بدايات العلم الميكانيكي وإلى آخره، بينما وقتها يعني ما عاد حتى حد من العلماء يمشي للحكاية هذه، يعني حقيقة معنى هذاك تقول متخلف، خاطر يمكن ما تكونش تكوين علمي صحيح، بينما هو سر لا، هذا علاش نحب نقول انا راه هو سر كان عالم، يعني وقت اللي يقول كما كانت كان عالم، وقلناها برشا مرات، راه كانت عمره ما قرى حقيقه، عمره ما قرى فلسفه كما نقد العقل المحض ولا نقد العقل العملي ولا نقد كذا، معناها كان بريفات دوسانت يقري التلامذه يقولوا له قرينا كما المعلم، أي اليوم قرينا سورة مريم، هذيك خاطر نحبها برشا نذكر فيها، يقريهم سورة مريم، قرينا اليوم جغرافيا، قريهم جغرافيا، يقرينا مش اليوم باش ما نبلغش، يعني سيمستر، خاطر هما بالسيمستر يمشيو، السيمستر هذا احنا نحب نقول ثم عندي 20 واحد 30 واحد يحبوا يعملوا جيوغرافي، يحبوا يعملوا انثروبولوجي، يحبوا يعملوا استرونومي، وهو يقريهم، أغلب دروسه في هذه العلوم، قرى شوية لوجيك صحيح، كتابه عنده كتاب اسمه لوجيك، لا دير حتى الكتاب ما كتبوش، خذها من لنوت التقييدات الطلبة ونشر. ثم يعني فيما يدل

كتاب المبادئ الرياضية لإسحاق نيوتن. يعني هذا هو لأن علاش هو يقولها بصراحة العبارة، سأبني ميتافيزيقا جديدة في مقدمة شو اسمه هو العقل المحض الافتتاحية. الافتتاحية الأولى قل سأبني ميتافيزيقا جديدة على منوالي كوبرنيك، على متبعا نفس المنهج الذي اتبعه كوبرنيك. ديكارت يقول اقتلي عام 1632 بدأت محاكمة غاليلي، فلما بلغه الأمر عن طريق الأب مرسان قال إذا كان علم غاليلي خاطئا فكل فلسفة خاطئة. معنى أنت تشوف معنى يعني ليست فلسفته مستقلة عن هذه العلوم، وليست فلسفته كانت مستقلة عن هذه العلوم. مثلا قولها اقتلي يقول الشيخ كانت ماذا يمكنني أن أعرف؟ كيف سأحدد الإمكان هذا؟ بالرجوع إلى العلم المهيمن وهو علم نيوتن، حيث قلت مثلا سأعرف المكان والزمان. ما هو المكان؟ ما هو الزمان؟ يعطي من فرضيات. في نهاية الأمر خذ ما شئت على شرط أن يكون ما تختاره من التعريفات موافقا لقوانين نيوتن. لو كان جاء في عهد أينشتاين قال موافقا لقوانين أينشتاين، أنت تشوف معنا أي أن بنية العقل البشري عند كانت هي بنية العلم النيوتوني. وأنت تشوف معنا نقد العقل المحض أحيانا كأنما هو يتابع يعني صفحة بصفحة كتاب الشيخ إسحاق نيوتن برينسيبيا ماتيماتيكا فيلوزوفي ناتوراليس. هذا يعني العصر الحديث إذا يعني ستكون لنا هذه الثورة الكوبرنيكية في العلم، وستكون لنا الثورة الفلسفية عن ديكارت، ثم سيتممها معناها الشيخ كانت، ويكون ما نقول أنا ويثير مصاعبها. يعني مصاعب الحداثة كبيرة، أو مش ما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة هذيك حلمة، مصاعب الحداثة نفسها لأنها لم تنجز ذاتها بعد، لابد لنا من أن معناها أن نعتني بها. وربما مصاعب الحدث على الأقل عند هوسرل يعني متأتية من رواد الحدث، مثلا يلوم على غاليلي. غاليلي يقول معناها أن كتاب الطبيعة هو كتاب حروفه الـ الـ الـ الـ الأشكال الهندسية والإلى آخره، يعني ما يسميه ترييض لا ماتيماتيزاسيون دو لا ناتور. قل كذاك يعني ذاك انتهت يعني رغم بعد الشق أحيانا إلى الوضعانية الكونتية وإلى العلموية، وتلك مصيبة ما فيه الشك هذا لا ريب فيه. يعني من مساوئ العصر الحديث هي هذه العلموية، يعني ثم كان العلم ثم كان الناس إلى آخره، وبالتالي نسيان الذات العالمة ونسيان الذات الديكارتية نفسها، هذا هو ما ينبغي لنا أن ننتهي إليه. ثم أنت تشوف يعني يقتلي الفرق مثلا ما بين ديكارت وكانت. مثلا كانت ما عندوش حاجة اسمها الشك، فماش بكل إني. بينما عند كانت عند ديكارت حاجة مهمة، يعني كل شو اسمها هي التأملات الميتافيزيقية مبتدئة تبدأ بالفصل الأول الذي هو في الشك الكوني، وتتعمق في الثانية وحتى في الثالثة. هذا هو في الثانية يعني نصل إلى ما يسميه ديكارت نشوفها شوية يعني الإله الشيطان الماكر أو شيء منه لومالنجيني الذي يوازيه من حيث الطيبة الإله الطيب. يعني ثم الإله الطيب الذي لا يريد بنا إلا خيرا، وثم شبه الإله لكن إنه هو خبيث لا يريد لنا إلا شرا. كيف لنا أن نخرج من حبائله؟ كيف لنا أن نسلم من حبولاته أو من اسم نقول أنا من مكره؟ هذا هو معناه. يقول الشيخ يسميه هو لدوت إيبربوليك، يعني حين نصعد بالدو بالشك. علاش توا الآن علاش من مرور من القرن السادس عشر عفوا السابع عشر يعني تأملات الميتافيزيقية 1636 ما يسالش ما نقوله إلى كانت نقد العقل معه 1781 تقريب قرن أو شيء من هذا القبيل، من قرن نصف يعني كل واحد يحسب علاش واحد يشوف

0: والاخر ما يشكش بكل يعني حتى كيتحدث عليه لدوت لميثود سبتيك مش على الشك الى اخره يعني باش يرفضها تماما لامر بسيط هذا يوم. لان اولا الفرق كبير بيناتهم. اولا ان ديكارت انطلق يائسا من علوم عصره، يعني يعتبر شفناها مع في الفصل السابع من العالم، هو يرفض حتى ان يفرنس اي يترجم الى الفرنسيه علم ارسطو، يقول لك لانه ماهوش علم بالكل معنى زايد لوش تعبني انا لا مش لازم خليه في لغته، وراني انا ما نجمش نفهمها، هو مش صحيح في شك يعني بتاع يعني رفض مبدئي. وبالتالي لابد لنا من علم اخر تماما، وعلمنا الى اليوم هو مستند الى القوانين الثلاث التي وضعها ديكارت في الفصل السابع من كتاب العالم، والتي اخذها نيوتن كما هي. بقى في شك ثم يعني تغيير، مثلا عند ديكارت هو يسماها دي راجل قواعد، ويسماها يعني حاجات من نوع هذايا، بينما نيوتن يسماها اكسيوم، يعني ولا ارد اكسيوم انا يعني كما التعبير الرياضي اكسيوم 1 اكسيوم 2 اكسيوم 3 الاكسيوم الاكسيوم فالاكسيوم يعني نقولوا احنا المصادره الاولى او البديهيه الاولى، مش مصادره، البديهيه الاولى هي مبدا العطاله، البديهيه الثانيه هي مبدا التسارع، البديهيه الثالثه هي مبدا الفعل ورد الفعل. سيتو راهو هذا كاش فيه كل علم نيوتن، كل علم ديكارت، كل العلم حتى للقرن التاسع عشر، أي حتى للثورة الديناميكية للترموديناميك، ثورة القوى الحرارية مع صديق كارنو إكلوزيوس. أنا هذا هو نشوفه. يعني يقول يعني ديكارت انطلق يائسا من علم عصر، ولا بد أن يقنع الناس أن ذلك العلم ليس علما أو ليس له من العلمية إلا الاسم، وأن عليه أن يتركه جانبا. انت تشوف معنى لكن بينما كانت حينما يبدا يفكر له مرجع علمي متين يعني كوني على المعنيين، اي انه يعني الكون، يعني هو علم بالكون بما هو واقع في الكون، يعني نقول احنا اوبجكتيف، يعني يعبر عما في الاشياء عما في الموضوعات. ثم هو كوني باعتبار ان جميع العلوم العقول العالمة سلمت به. شفت معنى يعني هو كوني بالمعنيين. هذا المرجع لم يكن متوفر عند ديكارت، كان على ديكارت أن يوفر هذا المرجع، بينما الشيخ كانت ورث ذلك، ورثه على نيوتن، ورثه على ديكارت. هذاك علاش لم يعد في حاجة إلى الشك، هو عنده مرجع يقيني مش منشك فيه، مش منشك في علم نيوتن، مانيش نشك في علم كما اليوم نقول، مانيش نشك في كذا، انا على الاقل في مستوى ذاك خل نفهم العقل كيفاش يفهم انطلاقا من هذا. يوم يتغير العلم ستتغير ايضا بنيه العقل، هذا هو ستتغير مثلا في القرن في اوائل القرن العشرين مع اينشتاين، حتى في القرن التاسع عشر مع صديق كارنو إكلوزيوس. هذه يعني كيف يتقدم العلم، حتى لك ان العلم هو دائما معرفه متازمه، إن معنى يعني إن كونيسانس توجور أون كريز، يعني أن الأزمة ليست طارئة على العلم بل إنها ما تصنع العلم. وراو الشعوب الحية هي أيضا الشعوب التي تتأزم، يعني تلحقها الأزمة وتعرف كيف تتجاوزها. أذك مع ديكارت تأزم تاريخ العلم، العلم السابق، العلم قبل الحديث، على معنى أنه شاهد حدوده، لم يعد يستطيع أن يلبي رغبتنا في المعرفة، في معرفة العالم، وبالتالي كان علينا أن نستبدله. لا في انتظار أن نستبدله، لابد لنا من محاسبة أنفسنا. أنت تشوف يعني كيفاش أن ديكارت حين بدأ الشك بالنظر إلى مشروع إنشاء علم جديد، ومش هك كما الناس الكل. ديكارت ولد صغير، ولد 19 عام 20 عام، دابا كمل قرأته ولا مازال ما كملش، وحلم يعني في نوفمبر 19 نوفمبر 1819، يعني مازال صغير. حلم أنه جهل ملايكة ولا ما هي مشكونش أنا كثير أنت ولا أنا يعني. قالوا راك أنت مش يلزم تغير العالم، يلزم تغير العلم، أن مسؤوليتك ليس أن تحفظ العلم القائم، إنما أن تأتي بعلم جديد لم يستطعه الأوائل. وبالتالي كان يعتقد في قارة نفسه أنه عليه أن يبدل العلم، وهذاك علاش خايف. لا يزد باش نفهمه خايف، علاش خايف؟ مش خاطر لا، لأن ذلك العصر هو عصر قمع بإطلاق. يعني كل من يخرج على سلطة الكنيسة، كل من يخرج على علم الكنيسة لابد أن يعاقب بشر العقاب، يعني بدءا بالحرق يحرقون أحياء يعني كما ناس، بدءا إلى السجن حتى العمى والموت إلى آخره. يعني ما خرج أحدهم عن سلطة الكنيسة إلا وناله العقاب. هذاك عاش ديكارت يقول معناها أني أتقدم مقنعا، يعني أنا يعني نقبل لكن ما نرجعش، ما نرجعش بالتالي. وبدأ ما فيه شك بكثير من الحذر بكثير من كذا إلى أن وصل إلى هذه شو اسمها هي التأملات الميتافيزيقية. التأملات الميتافيزيقية هي الكتاب الذي كان ديكارت ينظر فيه إلى العصر الصناعي. يعني كيف لي أن أقولها، يعني في الحديث الطريق يقولها، كيف لي بعلم يمكن الإنسان من أن يصبح سيد بمثابة سيد الطبيعة وملكها، يصبح يعني قوي، يعني يغالب المصاعب، يغالب الحياة إلى آخره، بحيث حتى لا يقعدش عبد الطبيعة، يستجدي الطبيعة. ينبغي أن يملي قوانينه على الطبيعة. الإنسان لا يستمد قوانينه من الطبيعة، وإنما هو يملي على الطبيعة قوانينه. أنت تشوف ربما الناس ما تفطنهاش، يقتل في المداخلة الأولى في التأملات الميتافيزيقية، هو وضع كل شيء وضع شك، كل شيء، بحيث لم يعد له من يقين في شيء، حتى ما الكل. يعني قبليك أنت في الوحدة بتاعك بارك الله فيك، يعني قلت ما مر قال لي من من من أرض يعني أو من بقعة في العلم الكلاسيك إلا تركها حطاما. هو كيف كيف كل شيء، يعني يعني على الجهتين، جهة المعطى الطبيعي والجهة المعطى الثقافي، بحيث لم يبقى شيء. دايم هذاك عارف في الثانية مش تكتشف الذات، في الثالثة مش تكتشف الإله، لكن العالم الذي سيعطيه قوانينه يعني ما سيحدد قوانينه لم يعد موجودا، وهو يحدد تلك القوانين دون أن يسأل هل العالم موجود أم لا، لا يهم. أنت تشوف ربما مسالش نجيبها، تشوف أينشتاين هو يعتبر أكبر علماء البشرية على الأقل في القرن العشرين وإلى حد الآن يظهر لك. أنت تعرف ما اخترع حتى شيء، حتى شيء، خذاه من عند هذاك ومن عند هذاك ومن عند هذاك، وعرف كيفاش يعني من عند مثلا تجربة ميكلسون، تجارب وكري، تجارب معناها هذاك اللي قالوا خلينا نخدم معك لابوراتوار، قالوا برمشي نحبس الملقطة ما عندي معايا سيفري، هو بري نوبل في الشيمي، لا مش هو زاد، حتى بعد مشى له ابوه أينشتاين يحاول فيه، قال له خلي ولدي باش يتعلم، قالوا لا ما نقبلش المفخ باهي. طيب معليش هذاك مغامرة البشرية. يمشي لبوانكاري قالوا لا ما يجيش التحكي فيه هذا، ما يجيش بالكل. قالوا يا أستاذ كان ماشي حاجة ما خذتهاش من عندك، وفعلا أنا كتبتها وريتها أني وقت اللي ترجمت كتاب بوانكاري العلم والفرضية، عملت تقريبا مقدمة في 60 صفحة، قلت راه أينشتاين يعني هذه وهذه وهذه، هذه خذها من عند فلان، هذه من عند لورانتس، هذه من عند ميكلسون، هذه من عند شو اسمه الناس الاخرين معناها انه لا، لكن كيفاش كيف انه ألف كل ذلك، ومن تأليف ذلك كله في الخيال استطاع ان يحدث تلك الثورة العظيمة. شفت كمثال ميكلسون، ميكلسون تجربة رائعة سهلة، لأن تجربة ميكلسون أرادها ميكلسون صاحبها أن يبين أن نيوتن على حق، وأن الحركة المطلقة وأن كذا على حق. الشيء يأخذها أينشتاين كما هي ويبين أنها تصلح لبيان أن نيوتن على خطأ. كي مشاله قال له لو كنت أعلم، موجودة عند في أينشتاين يحكي عليه: لو كنت أعلم أن تجربتي ستصلح لمثل هذا الذي تقول لما قمت بها. يعني يسميها مونستر، يعني نظرية الشسمة هي النسبية، يعني غول. هذا ما يجيش بكل معنى، لو كان يتخيل لك عمري ما نعملها. أنت تشوف معنى أنكره الجميع، فيه الشك. وقت اللي زاد عمل 1914 النظرية العامة أيضا، يعني زاد عمق ثم اتبعه لفيف من العلماء، خلينا نقول كل العلماء. فما اللي رأى عارض كما ديام سان جران بروفيسور، معنى مش عالم، سان جران بروفيسور لا، ولكن يعني قعد على أن نيوتن ما يقبلهاش لين توفى، يعني ما يقبلش الألمان حتى لو كان يجيبوا له. يعني راو كيف بكر الرومان ابني معنا اقتل ما هم جهلة الرومان، ما عندهمش علم. يعني قلنا ما سيرش نعودوها، ثم يعني امبراطوريتان يعني احتلت العالم، او على الاقل احتلت النفس ذات المواضع، وفي اوقات متقاربة 6 قرون تقريبا، يعني في اسيا، في اوروبا، في افريقيا، هي الامبراطورية الرومانية ثم الإمبراطورية التركية العثمانية. لكن الاثنين نقصتهم حوجة، ما عندهم حتى عالم أنا. يعني قتلت تقول أنت كما إقليدس، كما ابن الهيثم، كما ما عندهمش في كل، شفت كيف أنا ما أكثر من هكا. يعني بس تشوف مثلا أينشتاين وقت اللي وقعت 1900 يعني جاء هتلر وبدأ اليهود خايفة معناها من كذا، بما في أينشتاين. بو أينشتاين مشى لإنجلترا ثم مرة إلى الولايات المتحدة، مسكين عاش غاديكا مرمد، لأنه حتى في أمريكا يسخلوا الجاسوس. ما ليه استوى هذاك الدنيا راهو كاكا معنا بعد بشر ركحت الأمور شوية وكذا. معنا هو جاب ربي إنسان ديما يضحك مهما كانت ديما. معنا شقول مشى نصح وتفاهم مع الحكومة في أنقرة في شسمة تركيا، أنه يجيب جميع علماء الذرة الموجودين بألمانيا وحتى في أوروبا ويعطيهم للأتراك، خليهم يطوروا العلوم في أتراك، بحيث أصبحت جامعة أنقرة. أنا شفت كيف جامعة أنقرة كيف تلها، يعني يحكيوا على ذلك، وحتى عندهم بقايا أكبر جامعة في العالم تحتوي على علماء الذرة، يعني ينتمي إليها أساتذة في علم الذرة. لكن ما لرزمة ما خلوهم يعمل شيء، ما عملوا على كل حال ما عملوش ثورة في تركيا في العلم، لأنه العلم لهم لي. هذا نحب نقول أن وراء العلم أحببنا أبكرهنا، كيما اللغة العلم هي يونانية ثم عربية ثم لاتينية، ما ثماش لغة أخرى. يعني نعرف اللغة الروسية في القرن أواخر القرن 19 أو 20 اللي عملت شو اسمه هو يعني أن جران سافون سانسيسور، معناها ما حتى مشكلة معناها يعني مندلييف. فماشي ناس أخرين في القرن اللي ما نعرفهمش، إن شاء الله ما نظلمش الناس. فأنت ترى يعني كيف أننا يعني من ديكارت إلى كانت، يعني انتقلنا من مرحلة الشك الكوني في كل شيء إلى مرحلة وجود معيار نقيس به العقل ونتعرف به على الشيء القابل للتصديق أو غير القابل للتصديق. هذاك عشان قلنا ديكارت كان ينظر إلى العصر الصناعي، كان يريد أن يخلق الإنسان لموفابير. يعني أنت تشوف عمل ياسر أشياء، مثلا نعم أنا ما عنديش وقت في التقنية، مثلا ملك شو اسمه احتضانته هرب من فرنسا قد ما عاش نجم يعيش، فأمريكا باش يجازيها وما في شو اسمه يعني البلاد الواطية ديما يشيحوا الماء، يبعدوا الماء باش يجيبوا التراب باش يفلحوا. عمل لهم الآلة اللي تعاونهم على نقل الماء وطرد الماء البعيد، اللي احنا كيما اليوم عنا معنا بومب او هذيك بتاع ديكارت. ثم هو وتعاون لها وتوري شيلي بتطبيق مبدأ سقوط الأجسام اللي قليلة. أنت تشوف معنا بالله ماذا بي قبل ما أنت عدى باش تشوفه. مثلاً راه العلم مهما كان يعني في أي شيء ليس مجرد فكرة، كان ديكارت يسميها pensée détachée، معناها أفكار نقول مبعثرة مفككة، لا، العلم نسق، يعني أن كل فكرة تأتي بها إنما تتضح بما تنتهي إليه من أفكار أخرى مثلها. أنت تشوف مثلا يعني خذ سقوط الأجسام أن دمي دو جي تي دو بلس في زيرو إلى آخره، قل أن دمي دو جي تي دو يعني ناخذ البسيطة، ثم هي نفس القانون هذاك يصلح باش يعطيك الجاذبية الكونية، أنا اف إيغال يعني بون تحط لا كونستانت دو كافانديش كان تحب، أما ما يساش تقول يعني لاماس يعني كتلة الجسم الأول مثلا القمر مضروبة في كتلة الجسم الثاني مثلا الأرض يعني مقسومة على مربع المسافة الفاصلة بينهما، وقانون سقوط الأجسام هو حالة خاصة من قانون الجاذبية الكونية. تقول انت علاش الجسم انت كي تشد هكا حاجه مش الكاس ارد بالك اي شيء وتسيبه من يدي، علاش يهبط لوطا؟ علاش ما يلقاش الفوق؟ علاش ما يمشيش على اليسار؟ علاش يهبط لوطا؟ قال لي قولة اخذوا هذا العلماء، قل انا ما نعرفش، راني ما نعرفش، وعنده حق، قول نعرف لو جرافيتي نحسها في معناها في ذراعي كي نهز حجر زينه، اما شنو هي هذيك والله ما نعرف عليها. ديكارت يحاول يلقى تفسير، نيوتن سيجد أيضا تفسير لكن أيضا ما يعرف إيش، جي أينشتاين يزيد يحاول يفسر مرة أخرى. هذا علاش أينشتاين يقول إيبوتيزيس نون فانجو، ما نيش عارف عليها شنية الجاذبية الكونية. تقول له يودي توا القمرة احنا واحنا قاعد في الأرض ويتبولد علينا ما تجبد فينا ما لا باس، وتعملنا في تهز الماء وتهز البحر وترد شو اسمه المد والجزر، يقول لك ايه، وتقول شنية مال، يقول لك ما نعرف شنية. ما فيه شك تنجم تعمل يعني تفسير إلهي، تنجم تعمل تفسير ميتافيزيقي، تنجم تعمل، هو يقول لك لا إيبوتيزيس نون فانجو، أنا لا أتصنع الفرضيات، هذه عند نيو حتى يقولها باللاتان هكايا معنا إيبوتيزيس نون فانجو ما نعرفهاش، وهذا تقول جوني لا لوا ألو إي لا لوا نسو ترومبا، وبين قوسين هكا من الفدر. وقت اللي عمل نيوتن الحسابات الكل، لكن لو ريون تيراس اللي مش يقيس فيه غلط وبعيد ياسر، ما ثم حدش يلجا صحاح، بون خلاها ومشى لين بلغه، هذا في التاريخ ربما مو صحيح ياسر، انه واحد اسمه بيكار في فرنسا ولا في بقعة اخرى قاس يعني شو اسمه لو ريون تيراس شعاع الارض، وراه اعطاه كذا كذا، مشى خذاك القيمه هذيك وعاود يزك وسوم تاعو الكل يلقاهم كلهم صحاح. اثنين يقولوا أيضا مرة أخرى معناها تقريبا قعدت 6 شهور لا يتكلم لا يتحرك لا حتى يعني أصيب بالدهشة، معناها يعني كيف أن يعني يعني الإله أطلعه على سر الكون، يعني أعطاه القدرة على سر الكون، معناها حيث هنا يعني وتخلص السبيطار ما في شك، معناها العلاج فيش معنى يعني هذه تقيب فيها إجماع تلمو إيميو رد الفعل الوجداني عليه هو، وخاصة أن الوليد فقير فيصبح سموه دير موسى العصر الجديد، لأن الإله أطلع موسى في الألواح على الوصايا العشر على قوانين الحياة البشر، بينما نيوتن أطلعه الإله على قوانين الطبيعة، قوانين الطبيعة تسيره الحتمية، قانون البشر تسير الحرية، هذا هو العصر الحديث رو. نفس القانون لكن هنا الحرية وهنا نفس القانون، لا معنى أن دائما هناك قانون سواء تعلق الأمر بالاجتماع البشري أو بالاجتماع أو بالكون، يعني F F هذه لا جرافيتي M A فو M 2 سير ديو كاري. فأنت تشوف يعني باش نفهم من كي تاخذ هذا الكل، يعني مستلقى الغزالي خارج تماما على الطريق، وراه ماذا بيه نقول خذ المنقذ من الضلال، ولا حاجة خلينا نقول ولا كلمة جاية من عند الغزالي، كلها أفكار قديمة، كلها أفكار متداولة في الثقافة السائدة، وكلها أفكار يعني في الريبيين الغريق الريبيين القدامى. في وقت ما نيسير سفيان في وقت ما طلب مني الله يرحمه توا معن زياد الدكتور معن زياد عملنا قال لي نتعاونوا على إنشاء الموسوعة الفلسفية العربية، بو قلت نعاونك باللي قدرني ربي لاني ساعتها في مولاهي بالشأن الوطني أكثر من اللازم أنا ولا. لكن عملت حاجة على الريبية. لماذا ظهرت الريبية وطريق الشك في العصر اليوناني، وعلاش من من من آثارها أنك تخوني بالعين وناخذك بالعين وتوري يعني العلاقة بين نسمى العين حق والرسول إذا كان متاع الرسول، أما أنا متأكد مش متاعه إمني منصوبة إليه ظلما، أن العين حق صحيح، وأن سواء قال الرسول ما قالهاش إمني، وأن الريبية تقوم بهذا. قل أعلاش أنت العين حق؟ لأن كنا نعتقد أو كانت البشرية تعتقد أن الإبصار يقع بطرف يعني شعاع يخرج من العين ويريك الأشياء، ولما يخرج من العين، العين هي كما يقول مولير يعني مرآة الروح، فمن كانت روحه فاسدة فإن ذلك الشعاع سيخرج فاسدا وبالتالي سيفسد من سيمسه. شفت كيف؟ أشكون قضى عليه؟ ابن الهيثم يودي زينا من الحكاية ذي. راهو الأبصار لا يكون بشعاع يخرج من العين، عند أفلاطون راهو، عند أرسطو ثم شوية شك، لكن القضاء عليها تماما هو ابن الهيثم. ابن الهيثم قلت لا، الأبصار لا يقع بشعاع يخرج من العين، بل بشعاع يأتي إلى العين، يصدر إلى العين. في شك وبدأت يعني لوبتيك فيزيولوجيك مع ابن الهيثم، تقدم كبير معنا ما حتى إشكال. وبالتالي الإيمان بالعين ما عادش عنده حتى معنى، لأن احنا قلنا العين دي على خاطر الشعاع يخرج من العين هكا ولا، والعين مرآة الروح، ومن كانت روحه خبيثة فسيكون شعاعه خبيثا وبالتالي سيضر الشخص. طيب يا سيدي، وقت اللي ضرت العكس فهمتني ولا، إذا كان تغز الوردة باش يجيك معنى حاجة باهية، الحاجة اللي مش تغزلها ستتأثر بها. وبالتالي فإن كل هذه الخرافات، كل هذه الإيديولوجيا ستنتهي. راهو كيف كما فكرة شو اسمها الاستخلاف الإلهي، كيف هكذا يعني نظرا لعلم ما تكون عقيدة ما ابني، ثم يعني عند ديكارت، ثم عند شو اسمه هو كانت، ثم عندنا نحن ذو الكل، يعني ثم اختلاف كبير بين هذا وذاك. مش الغزالي برك لم يأتي بجديد، حتى ديكارت يقول أنا لم أدعي يوما أني جئت بالجديد في يعني لا، ما هو الواحد لا هوبس قال توا رجل عظيم مثل هكا معناها في يسمى السوبجكسيون، يعني رجل عظيم في مقام ديكارت جايب لي يسميها دينيزوري، يعني حكاية فارغة متاع هوا شك في الحواس ونرتي ما الحكاية هذه كل معروف. قال ديكارت أنا لم أدعي يوما أني جئت بالجديد في عمل الشك، ولكني أدعي أني بينت فساد كل أشكال الريبية على زعزعة ثقتي بنفسي. أنا أفكر أنا أشك إذن أنا أفكر، أنا أفكر إذن أنا موجود. دوبيتو إرجو كوجيتو، كوجيتو إرجو سوم، هذا هو. وبالتالي من بعد استعد الإله، وما دمت كذلك فسأكتشف الإله في أعماق صدري. ولهنا ما فيه شك، ثم حوجة سينقلوها برا. مثلا السر يقول ديكارت خوف، كيف لي أنا الإنسان المتناهي الوجود المتناهي لا ترفيني أن أتسع لفكرة الإله اللا متناهي؟ قل هذه مش ممكنة، أن المتناهي لا يتسع للا متناهي، وبالتالي فهي ما تكاد تكون المعجزة. تلقاها في البخاري نفس الشيء، في البخاري للرسول مش الرسول مش عندي فيها، أنا مانيش مستثير هذه الحكاية. أنا أقول لك حديث قدسي، أقول لك ذاق بي العالم على كذا، هذا الإله يتحدث، وسعني صدر المؤمن، يعني معنى الإيمان بتاعه وسع الله، يعني كما عند ديكارت كما عند الشيخ هذا. ولهنا لابد لنا من إعادة النظر في هذه الأشياء كلها، يعني كيف من الشك إلى اكتشاف الذات، إلى اكتشاف الإله، إلى اكتشاف قوانين الكون. وهذاك علاش ليست الحداثة عصرا ماديا بإطلاق، ولا هي عصرا، ولا هي من العصور التي العلموية سيونتيست، وإنما هي عصر ميتافيزيقي بامتياز، وكل كل فلسفة العصر الحديث موجودة في التأملات الميتافيزيقية، وربما نعود إليها لاحقا لنرى يعني بأمثلة دقيقة كيف كان ذلك ممكن.
1: أكيد نعود إليها ونجدد هذه المتعة المعرفية وهذه المجالسة الفلسفية معكم أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله. كل الامتنان الصادق والكبير لك على هذه الرحلة وهذه المتعة، ولي شخصيا على هذا الحظ المضاعف الذي أجالس فيه أستاذ جليل بهذه القيمة وبهذا العمق. ألتقي بك إن شاء الله وبمستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جاب الله في الحصة القادمة من برنامج أحب الحكمة مع معدها أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جاب الله. إلى اللقاء، مع تحياتي صوفيان العفيف.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: طربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. أنا سعيد اليوم باستقبال فنان، كاتب، منشط، محرك للسكون، عاش حياته كلها مشغولا بهذه المسائل كلها، وإضافة لذلك هو صديقي الذي أعتز بصداقته. شكرا. أتكلم عن سيد حافظ. سيد حافظ عرفته من خلال ما أنجز من الأعمال، وما زال ينجز ويتحرك ولا يني يضيف. سيد حافظ، أهلا وسهلا بك في أرخبيل المسرح.
3: أهلا بك أستاذ محمد المبدع الكبير، وأهلا بتونس العظيمة وشعبها العظيم. أشكرك على هذه المقدمة.
2: صديقي، أرخبيل المسرح يسعى إلى الإسهام في إبقاء جذوة الحوار، جذوة الجدل حول المسرح والفنون عامة، سعيا وإن متواضعا لإعطاء معنى أو الإسهام في إعطاء معنى لما ينجز من الأعمال وما يقال فيها وما يبقى منها. في هذا الإطار، هناك عدد من المحاور في أرخبيل المسرح أراك ستكون دليلنا إليها. هناك محور المسرح من خلال المدن. أود في هذه الحصة أن أدعوك إلى أن نتكلم عن المسرح في الإسكندرية. أنت ابن الإسكندرية.
3: نعم.
2: أنت المتيم بالإسكندرية.
3: نعم.
2: أنت الذي عشت الإسكندرية في فترات مختلفة.
3: نعم.
2: وفي حالات مختلفة. هل لك أن تعطي أولا فكرة للإسكندرية بالنسبة للسيد حافظ؟ ماذا تمثل؟ ما هي الإسكندرية؟
3: الإسكندرية هي وجع روح. الإسكندرية هي الإضاءة الخفية في ظلام الحياة. عندما تطفئ الأنوار في المدن وتطفئ الأرواح في المدن، ويغيب الحنان ويغيب العدل ويغيب النور، تشع الإسكندرية بالنور وبالحنان وبالحب. الإسكندرية مدينة الحب، ولكن الإسكندرية دائما مدينة مختلفة منذ نشأتها، مدينة مختلفة. فقد أنشأوها الرومان أو الإسكندر الأكبر. والإسكندر الأكبر عندما أنشأها كان يحلم بأن تكون هناك مدينة تحمل اسم مختلفة، وبالفعل صارت هناك مشكلة عند بنايتها. رفض المصريون الانتقال إلى العاصمة الجديدة، ومن هنا فكروا كيف يحضرون أناس يعيشون في الإسكندرية، فأتوا بكل من هو مخالف للقانون أو مسبب مشاكل للدولة أن يعيش في الإسكندرية العاصمة الجديدة،
2: يعني يتخلصون منه.
3: لذلك حتى الآن يقولون الإسكندرية مية ملحة ووشوش كلحة، يعني بخاف من الاسكندراني اذا زعل.
2: وشوش كلحة طبعا، وجوه كالحة.
3: كالحة،
2: ايوه.
3: ولهذا الاسكندرية ثم لم تمتلئ المدينة، المدينة فارغة والمباني موجودة. فلجأوا الى حيلة انهم يدعون اهل اليونان والايطاليين، من يريد ان يقيم في الاسكندرية فاهلا وسهلا.
2: الرومان وقتها.
3: الرومان. تعالوا خذوا مسكن وفلوس ومال وعيشوا. فعاشوا في الإسكندرية. الغريب في الأمر أن الإسكندرية حدث قانون اجتماعي، أن أهل البلد هؤلاء الإسكندريين المشاكسون الذين أتوا من الأقاليم لا يتزوجون من اليونانيات، ممنوع. أو من الرومانيات، والرومانيات ممنوع أن يتزوجن. وهنا حصلت مشكلة، حدث ما يسمى بالعشق الحرام أو العشق الحلال. أصبح هناك زواجا على الرغم من وجود القانون والأعراف السائدة. أدي أول نقطة الإسكندرية.
2: سيتعرض هذه النقطة لأني أول مرة أسمع كلاما على الإسكندرية بهذا الشكل.
3: نعم.
2: فأنت زوجت بين أمرين، بين الجانب التاريخي
3: نعم.
2: بشكل سريع، والجانب وقراءة نوعا ما سوسيولوجية واجتماعية، ووضعت العناصر الأساسية التي سنفهم من خلالها المستوى الكوسموبوليتي
3: أيوة.
2: كما يقال باللغات اللاتينية أيوة. التي تفيد تعدد الأجناس نعم. ومن ورائها تعدد الثقافات
3: نعم.
2: أنت ذكرت بأن من بين ما أبقى حضور هذا الاختلاف وعدم الذوبان في قالب واحد، قانون يمنع من التزاوج بين من هو من مصر
3: أيوة.
2: ومن هو آت من خارج مصر
3: نعم.
2: إذن فكأننا ستكون إسكندرية مدينة حاضرة تجمع ثقافات متقاطعة متوازية متداخلة، ولكنك ترى سمات كل واحدة منها على حدة
3: نعم.
2: هل فهمت جيدا ما أردت أن تقول؟
3: نعم. لكني سأذكر لك أيضا معلومة خطيرة جدا لا يذكرها المؤرخون كثيرا، وهي أن صلاح الدين الأيوبي
2: قفزنا قفزة تاريخية الآن من الرومان يونان إلى صلاح الدين
3: تولى وليا على الإسكندرية. ماذا حدث له؟
2: وليا محافظ
3: الإسكندرية.
2: يعني سمعت وليا
3: لا
2: وليا صالح تصبح مثلا
3: وليا
2: إذا كان محافظا
3: كان محافظا
2: طبعا هذا في وقت المماليك
3: لا ده هذا في وقت الفاطميين في آخر أيامهم
2: في آخر أيام
3: العاضد بالله.
2: وطبعا أنت مثل ما سيكتشف مستمعي الخبير المسرح ومستمعاته أنك اشتغلت على الفاطميين بشكل خاص
3: جدا،
2: وكتبت عدد من المسرحيات سنعود إليها.
3: نعم.
2: أغلق الاستطراد وأعود إلى صلاح الدين في
3: الإسكندرية. بدأ الرومان يغزون الإسكندرية يغزون مصر، وكان صلاح الدين مسؤولا عن الإسكندرية.
2: أيوة.
3: بدأ الرومان يغزون مصر وكان مسؤولا عن الإسكندرية، فيقاومهم يقاومونه، فأقيم حصار حول الإسكندرية من الصليبيين
2: من قبل سبيل. الآن مررنا إلى مرحلة الحروب الصليبية
3: وفيها بقى من فيها صلاح الدين أيوبي
2: طبعا، وهو
3: حوصرة المدينة لا أكل ولا طعام ولا شراب. بدأ السكندريون يتذمرون من صلاح الدين الأيوبي، فخذوه يقولون للرومان خذوه، فيكتبون على الحوائط يسقط صلاح الدين الأيوبي، فليذهب صلاح الدين الأيوبي إلى الجحيم. الدولة البلد الوحيد الذي سب صلاح الدين الأيوبي وسب أباه وسب أمه وسب بطريقة مسيرة للإعجاب والاستغراب من بعيد، فقال صلاح الدين مقولته الشهيرة: يا ليتني لم آتي إلى مصر، ووالله لو قدر لي حكم مصر لأجعل من الإسكندرية بيت الغانية.
2: بيت الغنيات
3: بيت الغنيات، أي مفتوحا من كل الجبهات، الخيام تبقى مفتوحة من كل الجبهات، وسأبيح ما يفعلون بها ما يفعلون. لكن السكندريون أصروا على الهجوم عليه على الحوائط وعلى البيبان وعلى الطرقات بكتاباتهم وخططهم الرديئة أو الجيدة.
2: هذه معلومات كذلك تصدمني بها يا سيد حافظ، يعني كأني الآن وتعرف أنت ما اشتهرت به الصين وقت باو تسيتونغ بيسمى بديزي باو الكتابات على الجدران والتعبير وأنا ذهب. إذن فأصدقائنا السكندريين سبقوا إلى هذه الطريقة في التعبير. السؤال هنا، هل الإسكندرية هم محاصرون من طرف الصليبيين.
3: نعم.
2: وصلاح الدين كان طبعا مشهور صلاح الدين في الأدبيات سواء منها الصليبية أو الإسلامية المقابلة الإسلامية بأنه زعيم وأنه بطل وأقر له بكذا في علاقة قلب الأسد. كيف يمكن أن نفهم أن غازيا صليبيا يتدخل يريد أن يحتل الإسكندرية، السكندريين عوض أن يقفوا ضد الصليبيين يقفون ضد صلاح الدين الأيوبي الذي هو ضد الصليبيين، بماذا يمكن أن نفسر هذا؟
3: صلاح الدين الأيوبي كان كارها للمصريين ولم يكن محبا، وأنا كتبت عنه مسرحية شديدة القسوة، كتبت عنه رواية أيضا.
2: أيوة.
3: لأن صلاح الدين الأيوبي مزيف في التاريخ، ولذلك كشفت نوايا وكشفت محاكمته وكشفت زواجه من زوجة عمه السيدة العظيمة زوجة نور الدين محمود، والتي قالت تزوجته حفاظا على أولادي من أن يقتلهم أو يبتش بهم، لأن صلاح الدين الأيوبي ليس هو هذا البطل الأسطوري الذي في مخيلة الناس، وكان يجب كشفه. فالسكندريون أهل بحر، وأهل البحر هم يعيشون على المراكب والبواخر التي تأتي، فعشقهم مؤقت ورزقهم على باب الله كما يقال في الأمثال الشعبية، وهم ليسوا متجددين كل يوم كالموج، كل يوم في حال، كل يوم في حال وكل لحظة في حال. لذلك من غوائب الأمور أن عمرو بن العاص كره الإسكندرية عندما جلس فيها لمدة أسبوع، قال لن تكون عاصمة أبدا للدولة الإسلامية الجديدة وسأبني عاصمة جديدة، وألغى كانت مصر بلا عاصمة في عهد عمرو بن العاص. هل تتخيل بلد بلا عاصمة وراح يبني الفسطاط؟ وكان يكره الإسكندرية. فالإسكندرية أيضا مشكلة حتى مع جمال عبد الناصر، الرصاصات التي الثلاثة التي أطلقت عليه في ميدان المجيء من الإسكندرية. الإسكندرية مشكلة لأي حاكم على مر التاريخ، على مر التاريخ حتى الإبداع فيها.
2: وهنا سنصل إلى المقصد. طبعا نحن نتكلم عن الإسكندرية، لكن المهم هو الإبداع.
3: الإبداع فيها، هي بلد مبدع لكن طارد، يعني توفيق الحكيم سكندري لكن يطرد يسافر إلى القاهرة. محمود مرسي سكندري لكن يسافر إلى القاهرة. كل بيوم التونسي مولد في الأسكندرية لكن وجده تونسي وعايش في الأسكندرية ولكن يسافر إلى القاهرة. عبد الله النديم الأسطورة، الأسطورة، وكتبت عنه مسرحية أنا. وتفضل الدكتور جابر عصوب بنشرها فورا، وقام بالإشراف على الإخراج الكتاب أحمد مجاهد، الدكتور أحمد مجاهد بارك الله فيه، المفكر الآن المفكر. المهم أن الإسكندرية تسبب مشكلة لأن أهلها لا يقتنعون بسهولة.

0: بعض من نغمات موزارت التي سترافقنا في هذه الحصة. بدأنا بمولتو أليجرو وسنقدم فينالي أليجرو.
1: أريد أن أحاورك في هذه المعلومة أو المعلومات الأخيرة حتى نعطي صورة نوعا ما لمتابعاتي الخبير المسرح ومتابعيه عن الإسكندرية حسب ما يراها سيد حافظ، لأن هذه صورة فيها جوانب، ذكرت أحداثا فعلية تاريخية ولكن هناك قراءة لأهل الإسكندرية، فكأني بك تقول هذه الإسكندرية وأهلها مفتوحون على العالم، ولكن مع ذلك ينبذون من يتميز من بينهم.
2: نعم بشدة.
1: إذن فهي فأهلها محبون للآتي نابذون لمن يتميز بينهم. ومع ذلك وأنا أسمعك تتكلم عن الإسكندرية أسمع إنسانا متيما بها وبأهلها.
2: نعم.
1: فهنا نوع من المفارقة.
2: نعم.
1: التي تلفت الانتباه.
2: كأنك تحب امرأة مزاجية. أو سأتجاوز الأمر، كأنك تحب غنية. كأنك تحب امرأة فقدت عقلها وأحيانا حكيمة. إسكندرية متقلبة مثل الموج. يعني سيد درويش لم يجلس في الإسكندرية، هذا العملاق يعمل في حتى عندما ترك القاهرة وحب أن يعود إلى الإسكندرية. قالوا له كنت بتاخد كام وأنت قبل ما تسافر مصر؟ 5 سايق تاخد دلوقتي ريال، وهو كان يتقاضى آلاف الجنيهات. أعادوه إلى السنين إلى المرائيات. وحتى الجميل عبد الله النديم عندما ترك القاهرة وعاد إلى الإسكندرية، الشيء الغريب جدا أنه عملوه باستنفار، وهو كان كاتبا مشهورا عظيما متحققا، لكنهم رفضوا هذه المسألة وأعدوا، فكتب كلام شديد القسوة عن الإسكندرية. فالإسكندرية غريبة جدا سأقول لك مفاجأة أيضا تاريخية. يوسف وهبي أراد أن يترك القاهرة في الثمانينات، لا مش في الثمانينات، لا في السبعينات، في السبعينات
1: يعني في القرن العشرين.
2: لا
1: أظن
2: قبل لا في أواخر الستينات في السبعينات. قال أنا سأعيش في الإسكندرية. فقاموا وسأكون فرقة هناك، فقال له الوزير سافر، فسافر إلى وعاء قصر ثقافة الأنفوشي، كون فرقة وقالوا لا لفرقة الإسكندرية جاءكم يوسف بيه وهبي، واسمه قصر الثقافة قصر ثقافة يوسف وهبي الأنفوشي، اللي هو اسمه الأنفوشي دلوقتي. فجلس يوسف وهبي البروفات، فعاد حب أن يعيد مسرحياته الأولى
1: التي أنجزها في القاهرة
2: في الثلاثينات. فبدأ يقرأ، فبدأ الممثلون يضحكون لأن هذا الكلام
1: وقع تجاوزه
2: الواقع بمراحل، فبدأوا يضحكون ويسخرون منه، فقال لهم يا أولاد كذا كذا كذا، وشتمهم وجمع أوراقه وسافر وغادر الإسكندرية بعد شهرين. نفس الشيء كرم بطالع غاضبا من القاهرة، فقالوا له خذ قصر ثقافة الأنفوشي برضو. فأسموا القصر قصر ثقافة كرم بطالع، وجاء كرم بطالع ونفس المشكلة حدثت، لكن مع كرم بطالع المواعيد. هو منظم جدا جدا. ودي كانت سبب مشاكل له حتى في الكويت. انه يحب دايما المواعيد تبقى مظبوطة. فالمهم عاد برضو كرم بطالع. هي الإسكندرية غريبة.
1: واسكندرية مع سيد حافظ.
2: اسكندرية مع سيد حافظ انا متيم بها.
1: وهل عملتك نفس المعاملة أم هناك معاملة أخرى؟
2: لا عملتني أقصى
1: أقصى
2: كانت قاسية جدا.
1: أيوة.
2: يعني حتى عندما عدت من لا أقول ما كم فرقة كونت في الإسكندرية.
1: لا ستقول بعد ذلك ستقول سنتكلم عن هذا.
2: لكن هذا عندما عدت من الخليج من الكويت وكان معي 1,300,000 فأقمت مشروعا مركز رؤية في الإسكندرية، مركز الوطن العربي، وأول مهرجان للمسرح العربي أقمته في الإسكندرية في مصر، يقام أقمته في الإسكندرية سنة 1987. دعوت فيه عبد الكريم بمشيد، عبد الرحمن النزيدان، عز الدين المدني، حمزة الزاوي من الجزائر، حاتم السيد من الأردن، من مصر محفوظ عبد الرحمن زوجته سمية عبد العزيز، الفنانة زوزو نبيل، السيد عبد الكريم،
1: إلى غير ذلك.
2: إلى غير ذلك. فالإسكندرية قدموا فيها شكوى إلى المحافظ إن أنا أقوم بعمل سرقة الجماهير من وزارة الثقافة. تهمة غريبة جدا.
1: سيد، أظن أننا بعدما هذه الصورة التي قدمتها وهي صورة على الإسكندرية من وجهة نظر ابن الإسكندرية ومتيم بالإسكندرية، في الواقع كأنك وهذا الشاغل لعله من الشواغل الأساسية، أنت تتكلم عن فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا بيوسف وهبي، فعلوا بكذا، من هم؟ كأني بك كان هناك فاعل جماعي جمعا، ولكن يلتقي في السمات التي ذكرنا وهو أنها مفتوحة كذا وتنبذ أبناءها. يعني هل تسألت حول هذا، من وراء هذا؟
2: سأجيبك. أي. يقول الشيخ تقي الدين المقريزي
1: أي.
2: حول الشخصية المصرية عامة وإسكندرية تخص المصريين، يقول لك جبلت نفوسهم على الشر،
1: الشر
2: يتحاسدون ويتباغضون فيما بينهم، وينظر كل منهم إلى ما في يد الآخر، كلابهم صاحبت قطتهم، وقطتهم صاحبت
1: فئرانهم.
2: ده وصف عبقري. في بقى واحد تاني قبل الشيخ تقي الدين المقريزي، أحد علامة الرحلات سافر إلى مصر، أرسله عمر بن الخطاب ليصف له مصر، لأن وصف عمرو بن العاص للمصريين كان قصير. فقال رجل هذا الرحال العظيم، لا أذكر اسمه الآن بس هو موجود في شجرات الذهب، في كتاب اسمه
1: شجرات
2: حاجة كتب فيه هذا الكلام، قال إني ما قاله عمرو بن العاص كلاما صحيحا بالمرة، وقال إن يضاف إليها، وأرجو أن تنتبه وانتبه مع المستمعين لهذه الكلمة، ويخيبون الفطن منهم عن المصريين، ويخيبون الفطن منهم.
1: أيوة.
2: وقال صلاح جاهين في العصر الحديث البلد،
1: الشعر الكبير،
2: الأفلام والمسلسلات، لا لا وممثل وسام كاريكاتير، وخلي بالك من زوزو وحكايات وفوازير. قال صلاح عبد الصبور هذه
1: صلاح جاهين
2: قال صلاح جاهين هذه البلاد لا تحتمل المواهب الكبيره. والدليل المعاصر ان نجيب سوه كان شاعرا ومخرجا وممثلا ومؤلفا مسرحيا، ومع هذا تعب كثيرا في حياته ومات متسولا.
1: الان انت يعني اخذت من الموروث اذا فكانها سمه متوارثة مستمرة.
2: نعم.
1: بس سأجادلك شيئا ما في نجيب سرور، لأنك ذكرت نجيب سرور وحملت أهل الإسكندرية مسؤولية ما آل إليه نجيب سرور.
2: لا جزء لأنه عاش في الإسكندرية في مستشفى الأمراض النفسية هناك 3 سنين.
1: لكن
3: نجيب سرور، حتى نجيب سرور نعلم أنه شاعر كبير، وأن الرجل له موهبة كبيرة، وأنه دخل في نزاع مع السلطة لأنه له رؤية للعالم مختلفة، ونعلم أن عدد من الفنانين والكتاب والمسؤولين هم الذين كانوا وراء نبذ نجيب سرور، وليس في الإسكندرية بل في قلب القاهرة، يعني

0: مش كذلك؟
1: نعم.
0: وكان انا
1: نتاشا نتاشا
0: وانا قرات له عدد
1: وخلفت منه عيلين
0: ايوه
1: فريد وشهدي
0: ايوه انا قرات له عدد من
1: وفريد على اسم الزعيم محمد فريد أيوة. وشهدي على اسم شهدي عطيه أيوة. السائر اليساري الذي قتل
0: يعني فكاني بك هنا تقسو على الاسكندري اكثر من اللازم في خصوص نجيب سرور. نجيب سرور ظاهره لم يكن لم تكن الثقافه المصريه وخاصه الثقافه الرسميه المصرية مستعدة لأن تسمع صوتا آخر يخرج عليها وعن وأكادوا أشبهه بمايكوفسكي في روسيا. مايكوفسكي الذي كان أنت تكلمت عن أنه أبناء أسماهم بأسماء نجيب
1: عن شهدي عطية على ابن شهدي والثاني فريد على محمد فريد
0: وفي هذا طبعا إحالة على 52 معنى الثورة 52 ولكن مع ذلك في إطار هذه الدولة التي بنتها الثورة 52 يؤول إلى ما ذكرته. ألا ترى أن في الواقع هذه وضعية كأني بها تتجاوز الإسكندرية؟
1: سؤال طيب ثلاث سنوات يجلس في المستشفى الأمراض النفسية
0: ما الذي وصله للمستشفى الأمراض العقلية؟
1: الدولة
0: أه؟
1: بس الدولة أدخلته لأن بدأ يتطاول على الدولة لأن كان فاكر أن الدولة تحميه من المثقفين كان يظن أن الدولة الحكومة ستحميه من المثقفين
0: أيوة.
1: وكان قرارا بسيطا لو تم فعله من وزير الثقافة وكيل وزارة الثقافة مدير عام الثقافة
0: رشاد رشدي
1: يعني يعين نجيب سرور مديرا لمسرح كذا يعين مديرا لكذا مفيش
0: تهميش وتجميعه
1: لأن كانت موهبته كبيرة
0: أيوة.
1: أكبر من الوطن.
0: أنت قلت هذا بشكل أنا قلتها بشكل آخر.
1: ماشي.
0: يعني الآن وقد دفعتك إلى هذا الاندفاع الجميل.
1: نكات الجوح القديمة أستاذ محمد.
0: هذا الاندفاع الجميل.
1: نكات الجوح.
0: أي يعني لابد أن نذكرها ونتكلم فيها ونتجاوزها ويعرفها الآخر ويعرفها الحاضرون. لأننا يمكن أن نتجاوز ما نحن فيه إذا لم نستوعب ما كان عليه الأمر.
1: لا.
0: طبعا الآن لو سألتك الآن سنعود نوعا ما إلى تنزيل الإسكندرية في إطار المسرح. إذن عادة في هذا المحور نتكلم عن المسرح عبر المدن.
1: لا
0: أنا أتكلم عن المسرح في البلد كله لأنه غالبا ما عندما نكون معنيين بالكلام عن البلد المسرح في بلد ما نبدأ في أخذ ما هو عام ما هو شامل فنسكت على رقائق لا نقولها إلا إذا نزلنا الأمر في مدينة بذاتها فهي نوعا ما التأريخ المحلي لنقول للمسرح في الإسكندرية. أنا أعلم أنك ابن الإسكندرية وأنك عشت تجارب مع عدد من الناس في طفولتك وفي نشأتك إذن فلك من حيث ما عشته ومن حيث ما اطلعت عليه وما سعيت إلى التدقيق فيه لأني أعلم أنك تدقق عندما تنشغل بأمر ما لو نزلنا المسرح في الإسكندرية الآن تكلمنا عن الإسكندرية بصفة عامة المسرح في الإسكندرية ولكن قبل ذلك سنستمع إلى هذه القطعة الموسيقية
1: يعني.
0: وبعدها تجيبني مباشرة يا سيد حافظ

0: حضرات السيدات والسادة، ما زلنا مع صديقنا الفنان أصفه صفات كلها، يعني يغار كثير من الناس، ولكن الأمر هو الأمر. هذا الصديق الجميل المندفع المشاكس مشاكسات جميلة وعميقة، تكلمت أيضا بصورة يعني فيها حب عميق للإسكندرية من حيث كشف ما هو مخفي وما الآن سألتك قبل أن نستمع إلى هذه القطعة الموسيقية، الإسكندرية والمسرح كيف كان انطلاقا مما عشته ومما طبعا دققت النظر فيه؟
1: أنا يعني دخولي للمسرح في الإسكندرية بدأ في سن 12 سنة، كنت في مركز شباب في مدرسة العباسية الثانوية، مركز صيفي للتدريب كرة القدم والباسكت. فالمهم انضميت لأني كنت طويل القامة فباسكت، فدخلت ذات يوم وأنا المدرسة وجدت قالوا لي مسرحا، دي هناك مسرحية، قلت ما يعني إيه مسرحية؟ قالوا ادخل، فدخلت بقمش سأل التذكرة. عندما دخلت لأول مسرحية لم أخرج من المسرح حتى الآن، حتى الآن ما خرجتش، دخلت وأنا سني 12 سنة ما خرجتش. ثم جاءت مرحلة
0: لا لا لا لا سأوقفك هنا، دخلت ولم تخرج. إذا أول شيء ما استنتجه أن، ولعل هذا يمكن أن تلتقي في الإسكندرية ومن خلال تجربتك بعدد من المدن الأخرى، أن المسرح ينشأ في إطار الجمعيات.
1: نعم.
0: وهذه الجمعيات التي يمكن أن نعتبرها شكل من أشكال المواطنة.
1: نعم.
0: إذا تجد فيها الرياضة، تجد فيها الموسيقى، تجد فيها المسرح.
1: نعم.
0: فأنت أنا في إطار، نصلي نتكلم أن المسرح نشأ في الإسكندرية في إطار الجمعيات.
1: نعم.
0: إذن عندما نقول جمعيات نقول مبادرات من طرف النخبة، من طرف الناس.
1: نعم.
0: هل تتذكر ما هي هذه المسرحية وما من وراءها؟ وبعد ذلك سنرى ورطتك في المسرح.
1: كانت المسرحية الأستاذ عباس حمدي.
0: أيوة.
1: وكان مسرحية عن الحاكم بأمر الله. وكان أعدادنا الأستاذ بديع خيري تأليفا العظيم، وكان قدمها نجيب الريحاني كشخصية مسرحية كوميدية سخرية من الحاكم بأمر الله. وهذا يعني هذه المسرحية غرزت في نفسي سؤال، هل الحاكم بأمر الله أبله لهذه البلاهة اللي قدمها،
0: الصورة التي قدمها
1: له وبديع خيري؟ ثم اكتشفت بعد ذلك أن علي أحمد بكسي وقع في نفس الخطأ، وكثيرون وقع في نفس الخطأ في الحكم على الحاكم بأمر الله. وللحديث بقية لأني بعد ذلك
0: كتبت
1: عنه. هنا بدأت أنضم للفرقة وتركت الباسكت.
0: أيوه.
1: ثم اكتشفت أن الأسكندرية مليئة بمراكز الشباب التي تقدم مسرحا، وهذا شيء رائع.
0: أيوه.
1: وكان الصيف فرصة لأن نقدم، فانتقلت إلى مركز شباب بدل المدرسة، مركز شباب الشلالات.
0: إذن هذا طبعا بعد ثورة 52، بعد كذا معنا كبرت.
1: ده كلام في 58
0: وقت الحكم
1: حكم عبد الناصر.
0: أيوة.
1: فروحت ذهبت إلى مركز شباب الشلالات، فقابلت المدرب الأستاذ محمد فهمي الله يطول عمره، ووصل لسن 90 دلوقتي أو 95 وما شاء الله الله يطول عمره وواعيا ويديله الصحة. فقال لي هناك مسرح عالمي، فبدأت قراءة المسرح العالمي 5 قروش.
0: تلك السلسلة
1: العظيمة
0: التي
1: ب5 قروش، وداخلها تذكرة مسرح ب7 قروش مجانا عشان الناس تروح المسرح.
0: أولا نقف عند هذه التجربة الحلوة، يعني أولا، وهذا طبعا هناك نجيب سرور وعلاقته بالدولة والنظام، لكن لابد أن نقر بأشياء أخرى. هناك قرارات أخذت بترجمة، أولا أن المسرح يترجم وأن يترجم وينشر ويضع على ذمة المصريين، بمعنى كنت مراهق وكنت صغير والكبار والصغار إلى غير ذلك. إذن هذا فتح آفاق.
1: نعم.
0: ثم أكثر من ذلك هناك تكلمت عن هذه التذكرة، إذن فهي رغبة.
1: تذكرة بسبع قروش وأنت شاري الكتاب بخمس قروش عشان تذهب إلى المسرح مجانا.
0: وفي الحقيقة هنا الدعم.
1: وأي مسرح؟ مسرح الدولة.
0: هنا نرى يعني مهم جدا. نحن تكلمنا أكثر من مرة وأنا شخصيا كتبت أكثر من مرة على مسألة الجمهور، أن المسرح لا يمكن أن يكون مسرحا ولا يمكن أن ننشئ حياة مسرحية دون أن يكون هناك جمهور.
1: الله علي.
0: وحتى يكون هناك جمهور لتربية الناس على المسرح وتسهيل الوصول. والمهم هنا ليس الذهاب مجانا، لا أوافقك أن الذهاب مجانا، لأنه وضعوا تذكرة. التذكرة دفع ثمنها النظام أو الدولة، لكن المتفرج يدخل بالتذكرة. وهذا هام جدا. هذا سنعود إليه في نقاشنا حول كيف يمكن أن يصبح المسرح حاجة فعلية، وهل الممارسة اليومية وتلك التذكرة مهمة جدا.
1: وكان هناك استبيان، وأنت تخرج من المسرح في هذا الوقت تكتب رأيك في المسرحية جيدة أو غير جيدة،
0: ومن أنت ومن أحسنك وكذا،
1: ومن الذي أعجبك.
0: شغل جميل جدا. هذا من العمل إحصائي. يعني لو كان هناك عندهم كمبيوترات وكل كذا كان يمكن تخريج، ولو حافظوا على هذه الاستبيانات تعطينا فكرة على طبيعة الجمهور.
1: نعم.
0: جاء منها بما هم منشغلون، بالذي يعجبهم، الذي.
1: نعم.
0: فيعني تجربة متقدمة على ما أرى.
1: عبد الناصر صنع الثقافة في مع المصريين صناعة ثقيلة. جعلها صناعة ثقيلة وليس صناعة خفيفة.
0: أيوة.
1: جعل المصريين يذهبون إلى المسرح وإلى القراءة. في تلك المرحلة كان هناك مسرح عمالي. شركات مسابقة سنويا بين فرق المسرح العمالي على مستوى الجمهورية، شيء عبقري. ثم هناك مسرح الفلاحين. وكان من ضمن الذين يدعون إلى هذه التجربة ويسعى إليها أبو الحسن سلام.
0: أي.
1: وكان أجر غرفة في شقة في محطة الرمل، شقة متواضعة للغاية. قام أبو الحسن سلام بإنشاء فرقة استوديو الدراما وفرقة مسرح الفلاحين. فكان هناك مسرح للفلاحين، مسرح للعمال هنا، ومسرح المدرسي، مسابقات بالآلاف المدارس واتجاهات. هنا كانت الدولة تهتم بالمسرح كجزء، كالقوت اليومي، كرغيف الخبز. هنا كانت حالة لا تتكرر.
0: كان من المفروض أن تتكرر وأن تتطور، لكن كاني بك تقول أن هذه التجربة لم تستمر وانقطعت
1: وؤدت
0: أو قتلت.
1: قتلت.
0: فأنت الآن من خلال كلامنا عن هذه التجربة، وتذكرت دكتور أبو الحسن
1: سلام
0: وتجربته، فأنك تنزل في نهاية الأمر وقع المسرح في الإسكندرية من خلال التجارب بذاتها، وهذا مهم جدا. عندما نتكلم الآن عن المسرح المصري، لا نتكلم عن هذه التي تبدو تفاصيل وهي تفاصيل المؤسسة. هل توافقني الرأي فيها؟
1: صح تماما. هي التفاصيل دي المؤسسة للحركة البناء، وليس عندما تتكلم عن فرقة المسرح الكوميدي. هذه فرق الدولة لمدة شهر، لكن هناك من يعملون بلا سند مادي وبلا دعم حكومي ويبذلون الجهد، والحكومة تتبنى في نهاية الأمر.
0: أيوه. إذن يعني هذه النوادي، هذه الجمعيات، هذه كان فيها نوع من بعد تطوعي بين الناس.
1: نعم.
0: الآن لو نتكلم قليلا، كيف تفعلت أنت سيتحافظ في تلك الفترة، وكيف آل بك الأمر إلى أن تصبح فاعلا وتقدم بعض إسهاماتك في تلك الفترة؟ دعنا مما بعد سنتكلم عنه، كيف كان، ما الذي دفعك إلى أن تدخل هذه
1: عندما دخلت إلى مركز الشباب وأنا في أولى ثانوي أو في ثانية ثانوي، قرأت في هذا الصيف 175 مسرحية من المسرح العالمي.
0: عجيب.
1: كنت أعاقب نفسي يوميا، أصعد على سطح البيت لأن الدنيا حر في بيتنا في الحي الفقير، فأذهب فوق السطح حيث الهواء الطلق، وأجلس بالخمس ساعات قراءة وأخذ معي زباجة مياه. المهمة أنهي المسرحية، لا أنزل من على السطح وعلى السلم السطح وممكن أن أقع إلا أن أنهي المسرحية. في هذا العام أيضا جاء المخرج بمسرحية مسافر بلا متاع بتاع جان نوي، فلم يعجبني لأني قرأت مسرحيات فلم يعجبني الترجمة والحوار، هذا حوار ضعيف، فدهش. قال لي أنت تقول على جان، قلت له الحوار ضعيف، هل تعرف تكتب؟ قلت له أكتب أحسن منه، هذا الحوار يتكتب أفضل منه. هذا التحدي قال لي خلاص البروفة الجاية بعد بكرة تجيب لنا عمل الفصل الأول وبينا ستكتب ماذا. وأنا مساعد مخرج وممثل ومدير مسرح، أنا يعني دخلت المسرح من القاع، مدير خشبة مسرح، مساعد مخرج، ممثل دور ثانوي ماشي، ودور كبير ماشي، المهم أركب الديكور، أقعد مع محمد علي بتاع المكياج. المهم في هذه الفترة في البروفة التي تليها يا أستاذ محمد أنجزت الفصل الأول والثاني إعادة كتابة، فذهل الجميع فقال لي ستكون مؤلفا كبيرا، فسخرت منه وقالوا لأخي الكاتب الكبير محمد حافظ رجب الذي كان معي في هذا اليوم، أخوك سيكون كاتبا مسرحيا كبيرا. أنا لم أهتم، أنا سأكون مخرجا وممثلا ولا مؤلفا، مؤلفا لم يعجبني هذا الكلام، لكن اكتشفت أن أنا أستطيع أن أكتب وفي سن مبكر. فأخي محمد قصص عظيم الذي جدد القصة القصيرة في مصر بمجموعته الكرة رأس الرجل، أخي الكبير الله يرحمه،
0: الله يرحمه.
1: فهنا دخلت المسألة، ثم أخرجت مسرحية بنطلون روميو لأبو سعود الإبياري في هذا الوقت، وفكرت كنت أقرأ كتبا عن المسرح الطليعي والتجريبي في أوروبا، أداموف، بيكيت،
0: يونسكو،
1: جننت بيونسكو ولغتي. فبدأت أنا سأكتب مثل هؤلاء، أنا أستطيع أكتب عن هذا الواقع المبل للأزي.
0: سيد حافظ، وصلنا إلى نهاية الحصة الأولى، أخذتك إلى هذا وسنعود إلى الحصة الثانية لنواصل. أعلم أنك هذه أنك بدأت تتكلم عن المسرح التجريبي في مصر وكتبت فيه قبل أن يأتي مهرجان المسرح.
1: سنين.
0: أنا لابد أن أدعوك للحصة الثانية
1: إن شاء الله. شكرا جدا لك،
0: أشكرك سيد حافظ،
1: ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله على خير. تحياتي.
0: حضرت السيدات والسادة، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح
3: مسرح
2: أرخبيل
3: أرخبيل
2: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
3: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
2: محمد المديوني.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: لا تكذب أبداً، فالكذب لا يعصم من شر قد حال. قل قول الحق ولا تكذب، فالكذب جبان. من ظن بأن الصدق هلاك قد خاب، ولا خير بقلبه. الصدق هو الحل الأمثل، ولسوف ينجيك الرحمن. في ناس اتربت بطريقة خلتها تشوف الكذب خلاص، تكذب علشان خايفة تصارح، تستسهل أي طريق وخلاص. كانوا لما يقولوا ويحكوا الصدق يتعاقبوا عليه ويتأذوا منه، كبروا وفاهمين إن الدنيا مش عاوزة الصدق ولا الإخلاص. يهرب من نفسه وبيشوفها ما تشدش حد بحقيقتها، يكذب علشان تظهر حلوة، كان أفلح ليك لو حبتها. علشان بيخاف دايماً هربان، ما يحبش يثبت ويواجه، دايماً هتلاقي النوع ده أكيد فيه غلطة كبيرة في نظرتها.

إذبة واحدة فقط قادرة على إثارة الشك في كل حقيقة تقال.

0: barulando, o termômetro e a água vão subindo.
1: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

0: أنغام من كل مكان.
1: بكل بساطة ما عاد تقولوا لي في حب، صرنا بزمان.

0: تونس الثقافية.
1: غالبا الكاذبون لا يصدقون الصادقين لأن الطبع غلام، ومن كان طبعه الكذب والنفاق والتشكيك بالآخرين ونواياهم فمن الصعب عليه تصديق وجود بشر أنقياء. ومشكلة بعض الكاذبين أنهم يكذبون الكذبة ويصدقونها ثم يطالبونك بتصديقها والتعامل معها على أنها حقيقة. بعضهم يكون الكذب لديه أسلوب حياة لأنه بكل بساطة يرى الحياة كذبة ومجموعة من الأقنعة لكل مناسبة وظرف ومكان. أمثال هؤلاء كثر، والأكثر منهم من ينخدع به.
2: أنغام من كل مكان.
3: I let you drive around my mind.
0: إذاعة تونس الثقافية.

0: كذاب.
1: لا تكذب أبدا فالكذب لا يعصم من شر قد حان. قل قول الحق ولا تكذب فالكذب جبان. من ظن بأن الصدق هلاك قد خاب ولا خير بقلبه. الصدق هو الحل الأمثل ولسوف ينجيك الرحمن. في ناس اتربت بطريقة خلتها تشوف الكذب خلاص، تكذب علشان خايفة تصارح تستسهل أي طريق وخلاص. كانوا لما يقولوا ويحكوا الصدق يتعاقبوا عليه ويتأذوا منه، كبروا وفاهمين إن الدنيا مش عاوزة الصدق ولا الإخلاص. يهرب من نفسه وبيشوفها ما تشدش حد بحقيقتها، يكذب علشان تظهر حلوة كان أفلح ليك لو حبتها، علشان بيخاف دايماً هربان، ما يحبش يثبت ويواجه، دايماً هتلاقي النوع ده أكيد فيه غلطة كبيرة في نظرتها.
2: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طاب توقاتكم. الموسيقى الإسبانية موسيقى أوروبية في حلة مشرقية موشحة بسخارف عربية، وتميز بكثرة الألحان المبنية على سلم مي، وقد ساعد وضع إسبانيا الجغرافي وتاريخها على أن تسخر موسيقاها برصيد غني فيه مزيج من أنواع الموسيقى الشرقية والغربية مثل الغناء البيزنطي والسلالم الإغريقية والمقامات الهندية رقاس والغناء الكنسي الجريجوري والألحان الغجرية والموسيقى العربية. أصبح لكل مقاطعة فيها تقاليدها الخاصة في أنواع الغناء والإيقاعات المختلفة التي أغنت الفولكلور الإسباني ولا سيما الفلامينكو، وهو غناء أندلسي يرافق بآلة الجيتار وبالرقص أحيانا المصاحب بالكاستانيت لتحديد الإيقاع. وكثيرا ما تكون أنواع من الفولكلور الإسباني مميزة بالغناء ذي الصغارف اللحنية من دون كلمات. نستمع لانترميديو لابودا دو لويس ألونسو كاستانيت كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

وأهم ما يميز الرقصات والأغاني الإسبانية أنها ذات طابع إيقاعي ثلاثي الزمن، مثل سولايري وفيلانسيكو والمالاغوانا والبوليرو وغيرها من الرقصات. وقد ألف الفولكلور الإسباني فنا خاصا استطاع أن يوحد مصادر أعمال الموسيقيين مثل البانيز وغرانادوس وديفايا وتورينال الذين أسهموا في النهضة الموسيقية الإسبانية الحديثة ونالوا شهرة عالمية. وقد استطاع هذا الفن لفت انتباه كثير من الموسيقيين من خارج إسبانيا، فأوحى إليهم بأعمال موسيقية مهمة كالسمفونية الإسبانية المؤلف الفرنسي لالو والكابريتشو الإسباني للمؤلف الروسي ريمسكي كورساكوف.

فبحضارات شعوب البحر المتوسط وتنامت فيها الموسيقى التي كانت عنصرا مهما في طقوس الديانة المسيحية. ومنذ الفتوحات العربية الإسلامية لإسبانيا بدأ عصر انبعاث جديد مزدهر دام حتى عام 1492، برزت فيه الأثار التي أوجدها الموسيقي زرياب الذي استقر في قرطبة منذ عام 822 ميلادي بعد هروبه من بلاد بغداد. وقد ظهر هذا الازدهار على وجه الخصوص في قرطبة وإشبيلية، وكان نتيجة للتفاعل بين الموسيقى العربية والموسيقى الإسبانية منذ 8 قرون تقريبا. نستمع للا ديرنيير فيزيون سبيريتويل دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

كان الموسيقيون الإسبان يستخدمون بعض الألحان الدنيوية في موسيقاهم التي كانت تتطور شيئا فشيئا في القرون الأخيرة من العصر الوسيط. وكانت الموسيقى العربية في الوقت ذاته قد رسخت بصماتها العميقة في البلاد وتولدت عنها الموسيقى الأندلسية ومصيحات الفلامينكو ومنها الأولي وأصلها يليل إلا صدى للموسيقى العربية. وكان لانتشار الموسيقى الأندلسية في شمالي البلاد أثر في نشأة تراتيل أعياد الميلاد والمناسبات الدينية الأخرى، ومنها البيانثيكو التي انتقلت إلى جنوبي فرنسا فأوروبا، إذ أن الشعراء الجوالين تروبادور في أواسط فرنسا وجنوبيها كانوا كثيرا ما يقلدون الزجالين الأندلسيين. ومع استسلام غرناطة للحكم القومي الجديد ومع يقظة الروح القومية الإسبانية انبثقت حركة موسيقية

جديدة وجدت لها انطلاقة في كل أنماط الموسيقى المتداولة في مختلف مقاطعات البلاد منذ القرن السادس عشر.

معنا موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لرومبا فلامينكو اي جيتار اسبانيول ليستوار اوبليي دو زرياب الاندلسي. أخذت الموسيقى الإسبانية في عصر النهضة تثبت خطاها الوطنية في المجالين الديني والدنيوي، وتنعتق نوعا ما مما يربطها بجارتها الأوروبيات، واجتازت في القرن السادس عشر عصرا لامعا بهيا واكب أوضاع الموسيقى في إيطاليا، وشهدت البوليفونية الدينية تطورا عظيما لا يختلف في ظاهره عن التقاليد الفلامنكية. وكانت البوليفونية أي تعدد الأصوات قد أصبحت بطبيعة الحال لغة موسيقية عالمية في كل أوروبا الكاثوليكية، وتتجلى الروح الأصيلة لهذا الطابع الموسيقي في أعمال دي موراليس زعيم المدرسة الأندلسية الذي اشتهر في كل أوروبا بشخصيته الفنية المبدعة.

نحن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع لميموريز أوف الهامبرا لفرانسيسكو تريغا.

كان القرن السادس عشر عصرا ذهبيا في إسبانيا من حيث الموسيقى، لأن القرن السابع عشر شهد تراجعا ملحوظا في هذا الفن، ولكنه مع ذلك لم يخلى من محاولات بناءة، فقد ظهر كتاب ومؤلفون حاولوا المحاورة بين الكلام والغناء في أعمالهم الأدبية، وكذا بين الكلمة واللحن، إذ ولدت زرزويلا الشبيهة بالأوبرا، وذلك بعد ربع قرن تقريبا من ظهور الأوبرا الإيطالية. وتحتوي الزرزويلا على حوارات إلقائية، ريسيتاتيف وأغاني وجوقات غنائية ورقصات. ثم أضيف إليها فيما بعد فاصل أو مشهد مرح توناديلا يقدم بين فصولها، وقد كتب في الزرزويلا كل من إيدالجو ودورون وغيرهم، ومع أن هؤلاء الرواد الدراميين الأوائل كانوا سببا في نشوء المسرح الغنائي الإسباني، فإنه لم يحرض المؤلفين الآخرين بصورة جدية، ولم تظهر أسماء لامعة في هذه الحقبة من الزمن، ولم تبرز فيها إنجازات في هذا المجال. اشتهر موسيقيون إسبان آخرون خارج بلادهم مثل تراديس الذي يعد أحد رواد المدرسة النابوليتانية في إيطاليا، ومارتن سولار الذي عرف باسم مارتيني الإسباني. وقد نال مارتيني هذا شهرة واسعة في أوروبا، حتى أن موزار نفسه استعار أحد ألحانه ليضمها إلى أوبرا دون جوفاني.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معنا، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
4: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: الأحد 28 جوان 2026 6:11 على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. لقاءنا ينطلق الآن وتواصل إلى حدود 10 صباحا، وكالعادة مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات تؤثث اللقاء على امتداد 4 ساعات من البث المباشر. نهاية أسبوع مريحة للجميع، وإن شاء الله مبروك النجاح لصغيراتنا في كل المستويات. إن شاء الله ديما فرحين أوليائكم، وإن شاء الله الفرحة دايما في البيوت التونسية. نعرفوا لي الأولياء يتعبوا عام كامل باش انتم تنجحوا وتنوروهم وتنوروا بلادكم. إن شاء الله ديما فرحانين وديما ناجحين. نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي للعمل صباح بكري. رفقتكم السلامة أينما كنتم، إن شاء الله نهاركم وسعد الأيام، نهاركم مزيان وبالخير مليان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية مباشرة من استوديو نظم الهيني استوديو 6. رافقوكم في لقاء أغاني الحياة، أجمل التحية تصلكم من مهندس الصوت محمد أمين أبو بكري وهاتم الرزقي من أمام المزدح. أهلا وسهلا بالجميع.

36 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة. بالنسبة لليوم لحد 28 جوان 2026، اللقاء مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا إن شاء الله. طريق السليمة للناس اللي قاصدين ربي للعمل، كل مستعملي الطريق إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أصدقائنا الفلاحة زادة كيف كيف اللي يقوموا بكري في وقت الصيف، الفلاح يقوموا بكري هكا حتى ساعات يقوموا 3 متاع الصباح ولا 4 متاع الصباح. نقولكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام كيف كيف الناس اللي يخدموا اليوم الصباح بكري زادة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. الوليداتنا في عطلة أكيد راهم مرتاحين توا، وأجواء البحر وأجواء الصيف إن شاء الله تستمتعوا، إن شاء الله أيامكم الناس كلها أيامكم زينة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حضرة إذاعة تونس الثقافية.

يا نايم مصحى من النوم. هذه الفنانة زهيرة سالم، الأغنية وصلنا لسبعة ودقيقة واحدة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في برنامج أغاني الحياة، اليوم لحد 28 جوان 2026، موافق ل 13 محرم 1448 هجري. اللقاء انطلق منذ 6 صباحا وتوصل إلى حدود 10 صباحا. انطلقنا في الساعة 2 من اللقاء، وتتواصل فقرة القارة والاستضافات الخاصة بالشأن الثقافي. اللقاء يتواصل إلى حدود 10 صباحا. تحية لكل أصدقائنا أينما كنتم في الاستماع إلى موجات صوت إرادة الحياة في إذاعة تونس الثقافية. موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات هيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: السابعة صباحا وإحدى وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة، ومباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. هذا الصباح في أقصى الشمال في بنزرت سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 24 و 34 درجة. في تونس الكبرى سحب قليلة ودرجات الحرارة كذلك تتراوح بين 24 و 34. في الشمال الغربي

درجات الحرارة تتراوح بين 23 و35 درجة في الوطن القبلي، سحب قليلة، ودرجات الحرارة تتراوح اليوم الصباح بين 24 و35 درجة. في زغوان سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 23 و36 درجة، في الساحل بين 25 و33، في الوسط بين 24 و36 درجة، في الجنوب الغربي بين 28 و40 درجة، في الجنوب الشرقي تتراوح درجات الحرارة هذا الصباح بين 23 و34 درجة، وفي أقصى الجنوب بين 29 و39 درجة. بعد الظهر في أقصى الشمال سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 25 و34، كذلك في تونس الكبرى وفي الشمال الغربي بين 24 و36، في الساحل بين 24 و34، في الوسط بين 25 و36 درجة، في الجنوب الغربي بين 28 و40، في الجنوب الشرقي بين 25 و35 درجة، في أقصى الجنوب بين 28 و38 درجة. هذه الليلة أحوال الطقس المتوقعة في أقصى الشمال بين 24 درجة و32 درجة، كذلك في تونس الكبرى بين 24 و34، في الشمال بين 23 و35، في الساحل بين 25 و33 درجة، في الوسط بين 24 و36 درجة، في الجنوب الغربي بين 28 و40، في الجنوب الشرقي بين 25 و35 درجة، وفي برج الخضرة بين 29 و39 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين 29 جوان، في أقصى الشمال سحب قليل ودرجات الحرارة بين 24 و35 درجة، في تونس الكبرى بين 25 و37 درجة، في الشمال الغربي بين 25 و36، في الساحل بين 25 و34، في الوسط بين 26 و37 درجة، في الجنوب الغربي بين 29 و40، في الجنوب الشرقي بين 24 و36 درجة. يوم الثلاثاء بإذن الله 30 جوان 2026، درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله بين 26 و31 درجة في أقصى الشمال، في تونس الكبرى بين 25 و36، في الشمال الغربي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء بين 24 و35 درجة، في الساحل بين 26 و29، في الوسط بين 28 و38، في الجنوب الغربي بين 32 و41 درجة، في الجنوب الشرقي بين 27 و38 درجة، وفي أقصى الجنوب في برج الخضرة سحب قليلة ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء إن شاء الله تتراوح بين 29 و40 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نهاركم مبروك سعيد أصدقائنا المستمعين، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وليداتنا في عطلة إن شاء الله عطلة مميزة، وإن شاء الله تقضوا أحلى وأمتع الأوقات، وإن شاء الله مبروك عليكم النجاح. بالنسبة لأصدقائنا اللي يخدموا اليوم، نقول لكم إن شاء الله نهاركم ونهار الخير والرزق والبركة والسلامة، سيسر روحكم في الطريق، ردوا بينا من الطقس سخون بالطبيعة ديما نسيسر روحنا، مستعملي الطريق نرتاحوا شوية، ما نخرجوا إلا ما نتفقدوا يعني وسائل النقل متاعنا اللي باش نتنقلوا بها. أصدقائنا اللي يخدموا وربي يعينكم الناس الكل، وإن شاء الله ربي يرزقكم، ردوا بينا خاصة اللي يخدموا في الشمس، مثالش نلبسوا لبسة لباس فضفاض، لباس الألوان بتاعه فاتحة، يحبذ الأبيض، أنا ديما نقول نلبسوا المظلة لأنها تغطي بالداء، في أوقات معناها من 11 حتى 4 بتاع العشية نبعدوا على الشمس. كذلك اللي يمشوا للبحر كيف كيف زاد راهو مثال نعوموا الصباح بكري وبعد نبعد معناها نرتاحوا شوية والعشية نرجعوا، الناس كلها تسيس رواحها، نشربوا برشا ماء، وما نمشيوش برشا في الشمس، نمشيو نقضوا شورنا على الصباح بكري، هذا هو المطلوب. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام، ديما بعد ما نعطيكم فكرة على أحوال الطقس أغنيتنا أغانينا الموجهة لأصدقائنا الفلاحة، إن شاء الله العام صابة
وإن شاء الله هكا ديما الرزق وفير والمواطن يستمتع بخير بلاده، وانتوما زادة كيف كيف ربي يرزقكم الناس الكل بالرزق إن شاء الله وبطول العمر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة،
2: السبعة وثمانية واربعين دقيقة لموجات إذاعة تونس الثقافية. بدينا نقترب من الساعة الثالثة من اللقاء ونعطيكم فكرة الآن على أهم الفقرات القارة والاستضافات اليوم في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد الثامنة صباحا الموعد الأسبوعي مع أخبار مدينة العلوم، اليوم أمنها الأستاذ هشام بن يحيى، ثم الأجندة الثقافية مع سليم أسبيعي، بعد ذلك نستضيف الأستاذ نور الدين بن بوبكر للحديث عن ملتقى الأقلام المبدعة برديف يوم 4 جويلية، أخبار الطفولة والأسرة مع الأستاذ إبراهيم الريحاني، ثم الفقر الصحي مع الدكتورة زهيرة بن عشوية وضيفتنا اليوم الكاتبة نجاة نوار لتقديم كتاب اليافعين حراس حدود الحياة. هذه هي أهم الفقرات اليوم والاستضافات في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نهاركم أسعد الأيام أصدقائنا المستمعين، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلام للناس اللي قصدوا ربي للعمل، كل مستعملي الطريق، رافقتكم السلامة أين كنتم.

سبحان ربي إيش خلق وصور الأغنيات. وصلنا لثمانية وأربع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونوصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. نسمع فصل غنائي موالي، ثم يكون موعدكم الأسبوعي مع أخبار مدينة العلوم. اليوم يأمنها الأستاذ هشام بن يحيى للحديث عن الكسوف الجزئي للشمس يوم 12 أوت المقبل.

0: الثامنة صباحا و12 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. أولى فقرات القارة فقرة أخبار مدينة العلوم، اليوم يأمنها الأستاذ هشام بن يحيى للحديث عن الكسوف الجزئي للشمس يوم 12 أوت. صباح الخير هشام.
1: صباح الخير فاطمة، تحية ليك وتحية كل مستمعينك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك هشام. قبل ما نبدو المداخلة معك نحب نهنيك بنجاح البنوتة في البكالوريا، إن شاء الله ربي يفرحك بهم يا هشام، وألف مبروك.
1: يعيشك وألف مبروك لكل الناجحين،
0: وكل الناجحين طبعا
1: اللي مازالوا هم متأجلين.
0: يعيشك. باهي هشام، الكسوف الجزئي للشمس في 12 أوت 2026 تعطينا فكرة على هذه الظاهرة الفلكية.
1: ساعق بالكل شيء يعني. شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله ناجحين كل يكونوا متميزين
0: إن شاء الله
1: في المستقبل. الظاهرة هذه أو الظاهرة هذه المصرية تشهدها بلادنا إن شاء الله، الكسوف الجزئي للشمس. شنو الكسوف الجزئي؟ هو انه الشمس القمر تجي بيننا وبين الشمس وتخطيها، يا كليا وهو كسوف كلي، او جزئيا بمعايير مختلفة سواء 50 60%، 10%، وهذا يعني عشناه العديد من المرات. الكسوف هذا الكسوف الجزئي مش يوصل في تونس بلادنا الى حدود 60%، ولكن
0: قديه بالضبط؟
1: 60%
0: ظاهر معناه
1: ظاهر، ولكن للأسف يعني هذا يسمى كسوف تحت الأفق، معناتها يعني الاكتمال الكسوف الجزئي مش يكون تحت الأفق، لذلك يعني أغلب يعني مراحل الكسوف مش تصير قريبة من الغروب. لذلك يعني اللي حاب يتفرج في الظاهرة هذه يجب يكون عنده غرب مكشوف.
0: نعم.
1: يعني ولذلك يعني نحن تنقلنا فريق من مدينة العلوم، مشينا إلى أقصى الشمال الغربي، مشينا إلى منطقة سجنان على البحر، لكي يعني نستكشف الأماكن اللي يمكن نرصد منها الكسوف هذايا، وكان الاختيار على منطقة مزيانة برشا اسمها سيدي مشرق من معتمديه سجنان.
0: اللي جميلة جدا تلك المنطقة هي.
1: اللي مش نجم نشوفه منها الظاهرة هذه عند الغروب، يعني تقريبا نصف ساعة قبل الغروب.
0: نعم.
1: نصف ساعة قبل الغروب يعني تقريبا يعني يعني من تونس العاصمة أو من مكان يعني فيه بنايات أو حتى أشجار تقريبا يستحيل رؤيته. لذلك تنقلنا إلى يعني ما يقال الأفق صفر، يعني ارتفاع صفر، يعني ديما نلوجوا على الأفق المكشوف، مش
0: نعم.
1: البلاصة هذه على البحر، على شاطئ البحر اللي مش نعملوا فيها تظاهرة كبيرة مفتوحة للجمهور، باش تكون فيها رصد للكسوف. تقريبا تبدأ مش نبدأ مع الخمسة متاع العشية غديك في تركيز الموقع والتلسكوبات إلى غاية نقول 10 متاع الليل، يعني مش يكون تبدأ برصد الكسوف ومراحل متاعه ثم محاضرة حول الكسوف هو بيده، لأنه
0: معناها مش نجم هو قتل الكسوف قبل المغرب بنصف ساعة، يعني نصف ساعة تنجم العبيد تشوف الكسوف بالتلسكوبات وتاخذ راحتها. معناها ناخذ راحتي باش نعرف ونسأل ونشوف شنو بالضبط التغيرات.
1: إذا أنت وحدك وفي مكان يعني تنجم تشوف فيه الكسوف، نقولوا للسادة المستمعين اللي مدينة العلوم حطت على ذمتهم بيع النظارات، ما نجموش نشوفوه بالعين المجردة.
0: مجردة طبعا.
1: ما نحاولوش نحدقوا في
0: الشمس،
1: ولكن نجموا نشريوا النظارات هذه اللي موجودة تباع بثمن يعني رمزي في مدينة العلوم، وينجموا يستعملوها في الكسوف هذا. قلت لك البرنامج مش يكون ان شاء الله رصد الكسوف الشمسي عند الغروب حتى الغروب الشمس، ثم يليه محاضرة حول الكسوف ومراحل الكسوف اللي كانوا يشوفوا فيه.
0: واضح.
1: وفي الليل بتبعه مش يكون فما سهرة فلكية، مش نتغلوا الموقع هذاك، لأنه موقع يعني ما فيش لا تلوث ضوئي لا تلوث بيئي لا تلوث بشري، يعني بريمو يعني تعرفوا لي بلايس هذوكم يعني مازالوا يعني ذيرج كما نقولوا، يعني مازالوا غير مأهولين، ما فماش فنادق، ما فماش حتى شيء، فماش يعني كالتلوث الضوئي اللي يحرمنا من رؤية السماء.
0: نعم.
1: لذلك مش نستغلوا المكان هذايا اللي هو عبارة على مطعم صغير يعني مشكور صاحبه زاد يعني اللي أعطانا
0: مش يأمن لكم المكان اللي مش تم منه مراقبة عملية الكسوف.
1: بالضبط نحن اخترناه لأنه فما المطعم هذا اللي هو مطعم صغير يعني وفيه أرض يعني واسعة اللي هي يعني مش تستقبل
0: الزوار. نعم.
1: في الليل مش تكون فما سهرة فلكية لرصد النجوم، رصد الكواكب والأجسام البعيدة.
0: نعم.
1: لأنه المكان هذا مكان يعني ما فيش تلوث ضوئي كما قلت.
0: واضح.
1: نعم.
0: هذا هو، هذه أهم المعلومات بالنسبة للكسوف.
1: بتبيع فاطمة في قادم الأيام مش نزيدوا نهبطوا يعني أكثر تفاصيل على الموقع بالضبط
0: طبعا.
1: يعني حتى البوزيسيون جي بي اس أنها سايبة شوية، وكذلك يعني برشا الناس يعرفوها، صحيح لي روندونور يعرفوها وكذلك باش نهبطوا كل المعطيات على البرنامج.
0: واضح واضح، واكيد نحن مش نكونوا في المتابعه لما يقترب موعد 12 اوت ان شاء الله نكونوا في المتابعه. هذا هو كسوف الشمس ان شاء الله يوم 12 اوت 2026 من سجنين من سيدي مشترك بالضبط. نعم، شكرا لك هشام بن يحيى.
1: شكرا.
0: المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وتحياتنا لصديقتنا مريم مناع اللي تأمن لكم البث المباشر، وأصدقائنا في الديجيتال عبد اللطيف الحاج علي اللي أمن لكم الإخراج الفني الجميل بالعناوين بالتلخيص بكل المعلومات، وأيضا صديقتنا هند الرحموني صديقتنا كوثر موري على صفحة على قناة يوتيوب. شكرا لكل الزملاء وشكرا للجميع على هذا العمل والإخراج الفني والديجيتال. توا 8:19 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، موصلين معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بعد قليل الأجندة الثقافية. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

هذه الفنانة نجاة عطية في أغنية شمس النهار، حلوة الأغنية جميلة جدا. وتوا 8:27 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، ونواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. ناخذكم في جولة ثقافية فنية و

0: شكور لك فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، تحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
1: يحيشك، يعطيك الصحة سليم. إذن الأجندة الثقافية وجولتك الأسبوعية، تفضل.
0: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 28 جوان 2026 في برنامج أغاني الحياة باش نحكيو على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا بالحديث عن اختتام مسرح أوبرا تونس ورشاته التكوينية للموسم الثقافي لقطب المسرح والفنون الرقحية، وين ينظم الدورة السابعة لتظاهر التعبيرات المسرحية اللي تنطلق غدوة الاثنين 29 جوان وتتواصل إلى يوم الأحد 5 جويلية بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة سيدلي القليبي. نحكي وزاد على اختتام السنة الدراسية للمعهد الوطني للموسيقى والرقص صالح المهدي اليوم لحد 28 جوان على الساعة 7 مساء بمسرح الجهات بمدينة الثقافة سيدلي القليبي. نحكي وزاد فاطمة على ليالي العبدلية اللي تضيء سماء المرسى من جديد بعد غياب دام 3 سنوات. نحكي وهوني على انطلاق الدورة العاشرة من تظاهرة ليالي العبدلية يوم الجمعة 3 جويلية وتتواصل إلى يوم الخميس 9 جويلية. نمشيو البارد وفاطمة ونحكيو على الملتقى الموسيقي الصيفي اللي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 1 جويلية ويتواصل إلى يوم الأحد 30 أوت وأيام النشاط الثلاثاء والخميس والسبت. وعلى الراغبين في المشاركة والانخراط في هذا النادي الاتصال بدار الثقافة ببارد على الرقم 28 481 770. نمشيو المنوبة فاطمة نحكيو على الفريق التونسي الناشط في مجال الروبوتيك ديسكفري 2 التابع لنادي ديسكفري جونيور اللي توج بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية المقامة بالمدينة الإسبانية الكادي إيناريس مسجلا 739 نقطة. وهي مسابقة فاطمة شارك فيها 32 فريق من 17 دولة، وحل ديسكفري واحد اللي ينتمي لنفس النادي في المرتبة الخامسة مسجلا 435 نقطة. ونذكر فاطمة انه الفريقين التونسيين ينتميان الى نفس النادي وهو نادي مختص في تعليم الروبوتيك والبرمجة للأطفال، وسبق له تمثيل تونس في مسابقات دولية وحقق جوائز خارج البلاد. نمشيو البنزرة فاطمة نحكيو على الصالون الوطني للفنون التشكيلية اللمة السادسة دورة المرحوم الفنان يوسف العبيدي اللي انطلقت البارحة السبت 27 جوان وتتواصل اليوم إلى يوم الاثنين 20 جويلية بالمركب الثقافي الشيخ إدريس. نحكيو زادة فاطمة على مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43 لصائفة 2026 ونلقاو عروض موسيقية ومسرحية متنوعة ونلقاو زادة نجوم وأسماء فنية من تونس من العالم العربي من العالم ستتوج يعني هذه السهرات وستؤسس فقراتها. وباش نلقاو الفنانة آية دغنوش في حفل الافتتاح، نلقاو زاد الفنان الكبير لطفي بوشناق في حفل الاختتام، نلقاو زاد سهرات مشتركة تونسية عربية، نلقاو مرتضى الفتيتي والشامي سهرة مشتركة بين رؤوف ماهر ووائل جسار، سهرة مشتركة بين إيهاب توفيق وإيمان الشريف، نلقاو زاد نجم الراب بلتي وعرض الزيارة سامي اللجمي، نلقاو زاد فيزا مسرحية لكاري الغربي، نلقاو الفنان رامي عياش، الفنان المغربي بوتشات، الفنان الراي شيب مامي، وعروض يعني مسرحية وفنية متنوعة تنتظر متابعي مهرجان بنزرت. نمشيو للوطن القبلي فاطمة ونحكيو على الدورة الرابعة لنوادي الاختصاص للإبداع الثقافي بدار ثقافة بمنزل تميم تحت شعار الفن يربطنا والبيئة تجمعنا اللي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 1 جويلية وتتواصل إلى يوم الاثنين 31 أوت 2026 كل يوم أربعاء وخميس من كل أسبوع. نحكيو زاد فاطمة على مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي تنطلق فعاليته يوم 11 جويلية وتتواصل إلى يوم 13 أوت. نعطيك لمحة عن أهم العروض اللي موجودة في هذا المهرجان. فاطمة، 11 جويلية نلقاو مسرحية الهاربات، نفس سيناغرافيا وإخراج.

0: وفاة طبوبي، 12 جويلية نلقاو عرض الفنان ظافر يوسف، 13 جويلية عرض الفنانة ياسمين حمدان من لبنان، 14 جويلية عرض الفنان مهدي المولهي نوستالجيكا وأصوات تونسية الفنانة رنا زروق، هيثم هلال، مهدي العلاني، 15 جويلية نلقاو عرض الفنانة بيبي من إسبانيا، 18 جويلية نلقاو عرض الفنانة يارا، 22 جويلية نعطيك أهم العروض.
1: نعم نعم.
0: جوزيف عطية.
1: وطبعا 24. اللي يحب ياخذ فكرة زيد يدخل على دائما مواقع المهرجانات يلقى التفاصيل. نعم.
0: 24 جويلية مارسيل خليفة، 26 جويلية عرض تونسي عطيل معاوية، 27 جويلية نورد، ونلقاو ملحم زين يوم 6 أوت، نجاة عتاب يوم 8 أوت، 10 أوت مسرحية هومل سيرين قنون، 11 أوت مسرحية روضة العشاق المعز العاشوري، وهي مسرحيات متوجة في العديد من المهرجانات فاطمة.
1: نعم.
0: نمشيو لجوهرة الساحل سوسة، نحكيو على الملتقى الدولي للسلام ودور الثقافة والفنون بإشراف الجمعية الدولية اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 26 جوان ويتواصل اليوم لحد 28 جوان، ويهدف هذا الملتقى فاطمة إلى تسيق قيم السلام وتعزيز الحوار الثقافي وإبراز دور الفنون والأدب في بناء جسور المحبة والتسامح بين الشعوب. نحكيو زاد على الدورة 63 مهرجان أوسو اللي انطلق فعاليات يوم الأحد 12 جويلية وتتواصل إلى يوم الأحد 26 جويلية، ويمثل هذا المهرجان فاطمة حدث ثقافي مميز يدعم المشهد الثقافي والسياحي بسوسة، وهو يعني أحد أبرز التظاهرات الصيفية اللي تضفي حركة اقتصادية في الولاية.
1: نعم.
0: نمشيو للمنستير، نحكيو على ملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع في دورة 18 تحت شعار القصة والتكنولوجيا اللي انطلقت فعالية يوم الجمعة 26 جوان ويتواصل اليوم لحد 28 جوان بدار الثقافة والمكتبة العمومية بصيادة، وفي البرنامج ورشات تكوينية ومعرض للكتب والقصص وندوات فكرية وإلقاءات شعرية، وفي البرنامج اليوم لحد أسبوعها شعرية بعنوان نغم وقصيد ومروحات موسيقية وتوزيع الجوائز وتكريم الضيوف. نمشيو لجابس فاطمة، نحكيو في إطار مشروع جمعية فوكيس بجابس، الجمهور باش يكون على موعد اليوم لحد 28 جوان مع عرض شريط سينمائي صراع 49-79 للمخرج جوزيف خلوف، وهو من نوع الوثائق الطويل بالمركب الثقافي محمد الباردي، بداية من الساعة 4:30 والدخول مجاني للجميع.
1: نعم.
0: نمشيو لتطاوين، نحكيو على ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات اللي تنظمه جمعية نجمة النسائية بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين، واللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 26 جوان ويتواصل يوم الأحد 28 جوان، في مبادرة تهدف إلى دعم المرأة وتثمين إسهاماتها في المشهد الثقافي والإبداعي. نمشيو القفصة، نحكيو على الدورة الثانية من منتدى الأقلام المبدعة بدار الثقافة يوسف بن محمد بردية،
1: وهذا هو بعدك مباشرة سليم مش يكون سينوردين المنسق
0: بين الأفكار. نحكيو على هذه الدورة فاطمة اللي باش تكون في دار الثقافة يوسف بن محمد كما قلت، وهي دورة تكوينية تهتم يعني بالقصص الموجهة للأطفال، ولكن
1: بالطبيعة ضيفنا بعدك مباشرة يعطينا فكرة وأكثر أكيد. تفاصيل. نعم.
0: نمشيو لسليانة فاطمة، نحكيو على الدورة الخامسة المهرجان المسرح والمجتمع اللي انطلقت فعاليته يوم الأحد 21 جوان ويتواصل إلى يوم الأحد 28 جوان، اللي ينظمه مركز الفنون الدرامية والركحية بالمركب الثقافي بسليانة تحت شعار الفن يغير وجه المدينة، وبش يكون الجمهور على موعد اليوم مع مسرحية اعتراف محمد علي سعيد. نحكيو زاد على عرض ورشة غناء وعزف اليوم لحد 28 جوان مع موسيقي جهة سليانة بالمركب الثقافي بسليانة، وين باش يكون الجمهور على موعد مع عرض فني للفنانة نورهان الهداوي على الساعة 8 ليلا.
1: نعم.
0: نمشيو للكفة، تعالي فاطمة ونحكيو على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية يومي 27-28 جوان بالدهمالي، وفي البرنامج تنشيط وسط المدينة، مسابقات في الأعمال المسرحية والأداء الفردي، ورشات تكوينية، مسابقات في مسرح العرائس بدور الثقافة والمركب الثقافي بالكاف.
1: نعم.
0: لما نحكيو زاد على المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في دورته التاسعة، وذلك يوم الأربعاء 1 جويلية على الساعة 7 مساء بجانب القاعة المغطاة بحي الدير، والدخول المجاني للجميع.
1: نعم.
0: نمشيو الجندوبة نحكيو على مهرجان الجاز في دورته 20 بتبرق، اللي تنطلق فعالياته يوم الخميس 2 جويلية وتتواصل إلى يوم الخميس 9 جويلية بمسرح البحر، وباش نلقاو زادة عروض الشارع فاطمة ستريت جاز، مما يجعل يعني شوارع تبرقة تنبض بالإيقاعات وموسيقى الجاز، وباش يكون الافتتاح يوم الجمعة 3 جويلية مع نجم الجاز العالمي القادم من كوبا ألفريدو رودريغيز، ويوم السبت 4 جويلية عرض الجاز الأمريكي، وين باش يكون الجمهور على موعد مع النجمة إليز ماكومب.
1: نعم.
0: نختم جولتنا فاطمة بخبر سينمائي يهم المخرجة المتألقة كوثر بن هنية، اللي تعزز حضورها على الساحة السينمائية العالمية بعد اختيارها عضو في لجنة التحكيم الدولية للدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي. ويأتي هذا الاختيار فاطمة بعد سلسلة من النجاحات اللي حققتها كوثر بن هنية على المستوى الدولي لتواصل حضورها في أبرز المحافل السينمائية العالمية. هذا ما لدينا فاطمة الجندة الثقافية اليوم الأحد 28 جوان 2026 في برنامج أغاني الحياة، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة لكل التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية من بنزرت إلى بنقردان وخارج حدود الوطن في نفس الموعد وعلى نفس موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي، في أمان الله، إلى اللقاء.
1: شكرا لك سليم. هذه التغطية الأسبوعية في فقرة الأجندة الثقافية، تغطية لمختلف التظاهرات الثقافية من شمال تونس إلى جنوبها. توا 8:43 دقيقة على موجاتنا، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بعد قليل الأستاذ نور الدين بن ببكر منسق ملتقى الأقلام المبدعة برديف. الملتقى إن شاء الله مش يكون يوم 4 جويلية السبت القادم، وهذه الندوة الثانية تقريبا، اللي كانت الندوة الأولى يوم 17 مايو 2026 حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر ومزالت ندوات أخرى. اليوم مش نتحدثوا على ملتقى ومنتدى الأقلام المبدعة في الدورة الثانية. ابقوا معنا، مازلنا مواصلين معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحاً.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: 48 دقيقة و 46 دقيقة على وجهة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا، وسعيدة جدا باستضافة الأستاذ نور الدين بن بوبكر منسق منتدى الأقلام المبدعة في دورته الثانية تحت عنوان القيم الكونية في الكتابة الموجهة للأطفال، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بدار الثقافة يوسف بن محمد بردايف انطلاقا من 9 صباحا. صباح النور سي نور الدين، اهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير استاذه فاطمه، صباح الخير كل مستمعي اذاعه تونس الثقافيه ومستمعي اغاني الحياه.
1: يعيشك يعطيك الصحه. مرحبا استاذ. اذا منتدى الاقلام المبدعه في دورته الثانيه، تعطينا فكره على البرنامج ان شاء الله ليوم السبت 4 جويلية.
2: ان شاء الله باش تكون عندنا انطلاقه الندوه الثانيه من الملتقى الأقلام المبدعة، إن شاء الله باش يكون نهار السبت 4 ماي، وهو
1: 4 جويلية.
2: 4 جويلية
1: رجعنا الماي، الدنيا تبرد شوية.
2: الندوة الأولى هذيك في ماي، كان في ماي 17 ماي. إن شاء الله باش تكون نهار 4 جويلية باش يكون الندوة الثانية، والمنتدى هو يعني أهم توصل بين الكتاب المبدعين في مجال أدب الأطفال واليافعين وبين القراء الصغار اللي هما واليافعين اللي هما مشاريع كتاب مبتدئين، وإن شاء الله مش فهم كتاب كبار إن شاء الله. هذا هي يعني المنتدى، هو حلقة وصل وهي تلاقح بين التجارب ما بين الكبار والصغار وتقاطع الرؤى ونقل هذه الخبرات من جيل إلى آخر. هذا اللي نحب نوصله نحن باش نرتقوا بالكتابة الموجهة لليافعين والموجهة للنافئة. كانت عنا ندوة أولى خصصناها لموضوع بالغ الأهمية نهار 17 ماي، كان تمثل هذا الموضوع في السلوكات المحفوفة بالمخاطر من خلال الكتابات الموجهة لليافعين. وفي الندوة الأولى ناقشنا دور الأدب في التوعية والوقاية ومرافقة اليافعين في مواجهة التحديات التي تعترض مساراتهم ونموهم وبناء شخصياتهم. اليوم عن الأسبوع القادم نهار السبت إن شاء الله باش نواصل في هذا المسار الفكري والتربوي بندوة جديدة باش يكون عنوانها القيم الكونية في القصص الموجهة للأطفال. مرة هذه الأطفال في، وهي مناسبة باش نتوقف عند حضور القيم الإنسانية الجامعة.
1: نعم.
2: مثل التسامح والتعاون واحترام الآخر والصدق والمسؤولية والانفتاح على الاختلاف وإلى غير ذلك، من خلال نماذج إبداعية لثلاثة من الكتاب.
1: نعم.
2: الذين أثروا مكتبة الطفل، وهم السادة والسيدات الكتاب عزيز العلياني، أنوار الضاوي، والأستاذ محمد السوداني. وهذا اختيار الموضوع هذا يعني مش اعتباطيا، ولكن لأن نعرف أن أدب الطفل هو ليس مجرد وسيلة للتسلية والترفيه، بل هو
1: لبناء لبناء معناها جيل مستقبلي، ولبناء معناها كتاب ربما في المستقبل. وانا ما نجم كان نشكركم ونشكر كل من يكتب للطفل وكل من يكتب لاجل الطفل وكل من يشجع الطفل على الكتابه. وانا نشكرك سي نور الدين لانه توصيف ومهرجانات وكل، اما انتم ديما هكايا تصرون على الأدب الموجه للطفل والكتابات الموجهة للطفل، وتصرون على التظاهرات الإبداعية والثقافية الموجهة للطفل. في العطلة تستقطب الأطفال من أجل غدا أجمل، ومن أجل معناها جيل مثقف، ومن أجل جيل نجم يكون يبدأ الكتابة من الآن وتصدر له كتابات ويكون كاتب المستقبل ويسلموا له المشعل إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله، وهذا أقل واجب نحو هؤلاء الأطفال ونحو هذا الوطن العزيز علينا.
1: نعم.
2: نحن نحب نغصوا في الأطفال هذوما قيم تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية باش نؤسس إن شاء الله لمواطن عالمي يؤمن بالسلام والتعايش والكرامة الإنسانية.
1: نعم، بالنسبة للمداخلات عنا تقريبا مجموعة كبيرة من المداخلات بالنسبة لمنتدى الأقلام المبدعة الندوة الثانية القيم الكونية في الكتابة الموجهة للأطفال يوم السبت 4 جويلية 2026 بدار الثقافة يوسف بن محمد برديف انطلاقا من 9 صباحا، مجموعة كبيرة من المداخلات والخاصة بمجموعة كبيرة من المجالات في الكتابة المخصصة للطفل.
2: نعم، بشكر عنا مداخلة أولى بعنوان تمثلات القيم الإنسانية المشتركة في القصة الموجهة للأطفال، وباش تقدمها الكاتبة أنوار الضاوي.
1: نعم.
2: والمداخلة الثانية باش تكون بعنوان أدب الأطفال والتربية على المواطنة الكونية، باش تقدمها الكاتب محمد السوداني.
1: نعم.
2: والمداخلة الثالثة باش تكون بعنوان الرسوم في القصة الموجهة للأطفال، تفاعل الكلمة والصورة في بناء المتعة والمعرفة، باش تقدمها الكاتبة عزيزة علياني. والكاتبة عزيزة علياني راهي هي كاتبة ورسامة في نفس الوقت، هذاك علاش يعني حبينا نحكوا على تجربتها في الكتابة وفي الرسم أيضا. وباش تكون عندنا أيضا ورشة تحويل القصة الورقية إلى قصة رقمية باش يأسسها الأستاذ يونس مصباح، وهو مكون في مجال التكنولوجيا الرقمية، باش يختار 3 قصص من قصة لكل كاتبة كاتبة من الحاضرين، وباش يحولها إلى قصة رقمية، وهذا اللي شد وهي قراءة جديدة يعني القصة. وباش تكون عندي أنا أيضا مداخلة رابعة بعنوان خصائص اللغة في القصص الموجهة للأطفال، باش نقدمها إن شاء الله، وسنشفع هذا المنتدى في حلقة نقاش.
1: نعم.
2: بمشاركة رواد المكتبة العمومي برديف اللي نشكرهم برشا برشا برشا على تعاونهم، ونشكر الأمين في المكتبة على تعاونها السيدة آمنة حميدة، وأيضا رواد نادي الأطفال النموذجي برديف، نشكر.
1: نعم.
2: برشا برشا الأستاذة أميمة. ونشكر أيضا سي فرحات جديدي اللي هو يؤثر هؤلاء الأطفال، وسي علي بصلاحي أيضا.
1: نعم.
2: يؤثروا الأطفال هذوما.
1: يعطيك الصحة سي نور الدين بن بوبكر منسق ملتقى الأقلام المبدعة، إن شاء الله الملتقى مش يكون بدار الثقافة في دار الثقافة يوسف بن محمد برديف إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله. أكيد الاستعدادات حثيثة لتقديم هذا الملتقى، ملتقى يليه ملتقى آخر، والأكيد معناها تحضرون لملتقيات قادمة بإذن الله.
2: إن شاء الله نحن عندنا 4 ندوات في السنة. عملنا. نعم. الندوة الأولى والثانية هذه إن شاء الله في الطريق، وستليها ندوة ثانية يعني في باقي الأيام من خلال هذه السنة 2026 إن شاء الله.
1: عايشك، شكرا لك. نعم، شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق.
2: المندوبية الجهوية للثقافة بقفصة اللي هي تؤمن كل هذه النشاطات، ويعطيهم ألف صحة على تعاونهم. شكرا لدار ثقافة يوسف بن محمد أيضا على احتضانها لهذا البرنامج.
1: شكرا لك أنت أيضا سي نور الدين بن بوكر على كل هذه التوضيحات وهذه المداخلة حول ملتقى الأقلام المبدعة. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. شكرا لك، نهارك طيب سي نور الدين، إلى اللقاء. وشكرا أيضا لصديقتنا مريم مناع في الديجيتال، عبد اللطيف الحاج علي في الديجيتال أيضا. مريم تعملكم في البث المباشر الآن مباشرة، وعبد اللطيف في الديجيتال، وكل الأصدقاء هندا وكوثر وكل الساهرين على تأمين المعلومة للسادة المستمعين وللسادة المتابعين. توا 8:55 دقيقة، نسمعوا فاصل غنائي ثم موعدكم الأسبوعي مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية لتقديم نصائحها الأسبوعية. اليوم مش نحكيو على المكيف، كيفية الاستعمال، شنو الأضرار متاعه، وكي معناها يتعدى ليمر الصيف بسلام ونستمتع ببرودة المكيف، ما هي أهم الإجراءات والوقاية.

0: 9:20 على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 28 جوان 2026. نواصل معكم أغاني الحياة الساعة الأخيرة، انطلقنا في الساعة الأخيرة من اللقاء والموعد الآن مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية لتقديم نصائحها الطبية الأسبوعية. موضوعنا اليوم المكيف، ما هي استعمالات المكيف، كيف نستعمل، ما هي الأضرار، وكيف نقي أنفسنا من أضرار الجانبية للمكيف، الصيف والسخانة ودرجات الحرارة ترتفع في أشهر الصيف، وخاصة تو مش ندخل الجويلية ربما تزيد أكثر درجات الحرارة في جويلية وأوت، والناس تستعمل المكيف، الناس كلها نتصورها تستعمل في المكيف، كيفاش، وقتاش، شنو الأرقام المحبذة يعني في الاستعمالات، ودائما الوقاية خير من العلاج. وصباح الورد والفل والياسمين دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: نور، صباح الصحة والعافية للجميع، تحية كبيرة ليك فاطمة، للفريق الكل اللي يخدم معاك، وتحية كبيرة للمستمعين بتاعنا والأوفياء.
0: يعطيك الصحة دكتورة. إذن الصيف جاء والسخانة والناس تروح من الخدمة تعبة وسخونين برشا، وإلا حتى في الدار تسخن الدار، الناس تستعمل المكيف، كيفاش نستعملوه، وقتاش نستعملوه، وكيفاش شنو نعملو باش نحدو من الأضرار الجانبية للمكيف، لأنه بالحق راهو عنده أضرار كبيرة برشا وعفى الله الجميع، نستحفظوا على رواحنا. احنا مش نعطوهم المعلومة ومش نحاولوا نوصلوا المعلومة اكثر ما يمكن، لانه المكيف راهو ماهوش سهل. صحيح انا نبرد، اما كيفاش وقتاش وعلاش وشنو النجم نعمل، معاك دكتورة.
1: ولا يعطيك الصحة، بطبيعة تسخن الدنيا حل من الحلول باش نخفوا من السخانة والحرارة متاع الصيف، هو كونه نستعمل الكليماتيزور أو مكيف الهواء باش نلطفه وإلا نبرده من حدة السخانة متاع الطقس به، يعني هو حل. لكن الحل هذي اللي باش نستعملوه لازم فيه قواعد. علاش؟ على خاطر فما أضرار نجم صحية بطبيعة نجم تصير لنا إذا كان عملنا سوء الاستعمال. احنا دو باش نبدأ ونحكيه للمستمعين ونقولوا لهم شنو هي الاضرار اللي نجم يسببها لي مكيف الهواء، ومن بعد باش نقولوا لهم كيفاش يستعملوه باش ياخذوا المنافع وياخذوا اقل الاضرار. دونك شنو ينجم يعمل لي مكيف الهواء اذا كان معناها استعملته برشا والا استعملته بطريقه غلطه؟
0: ينجم يضر،
1: ينجم يضر طبعا، ينجم يضر برشا زادا.
0: شنو هو يضر بالضبط؟
1: باش نحكيو، وهما فما برشا ناس تو باش تسمع وتقولك اي بالحق عمل لي هذه عمل لي هذه، اي صحيح الكلام هذا يا صحيح، ونحاولوا من بعد نتفاداو. ديما احنا الاعتدال، ديما الاعتدال، لا افراط ولا تفريط في كل شيء. دونك يتسبب تغيير درجه الحراره نتاع الغرفه بين الحراره البرة وبين الداخل، في كونه فما ناس تقوم عليها الحساسية، ديجا عندهم هما حساسية، الحساسية هذه تظهر دونك أكل العطسة، العينين اللي تاكل وتدمع وتحمار، ساعات كحة، الحكة، دونك هذوما الكل أعراض الحساسية راهي تظهر وقت اللي نستعملوا الكليماتيزور وإلا المكيف. كيف فما أعراض أخرى اللي تشبه للجريب، نزلة البرد، يعني خشم يجري والعطسة والكحة زادة الشيحة،
0: الكحة الشيحة.
1: ولا
0: سمحني دكتورة،
1: أنا مستبرد
0: أي الكحة الشيحة هذيك، والله أنا مثلا نستعمله في 26 معناها في الأرقام العادية، وأحيانا إذا مش ننزله شوية راني 25 ونمشي به شوية وقت وبعد نرجعه ل 26. أما أكل كحة الشيحة هذيك عقب الليل وهو في 26، هذيك نحب نسأل عليه، كان تحب تجاوبني تو ولا بعد ما دام احنا طرحنا الموضوع؟
1: باش نرجع باش نكملوا باش نجيوها بعد. فما تأثير على الحلق، وفما تأثير على الأنف، فما تأثير على قصبة الهواء. دونك هو ديجا يشيح الهواء، معاش فما الرطوبة المطلوبة في الهواء اللي تخليني نتنفس مرتاح، دونك يقلق قصبات الهواء ويقلق الرواري، هذاك علاش تولي فما الكحة هذيك والخشم اللي يجري. دونك برشا أمراض متاع الجهاز التنفسي راهي باش تظهر، واللي يجي يقولوا راني مستبرد في الصيف، دونك ديما نلوجوا فماشي مكيف هواء، وبربي ما ننساوش المروحة معاه. معناها احنا المروحة مش نخصصوا لها حلقة واحدة، لكن ما ننساوش المروحة زادة اللي تبدأ تدور وموجهة طول للإنسان، الوجه والصدر والجناب، دونك هذيك زادة نردوا بالنا منها في نفس الوقت. دونك النجم يعمل لنا التهاب في الحلق في الجراجم وفي اللحمات، اللوزتين هذوكم اللحمات قولوا احنا بتاع الجراجم ومتاع الخشم زادة، دونك خاصة الناس اللي ينتقلوا من بلاصة سخونة لبلاصة باردة، دونك الانتقال هذاك المفاجئ راهو يحير زادة ويعمل التهابات هذية في الحلق في الخشم في العنين في القصدات الهوائية الكل. دونك نعرفوا زادة اللي المكيفات هذية راهي بيئة خصبة
0: للبكتيريا،
1: فوالا لنمو البكتيريات والفطريات، دونك تتراكم فيهم أكل الرطوبة وين تتراكم على الشفرات متاع المروحة متاع الكليماتيزور، وقت اللي احنا نخدموه أكل الهواء الدفعة هذيك متاع الهواء باش تخرج
0: تخرج البكتيريا
1: والفطريات وتنتشر في الهواء. نعرفوا اللي ما احنا شعملنا احنا ما نفكرنا البيبان وشبابك، دونك باش تقعد الدور في وسط الغرفة هذيك، وهذه تزيد من الفرص متاع الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية سينوسيت، بالالتهاب الرئوي لي برونشيت، وبالتهاب الحلق اللي هي لي زونجين ولي فارانجيت. معناها هذوما الالتهابات هذوما الكل على خاطر الدور أكل البكتيريات والفطريات في الغرفة المسكرة وقاعد يدفع فيها الكليماتيزور نحونا مباشرة. يتسبب الكليماتيزور في الشياح متاع الجلدة، تحس جسمك الكل شاح،
0: ديت نتفقد في جسمي دكتورة ما غير نشعر
1: والجلدة الجلدة هي تشيح وزادة رأوا كل شيء يشيح في الجسم متاعنا. دونك جفاف البشرة الجلدة كما قلنا، تحس روحك عطشان، تحب تشرب الماء خاطر فما شيح في الجراجم خاصة، دونك هذايا بالطبيعة إذا كان احنا شحنا من الماء باش يأثرنا على الرطوبة متاع الجلدة متاعنا شتولي شيحة والصحة متاعنا زادة. ينجم زادة الجلدة تولي تحك، حساسية فيها، تتشقق، دونك هذايا الكل بالطبيعة بون ساعات ما يفيقوا بيه ساعات ما يفيقوش بيه، وبالطبيعة يبدا واحد يستحلف هكا البرود مازال مش فايق شنيا التأثيرات على طوال اللي باش تصير له. زادة كيف كيف بعد ليلة كاملة تحت الكليماتيزور مش حاس واحد يقوم راسه يوجع
0: وبدنه يوجع فيه زادة،
1: فوالا
0: الراس
1: يوجع والتعب كبير تقوش عليه ما قدش ما خذاش غرضه من النوم، وهو راهو علاش على خاطر الهواء هو بيدو مسكر في الغرفة هذيك، ما تعرضناش للهواء الطبيعي النظيف، مش قاعد يتجدد الهواء اللي في البيت اللي احنا فيها، دونك ذاك علاش نحسوا بوجعة الراس كبيرة ونحسوا زادة خاصة كي نخليوه ليل ونهار. قولك واحد قولك ملي تخلى الصيف
0: والكليماتيزور ليل ونهار
1: ماهوش معقول، معناها يعني بالحق تخدموا فترة طويلة راهو باش يأثرك على صحتك باش تحس بالفشلة
0: حتى بتعب. في ال 26 معناها في المعدل المحبذ اللي هو معناها عادي ال 26 كأنها معناها عادية درجات الحرارة 26
1: كان فهمتني توا على شنو نحكي راهو الهواء حتى 26 و 27 راهو الهواء مش قاعد يتجدد. يعني في الفترة اللي يخدم فيها الساعات وساعات خاصة في الليل فما 8 سوايع فما 10 سوايع الكليماتيزور قاعد يخدم، دونك مش قاعد يتجدد الهواء اللي لداخل، دونك باش يعمل تهيج في الغشاء المخاطي في السينوس في الخشم زادة، وباش يعمل لنا صعوبة في التنفس، باش نقوموا تعبين راسنا يوجع والشياح اللي نحسوا فيه ومعناها الوجاع الكل خاصة توا زادة العظام والمفاصل. دونك بالطبيعة كي تتعرض لساعات طويلة تحت المكيف بخلاف وجعة الراس، دونك باش تلقى بدنك الكل يوجع بالعضلات بالعظام بالظهر.
0: واحنا نشوفنو في برشا أصدقاء وصديقات على الفيسبوك يقول لك شبيني قمت كأني ماكل طريحة عظامي في حالة معناه، وهو راهو بالحق من المكيف اللي أثر واللي هو ليلة كاملة. لا غالب شنو مش نعملوهم، ما احنا ملزوزين معناها بينظف الصفرين انه يبات المكيف يخدم ما نعرفش يعني ساعات من 8 متاع الليل حتى الخمسة متاع الصباح ولا الاربعة متاع الصباح تبرد شوي.
1: هو صحيح فاطمة، راهو فما ديار تلقاها باردة أبرد من ديار، وفما ديار معرضة لأشعة الشمس خاصة تبدأ الفوق دار الفوق وشمس معناها تغرب فيها راهي باش تسخن. معناها احنا قلنا اللي راهو حل من الحلول هو الكليماتيزور، صوف كو هذوما أعراض باش يعطيهم على غالب، معناها كل حاجة باش تاخذ الفايدة متاحة لكن باش تعطيك أثار جانبية ولا مضاعفات على غالب. احنا باش نحاولوا بعد نعطيو النصائح باش نقصوا منها المضاعفات هذه. بالحق راهو وجاع في العظام وجاع في المفاصل، تشنجات في العضلات،
0: هذاك هو هذاك نعانيو منه تقريبا ديما تو في الصيف.
1: فوالا، فما حتى اللي حتى ما يستعملوش كليماتيزور ويرقدوا في الكوروندير
0: يقوم عظامه تجري.
1: فوالا، تقول قمت هكا يابس ما جابش تحرك، بس يبدا يتحرك. دونك البرد اللي موجه طول مباشرة على الجسم نتاعنا راهو باش يأثر، لكن الكليماتيزور الحاجة الخايبة اللي فيه هو كونه كما قلنا هو اللي ما يتجددش، والبرد اللي موجه مباشرة لينا راهو باش يأثر بالحق. هنا باش نقولوا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، مش الأمراض المزمنة الكل، لكن خاصة اللي عندهم التهابات المفاصل أرتروز وإلا روماتيزم ولا التهابات الأعصاب، فما برشا أمراض تعطي التهابات الأعصاب راهي تأثر عليهم سلبا وما لازمهمش يستعملوه الكليماتيزور. وهنا زاد خاصة الناس اللي عندهم أمراض في الجهاز التنفسي المزمن، مزمن وإلا الحاد، هو ديجا كي يبدأ واحد عنده غريب وإلا برودة وإلا أنجين ما يزموش يقعد قدام كليماتيزور، واللي عندهم الربو وإلا الالتهاب الرئوي المزمن وإلا انسداد رئوي مزمن ما يتعرضوش للكليماتيزور ولا حتى للمروحة حتى الكوروندير
0: ما يتعرضوا، معناها ما يحلوهوش جملة في الدار. هو بيدو مسكين، معناها عنده الرب ومعناها عنده الفدة وكل يبدأ سخون سخانة ويتنفس بالسيف،
1: يتقلقوا ياسر ياسر حتى من الكوروندير من المجرى الهواء اللي يقعدوا فيه، راهو يصبحوا مرضى وتلقاه من غدوة في السبيطار يعدي في الأورجانس. لهنا حتى كان فما كليماتيزور في الدار يتحل كما نقولوا احنا مثلا في الصالة، هو يسرق من بعيد البروده، يعني ياخذ هو في البيت نتاعو ويدخل له شويه برود على خاطر باش يقلقوا بالكدا بالكدا، هما يعرفوا بالكدا على شنو نحكي. بالحق يتقلقوا ويزيد التهابات، احنا الانسان عادي ويعمل له التهاب رئوي ويعمل له مشاكل التهابات في جراجمه ويعمل له التهابات في الخشم معناها في الانف وفي الجيوب الانفيه، دونك يولي صعوبه في التنفس من غير ما هو مريض. مادام هو مريض ديجا والرواري نتاعو والقصبات الهواء ديجا تعبه ويتنفس بالسيف، ما يلزمش يزيد على روحه المشكله هذه، تولي سخانه الطقس العاديه ولا الهواء العادي اللي يدور في الدار خير برشا. فوالا كيفاش نعملوا تذيكا الوقايه من الامراض اللي يسببها مكيف نتاع الهواء كليماتيزور. اول حاجه كما قلت انت فاطمه هي ضبط درجه الحراره المناسبه.
0: نعم
1: بربي راهي الدار مش في ردوها في الجدار، راهي الغرفه اللي باش نقعدوا فيها جوست باش نلطفوا من
0: الجو
1: درجات الحراره المرتفعه اللي تقلقنا وما تخليناش نقعدوا مرتاحين او نتحركوا مرتاحين. يعني فما 26 27 درجه، راهو هو صحيح جماعة المختصين في الطاقة وغيره يقولك نقص باش نقص من الاستهلاك نتاع الطاقة، لكن هنا
0: نقص باش على صحة بدنك
1: ولا صحية صحة بدنك بالحق. 26 27 درجة هي حرارة تخليك تتحرك مرتاح وتنجم تقضي قضيتك وإلا ترقد وإلا كل واحد شنو باش يعمل، معناها يكون مرتاح بدنه. نقربوا درجة الحرارة متاع الغرفة، ما تكونش دونك نقربوها لدرجة الحرارة اللي البرة، يعني مش معقول تدخل أنت كنت البرة في 40 ولا 45 درجة تحط الداخل 20 ولا 16، مش معقول. دونك يلزم الفارق المنصوح به صحيا هو 8 درجات، ما تفوتش 10 درجات فارق بين الداخل والبرة. كذلك باش ما ناخذوش كل اللي قلنا احنا يسيب البكتيريات وكل الفطريات، دونك يلزم الدار تكون نظيفه
0: ومكيف
1: نتاعنا مكيف نتاعنا نظفناه دونك قبل ما يدخل الصيف وقبل ما نبداو نستعملوه ننظفوه ولا نجيبوا مختص دونك ينظفوا كل الفلتر هذاك يتبدل والا ينظف كومبليتوم وباش يدور هواء
0: نظيف
1: فوالا والدار تبدا نظيفه، خاطر اذا كان فما غبره وفما
0: مش ياخذها
1: بارتيكول الغبره هذيك راهو باش يقيمها وباش يخليها تجينا مباشره للاجسام نتاعنا وخاصه للجهاز التنفسي نتاعنا. زاده نوصيو ما ننتقلوش من مكان بارد الى مكان حار سخون بشكل مفاجئ، والعكس صحيح، مش من بلاصه تبدا نكون انا سخون ونتعدى طول نكون انا مبرد الدار محضرها باش ندخل من السخانه للبرد طول، راهو الشوك هذاك الصدمه الحراريه راهي تضر برشا الاجسام نتاعنا. جسمنا راهو لازم وقت باش يتاقلم للتغيير متى درجه الحراره، دونك نعطيوه الوقت. يعني انا كيف ندخل للدار وقتها باش نبدا نخدم الكليماتيزور ونخدمه في درجه حراره ماهيش كما قلنا 26 27 تكون مهويه، هي من المستحب تكون مهويه كانت شبابكها محلولين، باش نبدا نخدم كليماتيزور خلي الهواء هذاك يخرج، نسكر الشبابك والبيبان وتبدا نتلقى جسمي يتلقى البروده بشويه بشويه حتى لين يتاقلم معاها. يلزم تكون الباساج معنى المرور يكون تدريجي بربي مش فجئي، راهو خايب ياسر على الصحه نتاعنا وكل الاضرار قلنا عليهم الكل يصيروا فجاه. ما نتعرضوش الوقت طويل للمكيف، يعني تبرد الدار اللي يقوم نص الليل ولا قام متعتين يسكر المكيف ينجم يهوي شويه الدار خاطر وقتها حتى الهواء البارا يكون ولا باهي. ما نخليوش دونك مده طويله والليله كامله ولا نهار كامل المكيف يخدم، وما نقابلوهوش طول
0: مباشرة
1: يعني ولا ما نتعرضوش مباشرة للهواء متاع المكيف خاطر خاصة بربي برشا خاطر يقولوا هالي قال لي أنا راني أنا ساعرف بالغلطة متاعي راني روحت من الخدمة دوشت خدمت كليماتيزور وقابلته والتكييف رقد. راهو من أخطر الحاجات اللي تنجموا تعملوها هي الحالة هذه، سواء كليماتيزور أو مروحة، يعني أنت تكون مبلول بكلك كنت تدوش وتقابل كليماتيزور مباشرة والهواء البارد يبدأ يصب فيك وانت تستحلى فيه. راهو فما برشا حالات استعجالية وصلت رقدوا في السبيطار بالحق حالات تمس
0: من هذه الوضعية
1: نفسي الرواري بالحق يتضروا برشا وان شاء الله يمنعوا من الموت، معناها بالحق حاجة اختيرة على الاخر ما عادش تعملوها.
0: نعم
1: نردوا بهنا نهويوا الغرفة بالهواء الطبيعي كما وصينا دونك نحلوا الغرفة دي زمها تتهوى اون فوا كملنا باش نخرجوا صاي للخدمة وكما ولا اللي قام الاولاني الخمسة ستة ما عرفش
0: كيفينا اليوم الصباح بكري نقوم الاربعة نهوي الدار نسكر المكيف نهوي الدار.
1: لازم يدخل الهواء الطبيعي وتخرج وقتها معناها احنا تطهير الهواء اللي لداخل، يدخلوا الجراثيم اللي قاعدوا يدوروا والفطريات تذوكم يخرجوا ويدخل هواء جديد ونظيف وميسالش يدخلوا معها اشعه الشمس بالطبيعه اللي هي مهمه في الصباح خاصه قبل التسعه نتاع الصباح راهي اشعه الشمس باهيه نجم كان تكون مفيدة لصحتنا احنا وللدار زادة امتعنا. اذا كان حسينا بتعب وجايع بك البرد بلي كرامب تشنجات اي حاجة نسكتوا الكليماتيزور ديريكتومون نسكتوا من غير. دونك بالنسبة للناس كما قلنا عندها امراض في الجهاز التنفسي وفي المفاصل غير منصوح به باش يستخدموا المكيف جوست معاش كان زين عندنا
0: والا يلبسوا دكتوره مثلا. انا شخصيا معناها نحس مفاصلي توجعني معناها من المكيف، نلبس حاجه قطن بيدها والا نلبس معناها نلبس حاجه قطن وبيديها معناها باش على الاقل معناها خاطر سخونه ما نجمش معناها تقعد في بقعه اخرى سخونه برشا.
1: إذا كان حسينا بالحق بالوجيعة وحسينا بالبرد وقتها باش نسكروه راهو كليماتيزور، يعني ما عادش باش نخليوه يكمل يخدم خاطر التأثيرات باش تزيد على طويل الصيف كامل ومن بعد نقعدوا مفصلنا يوجعوا
0: الشتاء ونعانيو في الشتاء.
1: فوالا فوالا دونك كلمتين على السيارات على استخدام المكيف نتاع الهواء في الكراهب. باهي بالنسبة للسيارات زاد كيف كيف هو نستعملوه للمسافات الطويلة المكيف نتاع الهواء، وقت اللي نطلعوا في الكهرباء خاصة كهرباء مركونة في بلاصة سخونة والشمس ضاربة فيها نحلوا البيبان، نحلوا الشبابك البلار نهبطوه الكل نتاع البيبان الكل نخليه الهواء السخون يخرج. كان نجمو ما نطلعوش معناها في الكهرباء ديريكتومون، لا نحلوا لها الشبابك والبيبان كان نجمو وبلاصة آمنة نخليه الهواء السخون يخرج نعطيوه الفرصة يخرج ومن بعد نطلعوا نمشي ومسافه باهيه والهواء يدور في الكهرباء حتى لين يخرج الهواء سخون، ومن بعد نخدم الكليماتيزور نتاعي. وكي نخدم الكليماتيزور نخلي باقي الشبابك محلولين شطر، وبشويه بشويه الهواء كي حسيت الهواء بدا يبرد في الكهرباء وقتها نكمل نسكر البلار. دونك ما نخدمش ديريكتومون الكليماتيزور نتاعي والكهرباء سخونه وواقفه. دونك بالطريقه هذه كيف كيف وقت اللي قريب نوصل للوجهه نتاعي باش نقف نسكر الكليماتيزور، نهبط الشبابك ولا يدور الهواء، نتاقلم على الهواء اللي لبرا يولي كي الهواء لبرا كيما الداخل، وكيف نوصل نسكر بطبيعه كهربتي والبلار نخليه محلول سنتيمتر. دونك البلار بتاع شبابك 1 سنتيمتر نخليه محلول باش ما تتعبليش بالهواء سخون. راهي الكهرباء واقفة في السخانة عبارة على فور، راهو الديفيرانس بين الداخل والبرا نجم يوصل من 10 إلى 30 درجة فارق. حاجة معناها ياسر خطيرة. ونعاود نوصي ما تخليوش لصغار لكبار لحيوانات في وسط الكهرباء كيف تهمتوا.
0: نعم
1: فوالا، ان شاء الله الصحة والسلامة للناس، ان شاء الله ينفعوكم النصايح اللي قلناها لكم اليوم. وبالطبيعة احنا ما قلناش ما تستعملوش مكيف في الهواء، لكن استعملوه كما قلنا لكم بقدرة ربي، تاخذوا الفائدة والبرود وما تاخذوش المضار.
0: يعطيك الصحة الدكتورة زهيرة بن عيشوي على كل هذه النصايح، وال ما الغالب هو توصيف، وكل فصل وفصل، الشتاء برد، الصيف سخانة برشا. الناس بالحق تسخن و يعني بها كان ربي، معناها يكون في الشارع ويروح تاعب، وخاصة ياخذ وسائل النقل واللي يروح على ساقه في الواحد. سيس رواحكم ابردوا قبل ما ما ما, ما تدخلوا للمكيف وتدخل والدوش. والدوش دكتورة زهيرة بن عيشوية، الدوش ثم ناس الدوش وتجي ترقد تحت الكليماتيزور، لا رد بالك، راه لا قدر الله يعمل معناها مخالفات صحية مضربة
1: خطيرة على حياتهم.
0: هذا هو المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك. شكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشوية، يعطيك الصحة وعلى مختلف المحامل. وصديقنا عبد اللطيف أكيد غدوة يبدع لكم بك الإخراج الفني دكتورة. وشكرا لمريومة أيضا في البث المباشر الآن عبر الفيسبوك. توا 9:23 و24 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا.
2: مفتوح عظمي للهواك جيتي، وشريان قلبي مشرعة بوابة، دخلتي سكنتي في العروق مشيتي، ومن يوم هالشريان قفل بابا، وإيقاع قلبي صار لما شديتي، وزان على صوتك ضبطت حسابة، حساس يعكس حس ما حسيتي، وصاير وريدي وتر للربابة، يعزف لك رست وبياتي، أنا عاشق يا مولاتي. ما زال قلبي طرح منديل، وما زال ما عنديش منك أغلى، يا زفرتي من بعد نصف الليل، يا شغل عمري الكل متفرغلة، اسمك كلام الشعر والترتيل، وحبك دفعني للقريض وشغلة، في خاطرك هزيت همواويل بجملة وحيدة واضحة في سكاتي، يا أجمل لحظة في حياتي، انت الحاضر خذي لاتي، انت في عيوني سهرانة، وانتي في نبضي سلطانة، وانا عاشق يا مولاي.

خذي الحاضر خذي الأكل. انت في عيوني سهرانة وانت في نبضي سلطانة وانا عاشق.

0: 39 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم الجزء الأخير من لقاء أغاني الحياة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. وسعيدة جدا باستضافة الأستاذة التعليم الابتدائي التي تكتب القصة والشعر والمقال النقدي، لها مشاركات عديدة في ملتقيات أدبية وأمسيات شعرية، أصدرت مجموعة قصصية بعنوان بقعة حلم سنة 2021 ومجموعة شعرية بعنوان شراع إلى ضفة المعنى سنة 23، واليوم تصدر رواية لليافعين بعنوان حراس حدود الحياة. سعيدة جدا باستضافة الأستاذة الشاعرة والكاتبة نجاة نوار، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا فاطمة، يعطيك صحة، شكرا على الاستضافة. مرحبا بكل مستمعي راديو تونس الثقافية، وجدد شكري يعني لكل المتابعين، وأرجو أن نقضي معا وقتا ممتعا.
0: مرحبا بك نجاة، جيتنا من جربة، شنو الأحوال في جربة الجميلة، جزيرة
1: جميلة
0: الأحلام؟
1: جربة ترحب بكل يعني عشاق الجمال وعشاق البحر، جربة حافلة. مرحبا بك.
0: كيف المدن التونسية أكيد. الكل وقاية السيف وقاية الاستمتاع بالبحر أكيد. جيتنا من جربة وتروح الجربة، يعطيك الصحة وسعدة جدا باستضافتك أستاذة نجاة نوار. حاضرة وحاضرة معاك الرواية الخاصة باليافعين، رواية حراس حدود الحياة. خلينا نحكي على حراس حدود الحياة، هذه رواية الموجهة لليافعين، ثم فيما بعد نحكي في مسيرتك وفي كتاباتك الأخرى. تقدمنا الرواية اللي هي لليافعين.
1: هذا العمل يعني جديد كما قلت، يعني صدر تقريبا منذ أيام عن دار ياسين للنشر والتوزيع.
0: نعم.
1: في تونس المشرفة يعني والمنسقة والتي يعني آمنت بهذا العمل وشجعته جدا، يعني وأوجه لها التحية، يعني الكاتبة المهتمة بأدب اليافعين وأدب الأطفال الكاتبة الأستاذة نجيبة بوغندا، وجه لها التحية. يعني أعجبت بالعمل يعني وشجعتني وحفزتني وتابعت معي يعني كل مراحل إنجاز العمل، يعني من المراجعات إلى التدقيق إلى تصميم الغلاف، يعني وكان لها رأي في كل يعني جزئية، يعني كانت بالفعل حريصة على التفاصيل دقيقة جدا. يعني هي تؤمن بهذا بالأعمال الإبداعية الموجهة للطفل، يعني لا. كانت يعني حريصة جدا في أدق التفاصيل، يعني من خلال الألوان، تناسق العنوان، الحجم، الإخراج، يعني كل التفاصيل يعني كانت مشرفة وكانت تتابعها معي يعني جزءا بجزء إلى أن وصل إلى مرحلة نهائية ورأى النور يعني منذ أيام.
0: إن شاء الله مبروك عليك. وأنا أصبحت أيضا من متابعين ومن يعني المغرمين بأدب الطفل، لأنه مهم جدا أدب الطفل. وكان منذ قليل سي نور الدين بن بوبكر حاضر معنا وحكينا على ملتقى لليافعين، و أكون سعيدة دائما كل ما أستضيف يعني كاتب أو كاتبة

0: يكتب للأطفال ويشجع الأطفال على القراءة ثم على الكتابة.
1: هي خاصة الشريحة العمرية يعني اليافعين أصبح يعني التركيز يعني معها منذ يعني السنوات الأخيرة يعني، وأنا من متابعي ومن قراء الكاتب نور الدين بن بكر ووجه له تحية أيضا يعني، وكان أصدر أعمال مهمة جدا، وكنت يعني وأنا إضافة إلى اهتمامي بالقراءة أن أكتب عن هذه الأعمال يعني، كتبت عنها يعني مداخلات، وكنت قد قدمت المداخلة بخصوص رواياته في جامعة منوبة في ديسمبر 2025 في ملتقى أدب الطفل واليافعين. كما قلت أن هذه الشريحة يعني أصبح تسليط الأضواء عليها،
0: نعم،
1: نظرا لعدة إكراهات من بينها يعني انصراف الأطفال عن المطالعة،
0: نعم، اهتمام يعني
1: منافسة يعني هالإلكترونيات وتجهيزات الحديثة يعني الوسائط الرقمية. نحاول أن نجعل يعني الكتاب جسر بين الطفل اليافع وبين الوسائط الحديثة، لما لا يقرأ كتاب رقمي مثلا،
0: نعم،
1: يعني هي الوسائط هي أن نجعلها في خدمة الكتاب لا أن نجعلها يعني عدوة ومنافس، هو في النهاية سيستعمل تلك الوسائط لكن إلى جانب،
0: نعم،
1: الكتاب الكتاب الرقمي الكتاب الورقي دائما يعني هو خير
0: له خير جليس
1: خير أكيد طبعا.
0: نعم،
1: الكتابة للأطفال يعني يمكن يراها البعض أقل شأن من الكتابة بالعكس، هي
0: بالعكس
1: أكثر مسؤولية،
0: نعم،
1: يعني البعد القيمي والبعد التربوي ومعنى لديها عدة يعني إشكالات يجب أن تراعيها، لذلك يعني أنا الكاتب الذي يكتب لي فعلا يكتب بكل حذر يعني،
0: نعم،
1: ولا يطلق العنان كما يكتب مثلا للكبار لأن هناك محاذير أخلاقية وهناك أبعاد وهناك قيم، دونك يجب أن يراعي تلك الأبعاد فيعني وانتقاء المواضيع الأبعاد الإيجابية يعني نحن،
0: نعم،
1: سنحفز نحن نبني،
0: نعم،
1: الطفل في فترة البناء، وأنا يعني في التعليم منذ ربع قرن يعني أمارس هذه الأعمال مع تلاميذي في القسم وأنا أم يعني،
0: نعم،
1: أحاول يعني أن أكون دائما يعني أواكب ما يقرأه أطفالي يعني، وأحاول أن أضع دائما بين يديهم كل جديد وكل مفيد،
0: نعم،
1: فلما لا يعني جاءت التجربة يعني كان الطبيعي أنا أكتب لليافعين أن أكتب للأطفال يعني، هي أنا أمارس هذه الأعمال يوميا يعني في القسم وفي البيت يعني كانت،
0: نعم،
1: الفكرة طبيعية جدا أني نكتب، لكن ممكن ترددت في النشر، لدي أعمال يعني كانت جاهزة للأطفال ولليافعين يمكن منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات لكن أجلت النشر، نشرت أعمال أخرى فوجدت المناسبة هذه أن أنشر هذا العمل، وجدته جاهزا ربما وناضج فاكتفيت قلت هاي
0: نشوف التجربة
1: فليرى النور يعني،
0: نعم، والتجربة مهمة جدا، وعديد الكتاب التونسيين اختاروا الكتابة للطفل، هناك من ينشر الكتاب الورقي وهناك من ينشر على منصات عالمية، والقصص وصلت وجابت العالم وجابت عديد البلدان في العالم، وهناك تواصل مع، وهذا مهم جدا،
1: التوظيف الإيجابي للعالم الرقمي،
0: العالم الرقمي وعالم الكتاب وعالم
1: يعني
0: الكتاب كير الموجهة للطفل. إذن حراس حدود الحياة، 3 حراس لحدود الحياة، وهي شخصيات الرواية،
1: هم أكثر من 3، هم في الواقع في الصورة هنا
0: 4،
1: إيه،
0: 4
1: ولا
0: 5، نعم،
1: فقط 5 حراس. اخترت أن تكون يعني الشخصيات حيوانية، أن تتكلم بلسانها وأن تتصرف في أوساطها الطبيعية يعني،
0: نعم،
1: تركتها على سجيتها، لم ألقنها، حاولت أن لا ألقنها فتركتها يعني هكذا تنطق من تلقاء نفسها،
0: نعم،
1: لتروية ما تعانيه يعني، ونحن والطفل واليافع وهو ليس مفصولا يعني عن ما نحياه،
0: نعم،
1: وعن ما نعيشه، والعالم يحيا تغيرات وتحديات
0: مناخية وبيئية،
1: بالضبط، مناخية وبيئية، فكانت،
0: نعم،
1: يعني هذه الرواية أنا أصنفها أنها ضمن الروايات الإيكولوجية أو الروايات البيئية يعني، تعالج ما نحياه من متغيرات ومن تحديات يتضرر منها الحيوان قبل الإنسان ربما، وهي كبيئة ككل معناها يجب أن نهتم بها وأن نراعي خصوصياتها، فأنطقتهم بما أردت.
0: نطقت الحيوانات وهي الشخصيات يعني ما هم الحيوانات الموجودة هنا في غلاف الكتاب، 5 حيوانات هي الحيوانات يعني الشخصيات المحورية في الرواية، والهدف منها هدف بإباحة تحت هدف إيكولوجي، هدف للمحافظة على البيئة، وربما تقديم ما يحدث في العالم من تغيرات مناخية وتأثيراتها، تأثيراتها على الإنسان. لهنا أنت تحدثت باسم الحيوان معك
1: طبعاً، هي فكرة
0: نجد
1: حاولت
0: فكرة
1: أن تكون
0: على
1: يعني
0: نعم
1: حاولت أن تكون على لسانهم لأبتعد عن التلقين. يعني لو كان مثلا شخصيات بشرية، هناك شخصيات بشرية في الرواية أكيد لهم دور، يعني هو في النهاية بتعاضد يعني الإنسان والحيوان، نحاول أن يعني أوصلت الرسالة على لسان الحيوانات ليعي الإنسان
0: و... نعم.
1: وهناك شخصيات أيضا بشرية، لكن حاولت أن أبتعد عن التلقين. يعني ذلك
0: نعم.
1: التلقين يمل منه الصغير، يعني نراعي نحن قدراته الذهنية ونراعي يعني تطلعاته وطموحاته، فيجد أن الحيوان في بيئته ويتكلم يعني بعفوية. حاولت أن تكون يعني يكون أرى أنها قرب الصورة أكثر وأبلغ للفكرة من أن يكون أطفال وهناك ضرر وهناك كذا وعلينا أن نعالج. يعني هذا باش يكون تلقيني شوية، دونك ابتعدت شوية، حاولت أن تكون أكثر عفوية وحيوانات تتكلم يعني بين
0: نعم.
1: بعضها، وحاولت أنها تجد الحل لمفردها، ثم
0: نعم.
1: التجأت إلى الإنسان يعني الذي ساعدها حتى تجد يعني منفذ. و كيف أقول، سميتها في النهاية الممرات الخضراء.
0: نعم، الممرات الخضراء. أهم ربما النقاط الكبرى في هذه الرواية، أهم الأحداث، لأنه الأحداث صارت من ولاية إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى، الحيوانات تبلغ الرسائل لبعضها من أجل الحفاظ على البيئة، وربما تضررت بعض المناطق، تضررت الأشجار، تضررت الطبيعة، فنطق الحيوان في هذه الرواية.
1: أكيد يعني هي الفكرة التي اشتغلت عليها، يمكن ربما من خلال الصورة تلاحظين أن
0: نعم.
1: الاختيار يعني لم يكن اعتباطي. هذه حيوانات، هي كائنات مهددة بالانقراض يعني، واخترت أن كل حيوان هناك
0: رسالة.
1: الوسط المائي
0: نعم،
1: هناك السلحفات البحرية، هناك الأيل البربري في الغابات الشمال، هناك الفنك في عمق الصحراء، وهناك الغزال في صحراء الجنوب. يعني الأوساط مختلفة، حاولت أن أجوب الخريطة يعني
0: نعم.
1: وفي الانتقال يعني كل حيوان سينتقل ليبلغ الرسالة، ليبلغ التنبيه يعني
0: نعم.
1: ويدق جرس الخطر سيبلغ الكائن الآخر. سميتها الحرس، يعني كل حيوان هو في بيئته هو حارس،
0: حارس
1: هناك حارس
0: نعم.
1: الجبال والصحراء والبحر والسباخ، يعني 4 أو 5 كائنات موجودة في تونس. وهذه الكائنات يعني أصبحت في المدة الأخيرة، يعني هناك دراسات ومنظمات بيئية معناها تونسية وعربية تضع هذه الحيوان ضمن معناها دراساتها حتى تعيد يعني إنتاجه وتعيد يعني لأنه مهدد بالانقراض، لتحميه يعني في أوساطه البيئية. والانتقال يعني كان كيف أقول يعني في مسحة جمالية، حاولت
0: نعم.
1: أن أجوب البلاد. هناك لوحات في وصف الساحل، الانتقال إلى الصحراء، الانتقال إلى الجبال، يعني
0: نعم.
1: هناك كيف أقول مسح ضوئي، تصوير فوقي
0: نعم.
1: للوحات الجمال في البلاد التونسية. يعني هناك وصف للواحات، وصف للصحاري، وصف للبحار، للسباخ، هناك يعني نقاط مضيئة
0: نعم.
1: أردت يعني أن أسلط عليها الأضواء. هناك معنا أطفال لا يعرفون، لم يزوروا معنا كثير من المناطق، فسيكتشفون جمال بلادهم، ومن ذلك الاكتشاف ويتعزز لديهم. أنا ديما النهاية هي الهدف يعني في النصوص الموجهة، يعني أن ذلك الطفل سيعتز
0: نعم.
1: بوطنه، بانتمائه، بتثمين القيمة يعني بتاع الانتماء، ومن ثم سيسعى للحفاظ عليه حين
0: نعم.
1: يشعر بالانتماء وبالفخر وبالاعتزاز، سيدافع وسيصبح هو أيضا حارس لتلك الحدود.
0: نعم، ذكية جدا نجاة نوار في موش رمي ورود، وإنما في الاختيارات، اختيارات الحيوان. الصغار الأطفال يحبون الحيوانات والحيوانات الموجودة، السلحفات، الطيور، الفنك، الأيل، من الحيوانات التي يحبها الأطفال.
1: أكيد.
0: هنا من العنوان، لما يرى الصورة، أظن أن الأطفال لما يرون الصورة تجذبهم الصورة لقراءة الرواية وتسلسل الأحداث والانتقال من منطقة إلى أخرى، من حيوان إلى آخر حيوان، معروف أنه يعيش في الشمال يكلم حيوان في معناها في الوسط وإلا في الجنوب وإلا في أي مكان، وتصيل يعني سلسلة من نعم. الأحداث تربط، ما ينجمش معناها الطفل يقرا جزء ربما ويتخلى على الجزء الاخر،
1: التشويق موجود،
0: التشويق، وهذا ما اعتمدته نجاة نوار.
1: نعم، في كل يعني في كل فتره في كل فصل من نهايه الفصول يعني يكون البطل اللي هو احد الحيوانات سينتقل من وسط الى وسط اخر، من اقليم الى اقليم، خلينا نقول من ولايه الى ولايه، التغيرات المناخية، هو سيرصد تلك الاختلاف في درجة الحرارة، في درجة الخضرة، وفي يعني في التضاريس أيضا
0: في الجبال، كل
1: هو وصف كامل نعم. يعني هي الكاتبة يعني صاحب دار النشر هذه الأستاذة نجيبة بوغندا قالت أنت لابد أنك تدرسين الجغرافيا، أنت
0: معلومات جغرافية يعني معلومات جغرافية مهمة، معلومات بيئية
1: نعم.
0: تم طرحها معناها في بلادنا وفي العالم بصفة عامة،
1: أي لأنه عنا حاجات يعني أن تكون معلومات علمية صحيحة يعني معلومات نعم. جغرافية حول التضاريس، يعني سميت ذكرت المناطق بأسمائها يعني
0: نعم.
1: المرتفعات، هناك جبال الشعامبي، هناك غابات الفيجة، غابات كذا، يعني شط سلام في جابس، يعني هناك المناطق يعني ذكرت بأسمائها، وذكرت ذلك في هامش الفهرس، هناك يعني وضعت تلك المصطلحات التي وضعتها في الرواية
0: نعم.
1: أسماء المدن، أسماء الأماكن، أيضا أسماء النباتات حين انتقلنا إلى الصحراء هناك ضمنت النص يعني نباتات مثل هكا نبات السدر، نبات العليق، الرمث، الشيح، الحرمل، هذه نباتات صحراوية يعني في كل مكان ذكرت أسماء النباتات التي تم هناك، الغطاء النباتي الموجود في الصحراء، في الجبل نعم. في السباح،
0: وذكرت مثلا اسم النبات وشنو تسميته في أي منطقة وتفسير أيه. نعم
1: يعني هنا هذا المنجد يعني الصغير
0: القاموس
1: الصغير ليساعد يعني الطفل في يعني كما قلت هو البعد التعليمي موجود في الرواية يعني
0: نعم.
1: هنا يعني حين يقرأ فيقول ما الكلمة مثلا لا يفهمها فيلجأ إلى هذا القاموس الصغير الذي وضعته في الهامش ليجد تفسيرا مبسطا لتلك التسمية، ربما هو لا يعرفها أو ربما لديه تسمية أخرى في منطقته فهو يعني يطلع على الغطاء النباتي لبلاده، يطلع على مرتفعاتها جغرافيا. على أسماء جبالها، أنهارها، بحارها، سباخها، فيعني
0: ياخذ المعلومة
1: تتشكل لديه خريطة أخرى، خريطة بلاده بطريقة
0: نعم.
1: يعني
0: لماذا راه أنت نجاة نوار على رهانك في كتابتك معناها الأولى الموجهة للطفل على جانب بيئي، جانب مهم جدا، جانب جغرافي، جانب تعليمي، في جوانب الكل معناها الكتاب ليس فقط قصة أو رواية حول أحداث معناها صارت للشخصيات الرواية اللي هي الشخصيات معناها حيوانات، لكن فيها جانب كبير مهم جدا وهو جانب الحفاظ على البيئة، رسائل إلى أجيال المستقبل.
1: أكيد، وذكرت ذلك يعني في الإهداء، فقلت يعني إليكم يا حراس المستقبل أهدي هذه الحكاية لتكون بوصلتكم نحو تونس الخضراء دائما، يعني هناك الهدف يعني كل طفل سيقرأ هذه القصة سيتأثر برحلة هذه الحيوانات وبإصرارها
0: نعم.
1: على حفظ حدود الحياة في مناطقها، فليصبح هو أيضا حارس ليحمي حدود بلاده، ليحمي حدود الحياة فيها، يعني هناك ممكنات اللي هي نظافة الشواطئ
0: نعم.
1: خضرة الغابات، يعني نحن نسمع كل يوم مثلا ونسمع ما تتعرض إليه البلاد، يعني لا أظن أحد غافل عما وقع في شمال الغربي من
0: نعم.
1: حرائق ذكرت
0: نعم.
1: تلك الحرائق يعني نعم. وأسبابها ومحاولة ومعاناة الحيوانات يعني
0: نعم.
1: نحن حين نذكرها ككبار فنقول نتأسف
0: نعم.
1: يعني هناك حريق في غابة الشمال مثلا أو هناك تلوث في السباخ، نذكر الأمر هكذا كمشكلة بيئية، لكن حين تنطق الكائنات من ذواتها يعني سنرى كيف
0: تأثرت
1: تلك الكائنات وهي ترى الماء ينسحب
0: هناك
1: نعم. التلوث
0: تأثير نفسي هنا نفسي حتى تأثير نفسي على الأطفال
1: الاستسلام
0: نعم.
1: عدم الاستسلام، هم لم يتركوا كما قلت، هما حملوا الرسالة، كل حارس يحمل الرسالة إلى الحارس الآخر في المناطق في المنطقة الأخرى ليبحث لديه عن حلهم، بالنهاية يعني أصروا أنهم يعني يواجهوا نعم. أنهم يلتجؤوا وأنهم يستعملوا كل الأساليب لإيجاد الحل، يعني هم لم يستسلموا بل وقفوا حراسا، يعني ونحن سنعتبر منهم. يعني الصغير حين يقرأ هذه القصة، الجانب الجميل أن الحيوانات تتحدث، أن نعم. هناك جانب مسحة خيالية، لكن في نفس الوقت يعني ضمنيا هناك كما قلت الأبعاد البيئية. لا شئنا أم أبينا لا نستطيع أن نعزل الطفل عما نحياه. نعم. هو يلاحظ وهو يسمع. لا أظن طفل يعني في 15 أو في 20 سنة أو 18 سنة أو 12 سنة أقول لم يسمع بالتلوث في جبس، لم يسمع بما يعاني سكان جابس بمعاناة المجمع الكيميائي وبتلوث البحار، ربما حتى وإن لم يسمع الأخبار ربما يمر وهو يتصفح هاتفه سيمر أمامه مقطع قصير عن سلحفات بحرية ملقاة على الرمال ميتة، لماذا تلك الكائنات تموت ويعني
0: وهناك رسالة نعم رسالة للحفاظ على البيئة للحفاظ على الطبيعة كي تعيش هذه الحيوانات في سلام وأيضا للتوازن البيئي ونعم
1: يعني هي مخاطر شئنا أم أبينا هي تهددنا نحن ونحن نكتب لسنا في معزل عما يقع، يعني كما قلت الحرائق التلوث المخلفات الكيميائية، يعني هناك يعني هو كل حارس حين يبلغ الرسالة إلى الحارس الآخر بالنهاية يجدون أن المشاكل متنوعة لكن العدو واحد كما قلت. نعم. يعني ذكرت في جملة أن العدو واحد، يعني بالنهاية هناك يعني مخاطر عديدة.
0: نعم.
1: حاولت أن أشير إليها بطريقة يعني أن كل حيوان يعاني في وسطه وحاولوا أن يجدوا يعني اللحمة، أن يجدوا أن يتحدوا ليجدوا حلا يعني يرضي. نعم. أو يحاول يعني يسلط الأضواء، خلي اليافع يفكر معنا.
0: نعم.
1: سيفكر ربما هو نحن نبني في مخيلته.
0: نعم.
1: نشير إلى المشاكل ونبني الحلول، ربما هو هذا الفتى الذي سيطالع هذا النص الآن في 2026، ربما بعد 3 سنوات أو 5 سنوات هو سيكمل مساره، ربما سيتخرج، ربما سيحمل ذلك الهاجس.
0: نعم.
1: وربما هو سيصبح مهندسا. نعم. يوما ما وسينجز. نعم. تلك الممرات كما قلت أو تلك الجسور وتلك الحلول، يعني سنبحث يعني من أبنائنا ولن نلجأ إلى ما وراء البحار، ما نأتي يعني من حلول أجنبية.
0: نعم.
1: وبالنهاية يعني المهندسين يعني التونسيين هي اللي حاولوا جسدوا الفكرة لإنقاذ. نعم.
0: بالنسبة لهذه الرواية الحدث لليافعين حراس حدود الحياة للأستاذة الكاتبة والشاعرة نجاة النوار، خلينا تقريبا مازال أقل من 9 دقائق في اللقاء، هذه حراس الحياة قدمناها وإن شاء الله تلقى الرواج الكافي ومن خلالك تشجيع على المحافظة على البيئة وعلى الطبيعة لمزيد معناها إحداث توازن بيئي وإنساني. نجيت كتبت في أغراض أخرى، أغراض كتبت مجموعة قصصية بعنوان بقعة حلم سنة 21 وأيضا مجموعة شعرية، واليوم تكتب لليافعين. هذا التسلسل أعطينا هكا بإيجاز فكرة على كتاباتك السابقة، ثم نمر إلى يعني التنوع في الكتابات.
1: هي البدايات كما قلت، أنا دائما أقول نصوص البدايات، المجموعة القصصية الأولى كانت البداية يعني مع القصة القصيرة والشعر بالتزامن.
0: نعم.
1: لكن الإصدار يعني ورقيا أصدرت المجموعة القصصية في 2021 بعنوان بقعة حلم، يعني الاهتمام بالقصة القصيرة لم يأتي اعتباطا، يعني أنا أكتب السرد أكتب النصوص القصيرة، فيعني صقلت تجربتي من خلال المشاركة في عدة ملتقيات القصة القصيرة، ملتقى مساكن مثلا القصة القصيرة، ملتقى القيروان، ملتقى ردايف، يعني هناك بعض الملتقى مساكن، ملتقى السحلين قصة القصيرة، ويعني أخذت بعض الجوائز يعني في تلك الملتقيات وجمعت بعض النصوص وسقلتها وحاولت أن تكون يعني مكتملة ناضجة نوعا ما، وأصدرت في 2021. ثم جاء الإصدار الثاني اللي هو الكتابة الشعرية، يعني حاولت وأنا أكتب الشعر بالتوازي كما قلت.
0: نعم.
1: ثم الاهتمام باليافعين كما قلت من خلال ممارستي اليومية في القسم ومع. نعم. الأولاد، يعني وأنا أقرأ كل ما أشتريه لأولادي، يعني أنا أقرأه قبلهم، يعني أقرأ.
0: نعم.
1: تلك النصوص، وجاءت يعني الاهتمام، يعني وجدت بعض النصوص جيدة جدا وأغرتني ربما لأخوض هذه التجربة.
0: نعم.
1: هناك نصوص تهتم بكل ما هو خيال علمي.
0: نعم.
1: هناك نصوص تهتم بكل ما هو واقعي ومشاكل واقعية. يعني حاولت أن تكون يعني الزاوية هذه. وهو مهم أيضا الأدب الإيكولوجي أو الروايات الإيكولوجية. هناك أيضا روايات موجهة للكبار وتعالج قضايا بيئية أو قضايا إيكولوجية كما أقول.
0: نعم.
1: يعني حاولت أن أخذ زاوية أو ركن لا أستطيع أن أقول لم يقع التطرق إليه، لكن ربما أخذت يعني حاولت أن أجد خطوة أو أجد يعني موضع قدم.
0: نعم.
1: في هذا الوسط، وأرجو أن تلاقي يعني الإعجاب. هي تجربة أولى.
0: نعم.
1: مغامرة.
0: تجربة أولى. تجربة جميلة إن شاء الله، وإن شاء الله تلقى الرواج الكافي، لأنه مهم جدا الكتابة لليافعين، والمواضيع المطروحة في حد ذاتها هي تؤثر، وأنت تراهنين على الجانب ربما الإنساني والنفسي والجانب العلمي، كل الجوانب موجودة هنا في هذه الرواية المخصصة لليافعين. كتبت جربت معناها الكتابة لليافعين، جربت الكتابة الشعرية والقصصية، وهل الكتابات القادمة ستكون يعني متنوعة كما معناها انطلقت بداياتك إلى الآن، أم أنك ستختصين في نوعية معينة من الكتابة؟
1: حاليا يعني الأعمال القادمة لدي مخطوط رواية يعني شبه.
0: نعم.
1: جاهز، ولدي أعمال أخرى لليافعين كما قلت ربما أشتغل عليها في المدة القادمة لتصير جاهزة في سنة دراسية الجديدة ربما. يعني كما قلت هي أرجأت يعني العمل ربما ما وقع نشره ربما في المواقع أو في المجلات أو في كذا، هي دراسات النقدية.
0: نعم.
1: أو خلي أقول القراءات يعني.
0: مه.
1: القراءات الثقافية أو القراءات شبه نقدية، لأني لست مختصة في النقد، التي يعني سلطت فيها الأضواء على أعمال اليافعين. يعني أنا اشتغلت على تلك الأعمال لليافعين وللأطفال دراسة يعني.
0: نعم.
1: حللتها، اشتغلت عليها، اشتغلت عليها مع أطفالي. يعني لدي دائما نوادي مخصصة للمطالعة أشتغل عليها للأطفال ولليافعين. ثم يعني الكتابات كنت أرجئها، الكتابات الإبداعية أرجأت نشرها ربما إلى هذا العمل، وهناك أعمال أخرى ربما تجربة يعني ستكون جيدة فأنشر بقية الأعمال إن شاء الله.
0: شكرا لك نجاة نوار. عايشك. نورتنا اليوم على موجة إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا. يعيشك.
0: يعطيك الصحة، وإن شاء الله طريق السلامة
1: إن شاء الله.
0: تجربة. ومبروك. شكرا. مجددا الإصدار الجديد حراس حدود الحياة، رواية لليافعين.
1: شكرا فاطمة، شكرا لكل من يؤمن بالكتاب ومن يؤمن برسالة القلم. الكتاب دائما يعني خلي أقول رصيد وسبيل وسراج ينير يعني العقول. نحن لا ننفي التقنيات الأخرى، بالعكس بل سنجعلها ولو نحاول أن نجعلها بالتوازي أو لخدمة الكتاب الورقي. شكرا مجددا لراديو تونس الثقافية. شكرا فاطمة، وإن شاء الله بالتوفيق.
0: يعيشك. شكرا لك السيدة المستمعين. وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحيات كل الفريق، مريومة في النقل المباشر، عبد اللطيف في الديجيتال مع هندا أيضا، وكوثر محمد أمين البوبكري في الهندسة التقنية، ويلتحق بكم منصف المرايحي فاطمة الرزقي. كنت معكم منذ السادسة صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، سيسر روحكم، ردوا بكم الشمس، وفي الطريق زيدا كيف كيف نرتاحوا شوية، نشربوا برشا ماء، نلبسوا كل لباس الألوان الفاتحة باش ما تكونش هناك تأثيرات كبيرة لأشعة الشمس، وإن شاء الله نهاركم أسعد ليام.

0: ريحتك خنتنا ودني سمعت سبتنا عيني شافتك خنتنا
1: ودني سمعت سبتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: التونسية، يقترحها عليكم فتح زوندا.

مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 من برنامجكم غني عصفور، اللي كل مرة نختاروا موضوع يتعلق بالموسيقى التونسية، سواء كانت غناء ولا معزوفات وغيرها. ونحب نشكر من اتصل بنا بالهاتف أو بوسائل الاتصال الاجتماعي للتفاعل مع المادة المقترحة. اليوم نواصلوا الحديث متاعنا حول تفاعل الموسيقى التونسية مع لغات غير تونسية، يعني لغات موسيقية نقصد غير تونسية، وأساسا موسيقى الجاز. كنا تعرضنا في حلقات سابقة لبعض التجارب، منها تجربة أنور براهم وتجربة محمد علي كمون. هل هما وحدهم اللي دخلوا عناصر من موسيقى الجاز في أعمالهم الجديدة ولا ثم غيرهم؟ وشنو هي موسيقى الجاز؟ يعني كيفاش دخلت وعلاش؟ هذا ما سنجيب عنه بعد ما نستمعوا إلى أول تجربة تقريب صارت في تونس فيها المزج بين موسيقى شعبية تونسية بآلاتها وبين موسيقى الجاز. التجربة هذه صدرت في إسطوانة عام 1967 تحت عنوان إنجليزي نون إن تونيزيا، يعني منتصف النهار في تونس. كانت بادرة من صالح المهدي، مرحوم صالح المهدي الموسيقار التونسي والباحث المعروف، ومن أحد الموسيقيين السويسريين اسمه جورج جرونتس. اتفقوا باش يجيبوا موسيقيين من الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية ومن سويسرا، وباش كل واحد يعزف كما هو يرى. أبرز عازف على آلة المزود وقتها اللي سجل في نون إنتونيزيا هالاستوانة اللي نحكي عليها عام 67 هو سي جلول عثمان ربي طول عمره، اللي هو عازف ناي أساسا وأحد أهم عناصر الفرقة الوطنية للفنون الشعبية من اللي تكونت تقريب في بداية الستينات حتى أحيل على التقاعد وربي طول عمره. معاه مجموعة أخرى من العازفين كما الحطاب الجويني ومختار سلامة عازف على الزكرة وغيرهم. احنا باش نركزوا على هالتجربة الأولى متاع الخليط بين موسيقى شعبية تونسية والجاز اللي قلت عام 1967، ومن بعد ما نسمعوا مقتطف نركزوا على الشخصية الأساسية في حلقتنا هذه. إذن مع مقتطف من نون إنتونيزيا أو منتصف النهار في تونس.

كان هذا حضرات المستمعات والمستمعين مقتطف من التسجيل عناصر من الفرقة الوطنية للفنون الشعبية مع موسيقيين من سويسرا في اسطوانة المعروفة نون انتونيزيا. بطبيعة حال أكيد أنا عدد من اللي استمعوا لهذا باش يتسائلوا شنو هالخليط. احنا حابين نقولوا أنه تجربة اختلاط أو مزج عناصر الجاز في الموسيقى التونسية الشعبية ماهيش جديدة، ترجع لعام 1967 ببادرة من صلاح المهدي وجورج غرونتس السويسري. توا نتحدث على أحد الموسيقيين التوانسة اللي اشتهر في تونس وخاصة خارج تونس، واللي تندرج أعماله في إطار المحور هذا متاع المزج بين الموسيقى العربية التونسية والجاز. الفنان هذا هو فوزي شكيلي. قبل نعطي فكرة صغيرة على الجاز، احنا مش محور يعني ماهوش محور الأساسي متاعنا هو الشخصيات التونسية والموسيقى التونسية، لكن بما أنهم هما أدخلوا الموسيقى هذه أو عناصر منها في إبداعاتهم، نذكر بعجالة أن موسيقى الجاز هي ذات جذور إفريقية مشات مع السود العبيد اللي مشاو قصرا من غرب إفريقيا واستقر أغلبهم في مدينة نيو أورليانز الأمريكية، وغادي أنتجوا موسيقى ولغة جديدة عناصرها إفريقية لكن امتزجت مع الموسيقى المحلية واعطت نوع جديد يعتمد خاصة على الإيقاعات وعلى الارتجال، وأصبحت يعني من أكثر الموسيقات انتشار في العالم، موجودة في أوروبا، موجودة في آسيا، في أفريقيا إلى غير ذلك. إذن نرجع لشخصيتنا المحورية، الفنان فوزي شكيلي. قبل ما نعرفوا به نسمع إحدى المقطوعات اللي ألفها وهي بعنوان حجاز. الحجاز هو مقام عربي يقابل في تونس تقريبا الأصبعين في السلم الموسيقي متاعه، واهتدى ليه فوزي شكيلي باش يألف هالمقطوعة هذه اللي سماها باسم المقام إذن حجاز.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا مرة أخرى في هالجولة عبر الجاز والموسيقى التونسية من خلال الشخصية الأساسية اللي اخترناها لليوم، الفنان فوزي شكيلي. فوزي شكيلي تولد عام 1950 في مدينة قليبيا الجميلة، درس الأدب الإنجليزي بالجامعة التونسية، وتعلم عديد الآلات العزف عليها من بين الجيثارة والبيانو، وتعلم كذلك وحده العزف على العود. بما أنه قرأ إنجليزية وأقام في إنجلترا في بداية سبعينات القرن الماضي، اكتشف غادي الجاز وتغرم به، وأصبح من الموسيقيين اللي أعماله مستمدة من هالموسيقى، هذه موسيقى الجاز. ولكن يقول هو في حديث مطول مسجل أغلبه بالفرنسوية الحقيقة، يقول أنه منفتح على تعبيرات أخرى، أساسا التعبيرات الموسيقى العربية بفرعيها المشرقي والتونسي، وربما حتى التونسي فيه شوية شعبي. عنده العديد الأعمال فوزي شكيلي مسجلة على استوانات، منها نذكر البعض: علاش عام 1976، كارتاغو عام 1987، ديكوفيرت أو اكتشافات عام 1988 وغيرها. نقترح أحد الأعمال متاع فوزي شكيلي، هذا الفنان اللي ربما معروف في عديد الأقطار الأوروبية وحتى في أمريكا وفي كندا لأنه زارهم في مهرجانات. نقترح عليكم هالمعزوفة هذه اللي سماها ملوف فانك، وتلاحظوا تسمية تونسية وتسمية غير تونسية، تعني الفانك اللي هو نوع من أنواع الموسيقى. إذن هذا نموذج من نماذج اللي فيه التمازج بين لغتين موسيقيتين.

كانت هذه حضرات السادة والسيدات معزوفة مالوف فانك تأليف فوزي إشكيلي، وتلاحظوا التداخل بين الآلات العربية والآلات غير العربية، البيانو والجيتار وغيرها. فوزي إشكيلي اللي هو محور قلت حلقة اليوم يفتخر، يقول في حديث من اللي أدلى به إحدى القنوات التلفزية، يفتخر بكونه شارك في فرق كبيرة لموسيقى الجاز، ويذكر من بين الفرق هذه واحدة في إيطاليا سجل معها في روما استوانا، وخاصة فرقة أمريكية أمغارد أوركسترا اللي دعته للمشاركة في عروض تقدمت في كارتاج وفي الجم في تونس. يقول بكل حماس فوزي إشكيلي اللي كانت له تجربة ثرية جدا مع الفرقة الأمريكية هذه وفريدة من نوعها. علاش؟ لأن عناصرها عندهم مكانة مرموقة في مجال العزف على آلة النفخ، وتمكنهم من خصائص الجاز وتطويره، خاطر الجاز ما بقاش كيما نشأ في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تطور بعد بيعت حال كيما كل فن جي عناصر جديدة. وفوزي إشكيلي يقول أنه تعلم برشا واستفاد من زيارات عديدة البلدان في أمريكا، كندا، روسيا، إسبانيا وغيرها من يعني المهرجانات الدولية اللي قدم فيهم نماذج من أعماله من ألبوماته. ونقترح عليكم منها مقطوعة صدرت على استوانة سماها أنفاس، وتحمل عنوان المقطوعة هذه ترجمها رسائل تونسية، وفيها موسيقى ألحان وأداء فوزي إشكيلي مع الناي عزف هشام بدراني اللي شارك في عديد التسجيلات مع فوزي إشكيلي. هشام بدراني عنده تجربة كعازف ناي مع فرق غير تونسية، منها فرقة ماريا دل ماربونات اللي كنا قدمناها في حلقة ماضية الكتالونية من مقاطعة كتالونيا، وغيرها من التجارب يعني اللي فيها هالمزج الفريد من نوعه بين عناصر من الموسيقى متاعنا التونسية والعربية وموسيقات أخرى. إذن نسمعوا رسائل تونسية من ألحان فوزي إشكيلي اللي هو محور حلقتنا هذه.

كانت هذه إذن رسائل تونسية من استوارة نفس تأليف الفنان فوزي شكيلي اللي هو محور هالحلقة هذه، ونتعداو العمل من أعماله الأخرى من تأليفه الموسيقي دائما الفجر في مقام بين الحجاز والنهاوند، وتو تشوفوا المزج بين البيانو والعود والبطري وإيلة الإيقاع كما الدربوكة وغيرها، وهل الخلطة هذه هي ربما اللي تمثل الطرافة والعناصر الجديدة في موسيقى فوزي شكيلي كما شفنا مع غيره في حلقات سابقة مع هالبرنامج. إذن مع مقطوعة دائما الفجر.

كانت هذه مقطوعة دائما الفجر. نحب نلاحظ للسادة المستمعين والسيدات المستمعات أنه فوزي شكيلي يقول صراحة أنه أميل في أعماله للمعزوفات، وأنه يرى أنه الأغنية هي القالب الطاغي في الموسيقى العربية وفي تونس، وهذا كأنه معناها أزعجه شيئا ما. يقول شبيه العازف ما عندوش مكان، وإحنا في هالحلقات هذه اللي خصصناها للمعزوفات في الواقع كما قلت في حلقة أخرى فيها نوع من المجازفة، لأنه حتى المستمع يروم الأغاني أكثر من العزف. العزف هو يجي إما مقدمة ولا تحلية، أما ديما نبدأ نبحث على الصوت البشري. هذوما اللي احنا مررناهم في حلقات من برنامج هذا اختاروا مسلك آخر، مسلك العزف وربما حظ الغناء هو ثانوي بالنسبة للأعمال متاعهم. نتعداو المعزوفة أخرى من معزوفات فوزي شكيلي، عنوانها نسمة لاتينية، خذيناها من اسطوانة أنفاس، ونشوفوا فيها كذلك الناي مع الجيثارة، ويعني آلات عربية وغير عربية في هالصيغة اللي هي مستلهمة ربما من موسيقى الجاز لما فيها من حرية، حرية تظهر هي حرية لكن هي حرية مقيدة بما تفرضه موسيقى الجاز. إذن نسمة لاتينية.

بعد نسمة لاتينية للملحن المؤلف الموسيقي فوزي شكيلي محور حلقتنا لليوم، نختم الجولة هذه معاه بمعزوفة سماها قرطبة، ربما فيها رمز للمدينة الأندلسية واقع في ما يسمى اليوم إسبانيا، ونلاحظ أنه استعمل فيها طبع محير سيكا التونسي مع عازفين توانسة وغير توانسة، نلقاو العود ونلقاو معها الجيتار والبطري، واتمثل منهج اللي سلكه فوزي شكيلي في تأليف موسيقى، إذن مع معزوفة قرطبة.

0: كانت حلقتنا اليوم حضرات سادة وسيدات من غني عصفور مخصصة للعزف ولمن اختار منهجا في التأليف الموسيقي يعتمد المزج بين الموسيقى التونسية والعربية وموسيقى الجاز. قدمنا في بداية الحلقة هذه نموذج يعتبر هو الأولاني في بلادنا اللي فيه مزج بين البدوي والجاز مع مجموعة من فرقة الفنون الشعبية التابعة وزارة الثقافة ومجموعة من سويسرا، باش نوريه اللي التجارب اللي جت بعدها الحقيقة هي ما هيش الأولى. ومن بعد ركزنا على أحد المؤلفين الموسيقيين اللي اعتمدوا هالمنهج هذايا كما سبق وشفنا مع أنور براهم ومحمد علي كمون، وربما هو من الأولانيين فوزي شكيلي اللي قدمنا بعض نماذج من الأعمال متاعه. إن شاء الله كيف كيف نكونوا سلطنا بعض الضوء على خصائص الفنان اللي ربما ما تعرفش برشا برشا في أوساط الكل في تونس، بل يعرفوه متتبعي الموسيقى اللي هو اختار باش يألف فيها، ومعروف في أقطار أخرى. أنا كنت كان لي حظ باش مشينا مع بعضنا في جولة موسيقية مع سونيا مبارك عام 2001 إلى كندا، ولاحظت أنه عنده معناها معارف غادي واتصالات وتجارب خارج أرض الوطن. وعلى كل حال كل تونسي يساهم في رسم اتجاه طريف وجديد في الموسيقى التونسية نحن نعتني به ونحاول نوصله إلى جمهور التونسي اللي ربما ما عندوش فرص كثيرة للاستماع إلى أعماله. هكا نوصل لختام حلقتنا لليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله بخير في حلقة قادمة. نقولكم دمتم في حفظ الله.
1: غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
6: أنغام من كل مكان.
7: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
7: مع مروان البدوي،
6: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
8: L'été, c'est une fête en vérité. Fête où vient le chardon, se ruste. Dans le grand palais de l'été, les astres allument le lustre. On fait les foins, bientôt les blés. Le faucheur dort sous la cépée. Et tous les souffles sont mêlés d'une senteur d'herbe coupée. Victor Hugo.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
5: كمال يوسف الحاج، فيلسوف اللغة العربية، من إذاعة مونتي كارلو الدولية، ميشا خليل.
6: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني، من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفا يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذا الشك منهجا للبحث وساعيا إلى الحقيقة بوصفها نظاما كونيا. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها، فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
7: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، حاز على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره، وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه الندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان، وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالبا في الجامعة الأمريكية كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي آري بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبدا، ظنا منه بأن القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعا من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكنه أخطأ الحساب. لذلك في 2 نيسان 1976 اختاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شأس على رأسه.
6: طاردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج قزل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر، ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه.
8: لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد، لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بانت لي الأمور كلها حبالا من عبث وتساقطت أضراس الحياة.
7: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في الخامسة أو السادسة فقد 3 أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في 11، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة كاد يودي بحياته سنة 1950. كل هذه الخبرات مع الموت انتهت باستشهاده. أيضا هناك قصص طريفة حول عرافة تنبأت له بأنه سيموت بحوالي عمر 60، وهذا أيضا ما كان يؤثر فيه.
6: الموت معضلة أساسية في فلسفة كمال يوسف الحاج. الإنسان كما يقول مويت، أي محكوم بحتمية الموت. هذه الحتمية هي التي تدفع بالإنسان إلى التفلسف والتساؤل عن معنى الحياة وجدواها، لذا تصبح الفلسفة بنت الموت كما تصفها بدقة الباحثة في الميتافلسفة العربية المعاصرة باسكال لحود.
9: جميعنا سوف نموت، لا يستطيع أن ينوب أحد عن أحد في الموت أو أن يشاركه تجربته للموت، وبالتالي الفلسفة عندما تهتدي بفاجعة الموت تصبح لدينا فلسفة واعية إلى حد بعيد لمحدودية قدراتنا المعرفية، وهذا نجده في فلسفة كمال الحاج بوصفها فلسفة مسكونة بهاجس الموت. إذا تتبعنا التأريخ الذاتي الموجود داخل مؤلفات كمال الحاج نجد أن تجارب الموت كانت تجارب مفصلية في حياته الفكرية على ما يقوله هو. إذا ما نظرنا في مقدمة هو كتبها لكتاب موريس عواد، كتاب إلحادي إنجاز التعبير، يقول له في هذه المقدمة إنه شهد موت صديقه، وموت صديقه غيره فلسفيا بمعنى أنه جعله يعتبر الفلسفة برمتها تحضرا للموت. وهذه الفكرة أصلا هي فكرة قديمة في الفلسفة، طبعا نجدها عند أفلاطون. الفلسفة إن كان لها من دور فهي أن تجعلنا نفهم ما معنى حياتنا في ضوء حتمية الموت. صارت الفلسفة عندي يقول تأملا في الموت.
6: عرف كمال يوسف الحاج بفكره المتقد وانصرافه إلى الفلسفة بشغف شديد، ومع اتساع مداركه أيقن أن على العقل العربي أن يتطعم بمكتسبات الفلسفة الغربية لتطوير أدواته الإبداعية. تأثر بفلاسفة عدة ونهل من تيارات متنوعة أسهمت في تشكيل رؤيته. من هذا المخزون تبلورت فلسفته التعادلية التي جعلها محور مشروعه الفكري. هذا ما تعمقت فيه الدكتورة وفاء أفيوني شعراني أستاذة الفلسفة السابقة في الجامعة اللبنانية.
9: في
10: في بنية كمال يوسف الحاج الفلسفية هناك محورية منهجية معضلة، هي معضلة الجوهر والوجود. قدم الجوهر والوجود كتوتر وتواتر بين بعدين، الجوهر ما هو ثابت يعني المعنى، والوجود ما هو متحرك يعني الواقع المعاش. هذه هي التعادلية، يعني يريد أن يفهمنا بأن الجوهر لا يبقى مجردا متعاليا ولا يشغل الوجود، فلا يفهم الوجود إلا بالإحالة إلى جوهر يوفر المعنى.
6: كان كمال يوسف الحاج محباً للطبيعة ومتعلقاً ببلدته الشبانية في الجبل اللبناني الذي كان يتأمله من العرزال الذي بناه وسط طبيعتها. هناك كان يعزف أحياناً على آلة الكمان

0: وأحياناً أخرى يغوص في التفكير رافعاً على أساس واحد، مداميك الوجود واحداً تلو الآخر كما كان يحب أن يقوله. على هذا الأساس وضع نظرياته وفلسفته التعادلية في صلب مشروعه، فكان في تدريسه يوازن بين النظري والتطبيقي، كما يتذكر أنطوان كرزل الذي تتلمذ على يده وشغل منصب أمين سره عندما ترأس الحاج قسم الفلسفة في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية.
1: كان نهجه التدريسي نهجا تربويا بامتياز، كان يكره التلقين وحشو الذاكرة، كان يعتمد أسلوب الحوار وأسلوب الاحتكاك المباشر، وكان الأخذ والعطاء يتخلل كل فترة تدريسية، وكانت محاضرته الجامعية أشبه بمحاورة أفلاطونية يدفع الطلاب دفعاً إلى المشاركة وإلى التعبير عن آرائهم تعبيراً فصيحاً دون تكلف. كان يتميز بديمقراطية رهيبة، حتى الطلاب في منهم كانوا يخالفوا مخالفة شديدة في آرائه وفي طرحه لم يكن يتأثر بهذا الموضوع إطلاقاً. كان يحكم على طريقة المعالجة حتى لو كانت مخالفة تماماً لما يطرحه هو من نظريات، وكنا نطلق عليه لقب سقراط لبنان.
0: أطلقت على كمال يوسف الحاج ألقاب عدة، ربما أشهرها لقب فيلسوف اللغة العربية. كان تعلقه بهذه اللغة كما بكل شيء في حياته نابعاً من تجربة ذاتية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تحمل سمواً ميتافيزيقياً، ولا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى مفهومه للغة من منظار فلسفته التعادلية. اللغة هي الجوهر والكلمة هي الوجود.
2: ورث تعلقه باللغة العربية عن والده، والده الذي يقول عنه إنه علمه أن للقلب الواحد لسانا واحدا، وهذا هو صلب نظرية كمال الحاج في اللغة. طالما أن لنا قلبا واحدا فلنا فعليا لغة واحدة، هي اللغة الأم، هي اللغة التي نعبر فيها بطريقة عفوية، التي نجد فيها أفكارنا بطريقة مباشرة، اللغة التي نعرف تفاصيلها وخباياها والتي نحلم بها ونرغب بها. ما يقوله كمال الحاج عن اللغة إنها وجداننا نفسه، لا وجود لوجدان غير ملسون، بمعنى أننا خلقنا أو ولدنا كذوات مفكرة ضمن لغة، فبالتالي علاقتنا بهذه اللغة الأولى التي تعلمنا الكلام بها والتفكير بها علاقة جبلية، ليست علاقة مستخدم بأداة. اللغة غاية وليست واسطة. ثانيا، هذه اللغة لغتنا الأم التي هي العربية، يستغرب البعض قوله بأنها هي لغتنا الأم لأننا لا نتحدث اللغة الفصحى في حياتنا الخاصة. هو يقول كما أن الحس والعقل هما وجهان لذات واحدة، فإن العامية والفصحى وجهان للغة واحدة. هذا كله مشفوع بأحداث في حياته. لدينا تجربة في طفولته عندما أجبر وهو بعض طفل في مدرسة خاصة على أن يتكلم الفرنسية حتى وهو يلعب، يعني في أكثر الأنشطة عفوية أضرب عن اللعب لأنه لا يستطيع أن يلعب بالفرنسية. ولاحقا عندما حاول ترجمة كتاب أنري بيركسون أحس باستحالة الترجمة، بإعجاز يقول إعجاز بيركسون اللغوي الذي لا ينتهك، أي أن ثمة ما يمكن أن يقال بالفرنسية لا يمكن أن يقال هو نفسه بالعربية.
0: هذا الإعجاز الذي أشارت إليه باسكال لحود دفع بكمال يوسف الحاج إلى التفكير في أهمية تحديث اللغة، وقد اطلع ابنه يوسف على هذه التحديثات كلها أثناء عمله على مؤلفات والده.
3: كان يريد أن يطوع الحقائق الفلسفية للغة العربية، هذا لا يعني أنه الأول في هذا المجال، ولكن كان هناك إهمال للمواضيع الفلسفية والإبداع فيها باللغة العربية. فعندما بدأ مشروعه هذا رأى أنه من الضروري أن يحدث في اللغة، لذلك ابتدع مثلا وزن فعلنا، واشترح منه عدة تعابير فلسفية مهمة جدا مثل دولنا ومثلنا ووقعنا. أيضا كان مجددا بالتعبير، مثلا يأخذ تعبير عادة يستعمل في العامية ويستعمله في لغاته الفلسفية. المثل الأشهر على ذلك هو كلمة الليشيات، الليشيات الفلسفية، أي الأسئلة المصيرية الكبرى، بدلا من أن يعبر عنها بكلمة اللينازات كان يقول الليشيات الفلسفية. طبعا إلى جانب أسلوبه، عنده أسلوب مميز وفريد في كتابة الحقائق الفلسفية، بحيث يستطيع الإنسان حتى لو لم يفهم تماما الأبعاد الفكرية العميقة أن يتلذذ في القراءة.
0: استطاع كمال يوسف الحاج أن يوفق بين الفلسفة والأدب المتنافسين الأزليين، مبيناً أن جمال التعبير الأدبي لا يتنافى مع المعاني الفلسفية. تحلل باسكال لحود هذا التوازن عنده بين العمق الفلسفي وروح النص الأدبي.
2: كمال الحاج لأنه انطلق من الأدب ولأنه يعتبر أن الأدب الكبير فلسفة، نجده يقدم المصالحة بين الفلسفة والأدب، بمعنى أنها من حقنا نحن كعرب أن نتفلسف بطريقة تعطي التعبير اللغوي والرموز والاستعارة مكانتها إذا كان هذا جزءا من هويتنا. ثانيا، من حق الفيلسوف ألا يكون عقلانيا وحسب، لأن الفلسفة قائمة على ازدواج بين قلبانية المعضلات وعقلانية الأداء. وثالثا، لأن المسائل الكبرى مثل مسألة الموت والمحدودية ومعنى الحياة، مهما حاولت الفلسفة أن تعالجها بطريقة عقلانية بحتة فلن تصل إلا إلى الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تقدم جوابا. فهنا يبرز البعد الأدبي في اللغة بوصفه تعزية كما يقول كمال الحاج، لدى الأدب، لدى التعبير الشعري عن الحياة، القدرة على بلسمة الجراح التي تفتحها الفلسفة في أنفسنا لعدم قدرتها على الإجابة عليها.
0: تحلى كمال يوسف الحاج بجرأة المفكر الشغوف مستمداً مواضيعه من بيئته. استقال من منصبه في مدرسة الأداب العليا لأنه رفض أن يدرس الفلسفة بالفرنسية، واستبدل اللغة الفرنسية بالعربية لتدريس الفلسفة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، وذهب في جرأته بعيداً حين نادى بالقومية اللبنانية في ظرف تاريخي تعددت فيه القوميات في العالم العربي. بنظره القومية اللبنانية هي جوهر لوجود هو الدولة اللبنانية. نصيف أزي دكتور في الفلسفة وباحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية يقول شارحاً:
4: كمال الحاج وازن بين مفهوم الأمة ومفهوم القومية. الأمة عنده هي جوهر لساني مرتبطة بالحضارة، من هنا كانت الأمة العربية هي أمتنا، نحن ننتمي كلبنانيين عنده إلى الأمة العربية، لكن قوميتنا لبنانية. يعني القومية اللبنانية موجودة على ما يقول بالفعل والقانون بحكم وجود الدولة اللبنانية الكيان السياسي، وقد دافع عن تلك القومية بفلسفته اللبنانية. من هنا كانت الفلسفة اللبنانية عند كمال الحاج هي النظرية العامة التي دافع بها عن القومية اللبنانية.
0: تحدث الدكتور نصيف أزي عن الفلسفة اللبنانية، ولكن هل الفلسفة مرتبطة بمكان وزمان؟ سؤال تجيب عنه هدى نعمة، أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس.
5: إن مفهوم كمال يوسف الحاج للفلسفة لا يختلف عن أي مفهوم يتبناه أي فيلسوف بالعالم، لأن الفلسفة اللي ما بتخلق من داخل مجتمع، من داخل تجاربها، ما بتخدم المجتمع. بمعنى آخر، المفهوم الفلسفي لكمال يوسف الحاج هو مفهوم يبدأ من كلمة وطن، يحمل اسم لبنان، دبح بشفار العذاب وفن الوقت أنه يلاقي من يفلسف هذه البيئة، وانطلق من كلمة لبنان، عقل فوق كل شيء، بمعنى أن لبنان العتيق ولبنان الشاب الحديث والمعاصر هما بيئة جغرافية بشرية ولدت في التعددية، ولدت في شيء من تجارب مستمرة، ووصلت التجارب أحيانا لرفع جدران الفرقة بين الجماعات التي تؤلف النسيج الوطني لهذا البلد. أنا برأيي مفهوم الفلسفة الأساسي عند كمال يوسف الحاج السياسة فلسفة والفلسفة السياسة، ولا يجوز لهذا الوطن أن يكون من خارج هذه المعادلة.
0: السياسة عند كمال الحاج هي فعل إنساني خالص لا مفر منه، هي تجسيد للقيم الإنسانية في المجتمع. مبدأ التعادلية الذي يميز نظرياته الفلسفية حاضر هنا أيضاً، فكمال الحاج يدافع عن السياسة من منظور علمي كرسالة اجتماعية سامية وكركيزة قومية مع شروط يجب أن تستوفيها الجماعة لتصبح كياناً سياسياً مستقلاً كما يوضح عطوان مكرزل.
1: ثمة 4 عناصر ينبغي أن تتوفر للقومية: الأرض، الاقتصاد، التاريخ، اللغة. القومية حسب كمال يوسف الحاج مشتقة من لفظ القوم. القوم بحاجة إلى أرض، ينبغي أن تكون أرضاً منتجة، هذا هو البعد المادي. أيضاً ثمة بعد نفسي يتمثل في التاريخ، وكيف تعبر النفس عن نفسها باللغة. هناك أيضاً شعور قومي، إذا تسنى للشعور القومي أن ينطلق من التصور القواني، يعني من مرحلة الوجود بالإمكان إلى مرحلة الوجود بالفعل، ينتقل هذا الشعور من مجرد شعور إلى وجود قومي. أما الأمة فيكفي عنصر واحد كي تتحقق، وهو عنصر اللغة. كمال يوسف الحاج أعطى للقومية مفهوما حقوقيا.
0: عندما أفكر بكمال يوسف الحاج أتصور عجزاله في ضبابية أمسية ماطرة، أتخيله يقرأ للمفكر الفرنسي لوي ماسينيون المستشرق والباحث الكاثوليكي المتخصص في الإسلام ورائد التفاهم بين الكاثوليك والمسلمين. بفضله أكمل كمال يوسف الحاج دراسته في فرنسا وأطلق مشروعه النهضوي. تفاعله مع ماسينيون أعطى ثقلاً لنظريته النصلامية التي جعلت من لبنان نموذجاً حضرياً هو لبنان الرسالة. هذا النموذج يقوم على الدين في الجوهر والطائفة في الوجود، وقد استند الحاج في ذلك إلى ما يميز لبنان، أي إلى ميثاقه الوطني غير المكتوب الذي نظم الحكم في لبنان ومهد للاستقلال عام 1943. الدكتور نصيف أزي:
4: الميثاق الوطني هو هذا التوافق بين الطوائف اللبنانية التي عاشت منذ مئات السنين جنبا إلى جنب، وكونت لها كيانا سياسيا فيما بعد، ارتضت أن تبني لها دولة مشتركة على أساس صيغة لبنان. من هنا جاءت لبنان الرسالة، لبنان الجماعات المتعددة التي تعيش معا بصيغة سياسية.
0: بنى كمال يوسف الحاج مشروعه الفلسفي انطلاقا من التأزم الذي شهده العالم العربي في مراحل عدة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وفاته. وبما أن فلسفته مصبوعة بتجاربه الخاصة، نحت مصطلحات تخدم هذه الفلسفة، ولعل أبرزها مصطلح النصلامية الذي تتوقف عنده الدكتورة وفاء أفيوني شعراني.
6: نحت النصلامية، وهذا النحت يطال الوجدان. لم يفصل كمال يوسف الحاج تقنيا بين الاجتماع والسياسي، قومية، دين، طائفية، فيمكن قراءة القومية والإنسانية بمقاربات توازنية. لذلك الاختراع المصطلحي للنصلامية هو فعل لغوي فكري يعيد تركيب المعاني بدل تقطيعها. إذن النصلامية مصطلح مركب يجمع بين النصرانية والإسلام، قصده ليقترح أرضاً مشتركة لغوية وروحية ومبادئية بين الديانتين. النص المقدس التراثي والعيش المشترك مجبولان ببنية تواصلية، دائماً نعود إلى التعادلية بين الجوهر والوجود. فقراءة النصوص المقدسة عبر مرآته الفلسفية ستضعنا أمام اشتراكية القيم بالرحمة والعدل والكرامة الإنسانية. النصلامية إذن هي المؤشر على عدم رضوخ كمال يوسف الحاج للفصل بين مكونين تسكنهما الروح وتعيشهما في كيان وجودي.
0: ليست النصلامية ديانة جديدة كما يذكر الأستاذ الجامعي يوسف كمال الحاج. لكل دين مكانته وبعده الحضري، لكنهما يعيشان تجربة حضرية فريدة هي تجربة المحبة والانفتاح. في فكر كمال يوسف الحاج، النصلامية هي من تجليات الدين الوجودية. ويجيب يوسف كمال الحاج على السؤال كيف تتحقق تجليات الدين هذا في الوجود الأرضي.
3: لا تستطيعين أن تحققي الدين إلا في طوائف. كلمة طوائف تعني فقط الجماعات التي تلتزم بدين معين في عاداتها، في تقاليدها، في فكرها، في تربيتها. ولبنان كان عبر تاريخه مركبا هكذا، وهذه من سمات لبنان، وبالتالي يجب احترام هذه السمات. أما النقيض لهذا الأمر فهو القول بإلغاء الدين من الدولة. كمال الحاج يقول تستطيع أن تلغي الظواهر الدينية من الحكومة، التعبيرات الإدارية إلى آخره، ولكن لا تستطيع أن تلغي الدين من الدولة إلا إذا أخذت قرارا فلسفيا بذلك. ما يقوله كمال الحاج هو أن الدين هو لصيق في وجود الإنسان، ويجب أن تكون له تعابير مجتمعية في الدولة، وبالتالي لا تلغى الطائفية.
0: أعود إلى عرزال الشبانية في صبيحة يوم مشرق مليئة بأصوات الطبيعة الساحرة. ربما في هذا العرزال خط كمال يوسف الحاج جملته الشهيرة التي جوبهت بانتقادات لاذعة.
7: جئت أقول صراحة وبصوت عال واقتناع مسؤول، أنا طائفي.
0: ولكن عن أي طائفية دافع كمال يوسف الحاج؟ الدكتور نصيف أزي.
4: لابد من التركيز على كلمة بناءة عندما نتحدث عن الطائفية عند كمال الحاج. الطائفية البناءة لها بعد إنساني، لها بعد تلاقي. المسيحي يتلاقى مع المسلم في المجتمع وفي بناء الدولة. كلمة طائفية خلقت التباس حول فكر كمال الحاج. لم يكن طائفيا كمال الحاج بالمعنى المتداول للكلمة. طائفيته لها بعد فلسفي، لأنه هي تأتي في سياق تعادلياته الفلسفية، كما يتحدث عن حب الله، الخط الصاعد والخط الأفقي. أنا لا يمكنني أن أحب الله إلا في القريب، في الإنسان الموجود أمامي.
0: لبنان التاريخ مفهوم توغل فيه كمال يوسف الحاج، فعاد إلى أقدم العصور ليستشف خط لبنان المستقبلي الصحيح. اعتبر أن فعل التفلسف اللبناني هو تراكم إنساني في التاريخ ينبغي أن نكشف الغطاء عنه لندرك خصوصية لبنان الفلسفية. كان أول من أدخل مادة الفلسفة اللبنانية إلى الجامعة اللبنانية. باسكال لحود.
2: طرح كمال الحاج لمسألة الفلسفة اللبنانية أدخل إلى الفلسفة العربية المعاصرة سؤالاً أساسياً هو طبيعة الفلسفة. ما الذي نعنيه بالفلسفة؟ وهل هي جوهر يونيفرسالي هو نفسه في كل المجتمعات وكل العصور؟ أم أنها بنت مجتمعها، بنت اللغة التي تنشأ فيها، وبنت الشخص الذي يكتبها؟ كمال الحاج منحاز حكماً لهذه النظرية الثانية التي تقول إن التفلسف جزء من جبلتنا البشرية، وثلاثة لا يتفلسفون: الجماد والحيوان والملاك. أما البشر فمن طبيعتهم أن يتساءلوا عن أنفسهم، عن مصيرهم، عن معنى حياتهم. فبالتالي الفلسفة هي جوهر عام، ولكن التفلسف هو كيف يعبر هذا الجوهر العام عن نفسه في وجود خاص، أي في تفلسف لصيق بلغة قومية ولصيق ببشر كتبوا هذه الفلسفة. فبالتالي نحن عندما نتفلسف كلبنانيين ثمة لغة وثمة مجتمع وثمة لحظة تاريخية حاضرة جميعها في قلب تفلسف سوفينا، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث الموضوعات أم من حيث المواقف.
0: الأسئلة المصيرية والوجودية هي التي تدعو الإنسان إلى التفلسف، لأن الإنسان واحد في كل مكان. إذا انطلقنا من هذا اليقين نسأل: كيف يمكن لفكر كمال يوسف الحاج أن يحمل صفة العالمية والشمولية؟ أترك مهمة الرد على هذا السؤال لخبرائنا هدى نعمي ووفاء أفيوني شعراني ونصيف أزي ويوسف كمال الحاج.
5: لما تتكلمي عن الحرية، هل هي ملكي وحدي بلبنان؟ هل مفهوم الحب مصطلح لبناني وبس وبقية العالم ما بتعيشه؟ الفلسفة بحد ذاتها تنبع من إنسان مؤمن بالوجود كنظام كوني. يعني الإنسان يبكي وين ما كان، الإنسان يتألم في كل مظالم الأرض. أنا أخو الإنسان في أي مكان كان. كل المفاهيم اللي تركها كمال الحاج، الحكمة، الفضيلة، الإيمان، النصلامية، الحرية، الاحترام، الكرامة، من الوطن، من الأرض والإنسان، لغته عالمية.
6: كمال الحاج أول ما يصر عليه هو وعي الذات، لأن وعي الذات هو وحده الذي يصل إلى المطلق الفلسفي دون مسخ الاختلاف الثقافي.
4: فلسفة كمال الحاج نهلت من الفكر العالمي. البعض قال أنها فلسفة على قياس وطن. أنا لا أقول أنها فلسفة على قياس وطن، هي فلسفة ربما كانت لوطن، لشعب.
3: كل فيلسوف يطمح إلى أن تكون كتاباته الفلسفية ذات طابع إنساني شمولي. اللغة مثلا، اللغة لصيقة بوجدان الإنسان وتعبر عن مكنوناته، لذلك لكل إنسان لغة أم. هذه أفكار عالمية ممكن أن تطبق في كل زمان ومكان. فكرة الإسلامية هي فكرة عالمية للتطبيق، وكل ما أراه من تقدم

0: فجر الإنسانية إلى يومنا هذا. لو قدر للحاج أن يعيش ويبدع لكانت في حوزتنا اليوم، إلى جانب ما تركه لنا طبعا، مجلدات خالدة من موسوعة فلسفية يعتز بها التراث الفلسفي العالمي. أشكر الخبراء الذين شاركوا معنا وعرفوا بفلسفة كمال الحاج، كما أشكر الموسيقيين أحمد الخطيب وليث صديق وأياد وساري خليفة على المقطوعات التي قدموها لإخراج هذه الحلقة.
1: قدمنا لكم بالتعاون مع أسبي وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون حلقة كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية. إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل. إنتاج مونتي كارلو الدولية.
2: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ رضا مقني. مرحبا بك سي رضا.
4: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة.
3: وأنت من أصدقاء البرنامج، كنت ضيفنا في صحيح. عديد الحصص في مواضيع مختلفة، من يبدو لي أن خصصنا إحداها إلى سيرتك، ربما جزء من سيرتك الذاتية في وجهها النضالي، لكن في وجهها العلمي نذكر أنك باحث في التاريخ المعاصر. وكنا أعتقد من أولى الحصص التي استضفناك فيها كانت حول أطروحة الدكتوراه منشورة لك، وهي قيمتها شخصيا كتقييم ذاتي أنا من أفضل أطروحات الدكتوراه في السنوات الأخيرة في قسم أقسام التاريخ، بعنوان العمران والتعمير في تونس زمن الاحتلال الفرنسي مدن الجنوب وقراه نموذجا 1881-1956، صدرت عن مكتبة على دين للنشر والتوزيع بصفاقس
4: فعلا
3: سنة 2020-21، وكانت الأطروحة بإشراف الأستاذ فتحي لسير الذي نتوجه له بالتحية. وموضوعنا اليوم أيضا هو بحث أنجزته بإشراف الأستاذ فتحي لسير في مستوى ماجستير التاريخ المعاصر، وصدر في الآونة الأخيرة، قررت إصداره ربما بالتعاون مع
4: بالاعتماد
3: على نفقتك الخاصة، بعنوان إذن سيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول الاستعمار الفرنسي والتحولات المجلية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي التونسي، مدنيين، تطاوين، جرزيس، بن قدين، من 1880 إلى 1938، مع تذكير أن لديك أعمال أخرى منشورة نذكر منها فصول في شتاء الغضب التونسي 1972-2011 عن دار حشيد النشر سنة 2013، كتاب آخر بعنوان اليسار التونسي والقضية الفلسطينية 1947-1988 أيضا عن دار حشيد النشر سنة 2018، وكتاب بعنوان اليسار والاتحاد عام تونس الشغل التأثير والتأثر 1970-2011 عن مكتبة علاء الدين سنة 2023، وكتاب جديد أيضا صدر هذه السنة 2026 بعنوان نهاية النهايات، نقد مقاربات، نهاية الإيديولوجيا، نهاية التاريخ، نهاية العمل، نهاية المجتمعات، نهاية الإمبريالية، مارس 2026 صدر هذا الكتاب. ونعود إلى موضوعنا هذا اليوم حول الاستعمار الفرنسي والتحولات المجلية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي التونسي. مصادرك ووثائق التي اعتمدتها أستاذ رضا مقني لدراسة هذا الموضوع، ولماذا توقفت عند 1938 ولم تشمل ربما الفترة المدروسة كامل فترة استعمارية، بدأت 1880 وأنهيتها في 1938، الوثائق وربما اختيار الموضوع؟
4: أولا شكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام بهذا الإصدار الجديد. هو في الواقع الإصدار كما تفضلت بالذكر أنه رسالة ماجستير، معناها وتعرف أن الماجستير هي تدرب على إنجاز الأطروحة، وبالتالي تحديد الفترة الزمنية يعني تمديد الفترة إلى يمكن 1956 مجال الأطروحة باعتباره عمل أوسع وأشمل، ثم أن الأطروحة شملت الجنوب التونسي ككل ليس فقط المنطقة العسكرية في الجنوب الشرقي. في العمل هذايا ثم مسألتين، معناها ثم مسألة الأرشيف والمصادر، وثم مسألة أخرى مهمة معناها أريد الإشارة إليها، وهي المقدمة النظرية التي وضعتها لهذا العمل والتي احتوت على قرابة 33 صفحة، سأعود إليها بعد الحديث عن الوثائق وعن الأرشيف. الأرشيف تم الاعتماد على سلسلة A في الأرشيف الوطني اللي فيها محاضر جلسات ومراسلات حول التعامل مع الأراضي في الجنوب الشرقي، السلسلة E اللي تتحدث على الأسواق ونشأة الأسواق في هذا المجال، والسلسلة M التي تتحدث عن الأشغال والتهيئة والبناءات والمنشآت الجديدة. تم أيضا الاعتماد على وثائق معهد تاريخ تونس المعاصر، أرشيف فون فانسان، خاصة مسألة الحدود، ضبط الحدود مع طرابلس حصل سنة 1910، ولكن حصل بعد مراحل عديدة من المفاوضات بين الجيش الفرنسي بين الفرنسيين ومع الأتراك. وفون فانسان يحتوي على عدة وثائق حول هذه المراثر ومحاضر جلسات مهمة جدا تثبت وتحلل كيفية التوصل إلى ضبط الحدود بصفة نهائية، وهي الحدود الحالية. ثم من الأرشيفات التي تحصلت عليها والتي كانت بالنسبة لي معناها إنجاز وإضافة في هذا العمل، هو تمكني من الحصول على دفتر يتسمى دفتر المقاسم الريفية ببنقردان في الإدارة الملكية العقارية بمدنين، والدفتر هذا لم يقع تطرق ليه سابقا، وهو مكتوب بخط اليد ولكنه يوثق لكيفية توزيع الأراضي في منطقة بنقردان، وسنعود لذلك. ثم أرشيف الإدارة العامة للأملاك العقارية الفلاحية التي هي قريبا من موقع الإذاعة، أيضا عثرت فيها على صندوق خاص ببنقردان، وهو صندوق مهم جدا ويحتوي على أمثلة وعلى تقارير ومعطيات، لكن تم منعي من التصوير وهذا تطلب مني جهد. مصادر أخرى هي مخطوطات لتقارير لضباط فرنسيين، يعني عنا إيميل فيولار معناها اللي هو ضابط عسكري، ربيي اللي هو من قيادة الجيش المستعمر في الجنوب التونسي، وغيرها، وكتابات الجغرافيين والباحثين الجيولوجيين تيسو، كتابات لبوف إلى آخره.
3: لبوف مثلا تذكر هنا في صفحة 352 لي كونفان دو لا تونيزي، يعني تخوم لنقل دو لا تريبوليتان، طبعا هيستوريك دو تراسي دو لا فرونتيير، ترسيم الحدود، صادر 1909. هذا يعتبر مصدر. يعني أنه صدر في نفس الفترة المدروسة.
4: إضافة لذلك جولاتي الميدانية في مدنين وبنقردان وجرجيس
3: قمت بجولات ميدانية
4: بطبيعة الحال، قمت بجولات ميدانية. هو يجب أن أقول معناها مسألة يمكن مهمة، أني اكتشفت الجنوب وانبهرت بالكسور وبالإنجازات العمرانية والمعمارية في الجنوب التونسي منذ بداية الثمانينات، وأنا ذاك كنت مدرس في التعليم،
3: ذاك شغف يعني بالجنوب.
4: وحين قررت العودة للدراسة ودراسة التاريخ والجغرافيا وفكرت في الماجستير، عدت لمدني وقررت أن أشتغل على هذا المجال. هذا في جانب الأرشيف.
3: قبل أن ننتقل للجانب النظري الذي أشرت إليه وكأنه مخصص ليطروحة أكثر من 30 صفحة، لم نتعود على ذلك، من التذكير أنه هذه رسالة ماجستير عندما صدر في كتاب أكثر من 300 وتقريبا 70 صفحة، يعني في حين أن اليوم في النظام الجديد 60-70 صفحة تعتبر رسالة ماجستير، يعني قد 5 رسائل ماجستير من حيث الحجم. ولكن لاحظت أنك أفردت في الكتاب أوليت أهمية للوثائق وخصصت لها عدة صفحات،
4: ملاحق
3: في الملاحق. أذكر مثلا ملحق عدد 1 مشهد يمثل سوق بنقردان سنة 1915، وملحق 2 مثلا تقرير المن أشرت إليها من الضباط، تقرير الضابط أوغستين ولا أوغستان الموجه للمقيم العام حول تقدم مشروع المقاسم الريفية بن قردين أيضا، لكن هذه سنة 1941 أرشيف دار العامة الأملاك العقارية الفلاحية صندوق بن قردين، يعني صناديق مقسمة حسب المناطق يعني والمدن. رقم 8 ثري جدا بالوثائق والصور، طبعا ننصح بالرجوع إليه واقتناء الكتاب طبعا، ونعود للمقدمة النظرية التي أشرت إليها.
4: هو أنا في قراءتي للتاريخ أنا أعتبر في قناعتي أنه في كتاباتي التاريخية سواء كانت مقالات أو دراسات أو كتب، أعتبر أنه المدرسة الماركسية في قراءتها للتاريخ أنا هي مدرسة مهمة جدا وتساعد، وهي أداة من أدوات الكتابة التاريخية. لكن حاولت في تناولي للمجال الجنوب الشرقي في المنطقة العسكرية انبهرت بأداة أخرى فيها أيضا منظرين ماركسيين، وهي أداة مقاربة المجال. والقراءات الأولى كانت مع كتابات الأستاذ عمر بالهادي الجغرافي، يعني هذا العمل هو عمل تاريخي جغرافي، ليس فقط عمل تاريخي، هو عمل تاريخي جغرافي هندسي معماري، معناه يتطلب نوعا ما المسك بهالي ملتي ديسيبلين، معناها المناهج المتعددة. وانبهرت بكتاب الأستاذ عمر بالهادي لورغانيزاسيون دو لسباس اون تونيزي، وكيفية تناوله وتحليله للمجال التونسي. ثم أيضا مطالعتي لكتابات ومقالات الأستاذ عمر بالهادي فسحت المجال للتعرف على كتابات أخرى، مثلا هنري لفيفر لدروا على فيل إسباس إي بوليتيك، بول كلافال لماركسيزم إي لسباس،
3: الماركسية والمجال.
4: الماركسية
3: مع تفكير
4: والمجال.
3: أنك إيديولوجيا تصنف أنك ماركسي طبعا، وخصصنا حصة لتنظيم الشعلة، حصتين مميزتين استفدت منهما كثيرا مع المستمعين ذات ثقافية حول تاريخ تنظيم الشعلة منذ بداية سبعينات القرن الفارط.
4: لكن لم أكتفي بالرجوع للكتابات الماركسية حول المجال، معنا عدت حتى إلى ابن خلدون، وابن خلدون له لمسات في المقدمة حول مسألة المجال. عدت إلى هيجل أيضا في فلسفة الحقوق، وصغت معناها هذه المقدمة النظرية انطلاقا من معناها أدوات. نذكر مثلا أنه أنري لفيفر يعتبر أنه المجال هو نتاج التاريخ، وأنه المجال هو غير محايد، وتعرفت على مدارس جغرافية في تناولها للمجال، من المدرسة الحتمية إلى مدرسة نظرية المجال الحيوي التي استعملتها النازية في تبريرها لغزو بلدان أوروبية وغزو عدة مواقع في العالم، ثم المدرسة الفيدالية مفهوم الجغرافية الأقاليم، وصولا إلى مدرسة إيف لاكوست، أنري لفيفر، غي دوميو، وأستاذنا في تونس الأستاذ عمر بلادي. دونك هذه المقدمة النظرية، داير الأستاذ فتحي السئير أذكر أنه انبهر بهذه المقدمة النظرية. هذه المقدمة النظرية تعطيك أنه المجال راهو عنده تاريخ، والمجال هو مجموعة أماكن، وهو ارتباط بين هذه الأماكن، وهذه الأماكن هي السوق، المسلك، بئر الماء، النقاط الحدودية، المراعي، المزروعات، القرى، المدن، وصولا للمجال الوطني. هذه بعجالة معناها أهم النقاط التي طورتها في المقدمة النظرية.
3: بعد التقديم النظري أنت توقفت عند الجنوب الشرقي التونسي، ندخل في المجال المخصوص الذي درسته، جزء من الجنوب الشرقي، لأنك حتى في عنوان
4: المنطقة العسكرية،
3: المنطقة العسكرية مدنين تطاوين جرجيس بن قردين، مثلا جابس لم تدرس مثلا
4: باعتبارها ليست منطقة عسكرية.
3: عندما نقول منطقة عسكرية إذن نحددها، وكيف تشكلت، لماذا هذا التميز، يعني من كامل المجال التونسي نظام الحماية الفرنسية، لماذا هذه المنطقة بالذات يعني أفردها بهذا النظام الإداري، لا أقول مدني، بالعكس هو عسكري، لماذا خص كتراب عسكري، لماذا؟
4: هو احنا في المنطق الماركسي نحكيه على العام والخاص. انا اللي عجبني في في في الغوص في خصوصيات هذه المنطقة انه هالمنطقة هذه مش فقط الجنوب الشرقي، الجنوب ككل وقع التعامل معاه منذ التاريخ القديم بخصوصية معينة. يعني الرومان عملوا لفوسا ريجيا، الخندق الملكي اللي يمتد من طبرقة الى طينة لفصل ما يسميه بالمجال البربري
3: طينة بصفاقس،
4: طينة بصفاقس عن المناطق المتحضرة والمتمدنة. ثم في القرن الواحد بعد سقوط قرطاج تم تشييد ما يسمى بالليماس الذي ينطلق من الجريد في اتجاه طرابلس ودير تسمى ليماس طرابلس. ثم في القرن الثاني أعاد الرومان تمديد الليماس اللي هو تحصينات وأبراج وليس سور، وتحصينات وأبراج وبراج مراقبة لمراقبة تحركات القبائل اللي موجودة في الجنوب واللي يعتبرها الرومان أني قبائل بربرية، وتعرف ثورة تكفرينيس مثلا في الجنوب وأنها غير قابلة للسلطة الرومانية. قبل الاستعمار الفرنسي الجغرافيين الذين جاءوا ومهدوا للاستعمار الفرنسي في تونس والكتابات التي تكتبت حول الجنوب اللي هي تعد بالعشرات من الدراسات والكتب حول نقاط الماء، حول الجيومورفولوجيا، حول جيولوجيا الجنوب، حول جغرافيته إلى آخره، طرح أحد الباحثين مشروع البحر الداخلي، يعني ربط شط الجريد بالبحر الأبيض المتوسط، ومبرراتهم لفصل الجنوب عن شمال تونس وحتى يقع السيطرة على ثورات القبائل وعلى الخطر الذي قد يأتي من طرابلس. ولكن هذا المشروع اللي دعا ليه الضابط رودير، كابتن رودير، سقط ولم ينجز باعتبار أنه علميا غير ممكن إنجازه، باعتبار أنه شط الجريد أو المنطقة مرتفعة على سطح البحر، وهذا معناها لا يمكن من سيلان مياه البحر المتوسط، ثم انعكاساته البيئية على الواحات وعلى النخيل وعلى الجنوب. يعني وقت الاستعمار اخذ قرار أنه يجعل من هالمنطقة هذه منطقة عسكرية في 1887،
3: فهمت؟ يعني بعد ستة سنوات من
4: بعد ستة سنوات بعد ما سيطر على الجنوب. والاستعمار الفرنسي تعامل بحنكة عسكرية وسياسية رهيبة في احتلاله للجنوب، يعني تقدم شيئا فشيئا، تمكن من الحصول على ولاء القبائل التي قبلت بحضور المستعمر، معناها لاحق القبائل التي تركت القصور واحتمت بأقصى الجنوب التونسي، ثم عادت تدريجيا وقرر أنه المنطقة هذه تكون منطقة عسكرية، وفي الأول كانت أم التمر والدويرات هي المركز العسكري، أم التمر حذوة مدني والدويرات حذوة تطاوين هي المركز العسكري. ثم فيما بعد نقل المركز العسكري لتطاوين ونقل القيادة العسكرية لمدنين وأصبح مركزي مدنين وتطاوين وهما مركزي القيادة العسكرية في الجنوب التونسي.
3: عندما نقول هذا يعني نذكر أن بقية الـ يعني بقية بين ظفرين القيادات والمراقبات مدنية، يعني فيها مراقبين مدنيين إلى جانب القيادة التونسية، مراقبين مدنيين فرنسيين. بالنسبة للمنطقة العسكرية هذية اللي أشرت أن المركز ولا متاحة، هي نذكر مركز المنطقة العسكرية لها مركزين
4: تطاوين ومدنين،
3: تطاوين ومدنين ليس فيها مراقبين مدنيين،
4: فيها مكتب الشؤون الأهلية السيرفيس دي زافير انديجين ومكتب الشؤون الأهلية، ثم مكتب في مدنين، فرع في جرجيس وفرع في بنقردان وفرع في تطاوين.
3: أشرت إلى نقطة في بداية هذه الحصة حول رسم الحدود التونسية الطرابلسية، هذا يتم متى تقريبا؟ في ماي هكذا، ماي 1910.
4: 1910 هو قبل ندوة طرابلس في ماي 1910 انعقدت ندوة في مدينة زوارة، وحضر وفد فرنسي ووفد تركي وأعيان من جنوب التونسي، ولكن لم يقع التوصل إلى اتفاق.
3: هذا في 1893 حسب ما رجعت الكتاب.
4: أي
3: وفي 1910 توصلوا لاتفاقية.
4: وفي 1910 تم التوصل إلى اتفاق وأذعن الأتراك لكل طلبات.
3: قبل دخول الإيطاليين يعني.
4: قبل دخول الإيطاليين.
3: 1910 اتفاقية طرابلس هكذا. اتفاقية طرابلس. لترسيم الحدود بين تونس وليبيا الحدود. حاليا ما كانش اسمها ليبيا الإيطاليون أطلقوا عليها. كانت طرابلس الغرب وكذا. كانت لها تداعيات على الجنوب التونسي اتفاقية طرابلس والقبائل وكذا. أنت أشرت إلى بعض التداعيات.
4: كانت لها تداعيات باعتبار أنه في أقصى الجنوب التونسي معناها بنقردين المنطقة المحاذية هي تمتد على قرابة 400 كيلومتر كانت قبائل النويل خاصة كانت فهمتني ترعى في المناطق التونسية ولها بساتين وتتعامل مع القبائل التونسية أنا ذاك فهمتني التوازين اللي هما قبائل المقيمة في مجال بنقردان قبيلة التوازين وكان لها بساتين وكان في بعض الأحيان تحدث بعض الاصطدامات وبعض الإغارات من قبل القبائل التونسية على القبائل الليبية والعكس أيضا لكن كانت العلاقة قائمة الذات ثم مشكلة نقاط المياه معناها اللي كانت بالنسبة للقبائل سواء الليبية أو التونسية هي مسألة محورية ومهمة
3: وأنت أشرت أن العين الفرنسية كانت على غدامس والتجارة الصحراوية أشرت إلى ذلك أيضا يعني الفرنسيون يدركون أهمية بعض المسالك الصحراوية أو بعض الطرق التجارية
4: هو روبيه الذي أشرت إليه في كمصدر من مصادر الأرشيفية كتب تقريرا مهم جدا وموسع وثري روبيه دعا إلى إقامة خط حديدي ينطلق من جابس وأطلق على جابس تسمية ميناء الصحراء باعتبار أنه قبل دخول المستعمر الفرنسي القبائل القادمة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى كانت محطتها هي جابس كسسوا معناها توريد العبيد كسسوا العاج وغيرها ثم هما يتعاملوا مع جابس من خلال الحصول على المواد التي الأسلحة والمواد المصنعة التي يحتاجون إليها روبيه في إطار توسيع السيطرة الفرنسية وفي إطار المحافظة على تشاد وتوسيع النفوذ الفرنسي في بلدان الموجودة جنوب الصحراء دعا إلى إقامة خط حديدي بين جابس سكك حديدية بين جابس وجنوب الصحراء ودعا إلى إقامة ميناء في جابس ولكن جابس حرمت من الميناء إلى 1956 لم يتم تشييد الميناء واعتبر أن غدامس معناه تشكل نقطة مهمة كمركز تجاري ومركز لقاء للقبائل والقوافل التجارية ثم هذا راهو مش فقط نوايا هكا نزيهة وطيبة من قبل المستعمر هو الخلفية الكبرى للتحرك الاستعماري في المجال هي مسك الأوضاع الأمنية ومراقبة القبائل شبه البدو المتنقلة داخل المجال لا فيكساسيون دي تريبيو معناه التوطين فهمت نتاع القبائل ومراقبتها
3: انت اشرت الى تكتيكات فرنسيه مثلا اشرنا منذ قليل للوصول لاتفاقيه طرابلس اشرنا الى انه فما ندوه صارت في 1893 ندوه الزواره وتقول انقل عنك صفحه 192 عمد الفرنسيون في مرحله اولى بعد ندوه الزواره الى دفع فيالقهم العسكريه باتجاه منطقه النزاع المتواجد على الخط راس جدير لمقيطع خويا سميده هكا ذهيبه
4: خويا سميده
3: وفي مرحلة لاحقة تقول أستاذ رضا مقني توج هذا الاحتلال بإقامة خمسة مراكز لخيالة المخزن علوة الغنة بن قردين سيدي توي مشهد صالح والذهبات في نهاية شهر جوان 1893 يعني بعد خمس سنوات أيضا تضيف قام الفرنسيون بدفع القومية لوديرنا القومية هما فرقة يعني شبه عسكرية يعني كانوا حرس ولا حاجة كمان لوديرنا بديرنا قبيلة وأعوان المخزن الاحتلال جنين هكذا في فبراير 800 وأطرد خليفة لوديرنا يعني تونسي هنا بعض الفرسان الطرابلسية الذين رفعوا العلم التركي يعني هناك تدرج
4: في مسك المجال وفي مسك النفوذ الفرنسي على المجال هنا اللي كتدرج
3: وأخيرا تم طبعا في 11 أفريل 1910 ندوة طرابلس هي اللي أنجت الاتفاقية لترسيم الحدود هل هي نفس الحدود التي نعرفها اليوم؟
4: فعلا
3: لم تتغير
4: لم تتغير
3: من 1910 إلى اليوم هذه هي الحدود
4: هي نفسها
3: نفس الحدود. خط حدودي ينطلق من راس جدير في اتجاه شمال جنوب يتبع واد المقيطة أخويا سميدة منح تونس كافة نقاط الماء الواقع غرب الحدود والسماح لطرابلسية باستعمال مياه بئرية عين النخل وعين الفرث. يعني طويلة نوعا ما فما فصول في هالاتفاقية هذه عديدة.
4: نعود خرائط أيضا.
3: خرائط. نعود إلى هذه المنطقة العسكرية والتنظيم المجالي. أنت خصصت الباب الثالث في للتنظيم المجالي في الجنوب الشرقي وأشرت أنه قبل أمر 1918. ما المقصود بأمر 1918 هذه؟ شنو أهميته؟ لأنك من الأول حكيت على المقاسم الريفية بن قردين، أشرت توطين السكان التي كنت بصددها. شنو حكيت أمر هذه 1900 وأهميته هذه؟
4: هذه خاصية أخرى من خاصيات الجنوب التونسي أنه المستعمر أصدر أمر، وهو أول أمر يصدر في البلاد التونسية ككل، أمر 23 نوفمبر 1918. الأمر هذايا الهدف منه هو تفكيك الأراضي القبلية، يعني من أرض قبيلة مشاعة بين كافة أفراد القبيلة تقسم بين العروش في مرحلة أولى، ثم في مرحلة لاحقة تصبح أرض ملك فردي. يعني هذا اللي وأوجد هيئة المستعمر، أوجد هيئة، هيئات، هي مش هيئة فقط. الهيئة الأولى هي لجنة الأعيان، معناها لجنة الأعيان اللي يقع اختيارهم من أعيان القبيلة، ثم ما يسمى بمكتب التقديم المحلي الذي يقدم المشروع متاع تقسيم الأرض، وإذا كان حصلت خلافات داخل التقديم المحلي يرفع إلى مكتب التقديم المركزي الذي ينظر في الخلافات ويعالجها. وهو الأمر صدر سنة 1918، لكن الانطلاقة الفعلية للعمل بهذا الأمر كانت سنة 1923،
3: بعد خمس سنوات.
4: بعد خمس سنوات. وهذا الأمر هذايا أمر خاص بالجنوب التونسي، وأنا في البحث أخذت أنموذج، لأنه من المستحيل أن يتم التعرض لكل النماذج. هو الأمر هذايا يشمل مناطق في جنوب تطاوين وبن قردين وأيضا حتى في جرجيس، ولكن تحصلت على أنموذج من خلال أرشيف الوطني. هو أنموذج العطوف، منطقة العطوف ومنطقة دغسن بريغا، دغسن هكا يقولوا دغسن بريغا، فهمت، اللي تم فيها تحديد ملكية القبيلة العرش ثم الفرد.
3: طبعا أنت سنواصل حديث هذا السياق أستاذ رضا مقني، ولكن لو سمحت سأتوقف قليل مع هذا النغم ثم لنعوده.

0: دينا في ذلك إلى كتاب جديد صدر لضيفنا بتقريبا نفس العنوان، مع إضافة طبعا في العنوان فرق مدنيين، توضيح المنطقة ذي المدروسة، مدنيين تطاوين جرجيس بن قردان 1880، من سنة 1880 يعني تاريخ دخول الاستعمار الفرنسي وفرض الحماية الفرنسية إلى 1938، يعني قبيل سنة من اندلاع الحرب العالمية الثانية تقريبا، لأنه ستغير برشا أشياء الحرب العالمية الثانية الوقوف عند 1938. توقفنا بعد فهمنا تعدد المصادر عديدة جدا من أرشيف وطني تونسي وأرشيفات فرنسية نسخ منها في المعهد العالي تاريخ تونس معاصر وأرشيف إدارة الملكية العقارية وبعض الوثائق النادرة التي حصلت عليها واستثمرتها في هذا البحث الذي أنجزته بإشراف الجامعي الذي أنجزته بإشراف الأستاذ فتحي لسير. ولكن توقفنا عند التحكم في المجال وماذا بعد اتفاقية طرابلس لترسيم الحدود بين تونس وطرابلس الغرب قبل أن تصبح ليبيا مع دخول الاستعمار الإيطالي، ولكن بين الفرنسيين والأتراك طبعا اتفاقية 1910. ولكن توقفنا عند أمر 23 نوفمبر 1918 وفهمنا منك أستاذ رضا مخني أنك ركزت على مثال مخصوص يتعلق بدخس مبريقة والعطوف. ولكن قبل ذلك في صفحة 247 من كتابك هناك بالنسبة لأمر نوفمبر 1918 الذي أكدت على أهميته، تقول هنا شمل أمر 23 نوفمبر 1918 مساحة جملية وكأنها هنا تخص المنطقة العسكرية ومساحتها، لأن موضوعنا منطقة عسكرية مش نعرفوا أهميتها، تقدرت بسبعين ألف كيلومتر مربع، يعني قرابة 40% من المساحة التونسية، قرابة نصف البلاد التونسية.
1: هي المنطقة العسكرية هيك
0: ولأن الصحراء نعرف أهمية الصحراء واتساع الصحراء، طبعا المنطقة هذه أغلبها منطقة صحراوية، أنت درستها ولم توقف عندها، طبعا أشرت إلى الأستاذ سي عمر بالهادي والمجال والجانب الجغرافي خصصت له صفحات عديدة لم نتوقف عندها. وتقول أنها كما قلت أي ما يقارب نصف مساحة تونس، وبلغت مساحة عملية ورغمة ولوديرنا التي رشحت لتطبيق الأمر في الجنوب الشرقي قرابة 40 ألف كيلومتر. وتضع جدول فيه دوائر المنطقة العسكرية، دائرة العسكرية بن قردان مساحتها 4500 كيلومتر، مدنين 3100 كيلومتر مربع، طبعا جرجيس 1100 كيلومتر مربع. العمل هذا من كل عمل منطقة إدارية كأنها ولاية ولا شيء من هذا القبيل ورغمة، والمساحة الجملية هي 8700 كيلومتر مربع. تطاوين وهي أوسع، أنقل عنك طبعا من كتابك، هناك لوديرنا العمل تسمى لوديرنا و 32580 كيلومتر مربع، منطقة الصحراوية 19 ألف كيلومتر أو 880 كيلومتر مربع. وطبعا سي فتحي لسير تشير إليه كمرجع كقبائل أقصى الجنوب التونسي له عمل معروف. بالنسبة للمثال الذي اخترته دخس بريقة والعطوف قلت من تحديد ملكية قبائل لتحديد ملكية أفراد، لو توضح لنا هذا النموذج، وشرط أنه ظهور نموذج الرأسمال الاستعماري، ما المقصود بذلك؟ وهنا نرى تحليل ماركسي.
1: بالنسبة للنموذج دغس بريقة والعطوف، هي العطوف تقع غرب بن قردان والبريقة تقع في المجال الصحراوي الممتد بين بن قردان وتطاوين. وأنا حاولت معناها زيارة المنطقة لكن السيارة لا تسمح في المسالك الصعبة لا تسمح بالوصول.
0: ما عندكش كات فوكات؟
1: ما عنديش كات فوكات.
0: رباعية الدفع ما عندكش؟
1: ما عنديش رباعية الدفع. وال معناها تابعت التقسيم التي حصل والصراعات التي حصلت بين أفراد القبيلة والعروش القبيلة، ولكن في آخر الأمر، في آخر الأمر التحديد الأراضي اللي تم تحديدها من مليونين ومئة ألف هكتار لم يقع تحديد سوى 680 ألف هكتار في الفترة الممتدة بين 1923 و 1936، معناه بالنسبة للمنطقة العسكرية في الجنوب الشرقي هذه الحدود، معناه لم يقع تحديد كل الأراضي. ودغس بريقة العطوف هي أنموذج، لكن حصلت نفس التحديدات للأراضي حصلت في جرجيس، حصلت في مناطق أخرى، فهمت؟ لكن أنا اتخذت هذا المثال باعتبار أنه يوجد ملف كامل في الأرشيف الوطني حول هذه التجربة. يمكن ما يقصد، ما قصدت به بالرأسمال الاستعماري هو الدخول القوي في جرجيس، وهذه خاصية أخرى من خاصيات الجنوب الشرقي أنه لا يمكن تطبيق أنموذج بن قردان على أنموذج تطاوين على أنموذج مدنين على أنموذج جرجيس، يعني لكل أنموذج

0: وخصوصيته. في جرجيس حصلت معناها خصوصية أنه توجدت شركات استعمارية، شركة الشماخ، الشركة التونسية الفرنسية للنشاط الفلاحي، ثم اندمجت الشركتان في شركة واحدة وتوسعت غراسة الزيتين في جرجيس بشكل كبير جدا. معناها أصل الزيتون في البداية كان لا يتجاوز 60,000 أصل زيتون، في 1930 لقاو 600,000 أصل زيتون،
1: تضاعف عشر مرات.
0: والشركة وخلال الدمج الذي حصل بين الشركتين، يعني المساحة اللي كانت مستغلة من قبل الشركة هي قرابة 10,000 هكتار في جرجيس، وهذا مهم جدا، خاصة أنه جرجيس نعرف كوني منطقة تعاني من مسألة المياه العذبة. ثم تاريخيا جرجيس هي أرض الزيتون، يعني هما الرومان كانوا يطلقوا عليها تسمية زيتا، يعني زيتا هي مدينة تبعد ولا نقطة حضارية تبعد تقريبا 9 كيلومتر عن شواطئ جرجيس، عن ساحل جرجيس. وحسب ما يقول بعض الباحثين في التاريخ القديم أنه كان الرومان عملوا قناة زيت تنقل الزيت من المعصر الموجودة بعيدا عن الشاطئ إلى الساحل ليتم شحن الزيت في السفن الرومانية.
1: أشرت إلى الأوروبيين وتطور عددهم، واليهود أيضا، دور اليهود في الجرجيس أيضا لهم دور في هذا المجال. أنت لم تتوقف عند جرجيس، أنت درست أمثلة أخرى.
0: سمحني يا أستاذ عادل، حضور اليهود يعني حصلت فيه عملية انفجار ديموغرافي رهيب، خاصة حينما تم تأسيس الأسواق. يعني ساعات في بعض الأحيان على 200 دكان تلقى 100 دكان اشتراه اليهود.
1: لم توقف نحن عند نقطة الأسواق، لأنك أنت خصصت لها فصل تقريبا حول أهمية الأسواق واتجاهات التبادل في الباب الأول أعتقد، ولكن لها أهمية، فما تطور في الفترة الاستعمارية لمسألة الأسواق؟
0: هي مهمة بالنسبة للمستعمر لأن السوق هو نقطة مراقبة، وهذا ثم الجانب الأمني وثم جانب المبادلات، والمبادلات بالفعل تطورت. أنا هنعطيك بعض الأرقام حول التطورات التي حصلت في المبادلات في الجنوب الشرقي. تطورت المبادلات بشكل مهم جدا، سأعود لذلك. لا معناها بشكل ملفت للانتباه، مثلا ناخذ الجانب المبادلات في 1899 في مدنين المبادلات بقيمة 100,000 فرنك فرنسي، في 1938 7 ملايين، في جرجيس في 1899 بقيمة 300,000 فرنك فرنسي، في 1938 5 ملايين، في بنقردان 250,000 فرنك في 1899، في 1938 11 مليون.
1: في تطاوين يعني بنقردان كانت الأعلى، يعني
0: أي بنقردان كانت السوق عظيمة وكانت
1: مش جديدة، يعني
0: بضائع
1: أهمية بنقردان ليس جديدة،
0: بضائع بنقردان كانت تتجه في اتجاه صفاقس وتونس العاصمة، وثم خريطة في آخر العمل تتحدث عن اتجاهات التبادل في الأسواق. قلت أنه الأسواق هي نقطة مراقبة بالنسبة للمستعمر، ثم أن المستعمر حين يؤسس للسوق يؤسس إلى ترويج بضائعه أيضا، يعني ثم بضائع جديدة دخلت في الدولة الاقتصادية لم تكن موجود سابقا، وحول السوق تتوجد بناءات إدارية وتتوجد بناءات سكنية، وكان المستعمر في قانون الأسواق يمنع على التجار السكن في حوانيتهم حتى يجبرهم على تأسيس على بناء مساكن. بين يعني من بين الشروط نتاع اقتناء الدكان انك ما تباتش في الدكان نتاعك. ثم ظهر الملفت للانتباه انه حضور يهودي كبير، خاصه يهود جربة ويسميها فتح اليسير، الحركه الثانيه في المجال، فهمت، وجرجيس، انتقلوا لاسواق تطاوين وبنقردان ومدنين واشتروا الحوانيت واشتروا ايضا الاراضي.
1: ولكن هناك مسألة أخرى أشرت لها أستاذ رضا مقني في صفحة 307، هناك مسألة شبكة الطرقات والمسالك. تلاحظ أن ضعف نصيب المنطقة العسكرية في الجنوب الشرقي التونسي من مجموع الطرقات، شبكة طرقات البلاد التونسية اللي هي تقريبا 8450 كيلومتر، لم يتمتع منها يعني المنطقة العسكرية إلا ب 458 كيلومتر. يعني ثلث مساحة ليال اللي أشرنا لها 70,000 كيلومتر مربع اللي هي المنطقة اللي مدروسة جنوب المدروس، لم يتمتع إلا 5% من مجموع الطرقات أو شبكة الطرقات المنجزة، رغم أهمية وطبعا تحدد بعض المسالك حتى في نهاية الفترة ما بين مدنين وبني خديش عبر بير حلوف، أيضا قصر ولاد عبيد وقصر ولاد مهدي، من زرزيس 280 كيلومتر ما بين المسالك من إلى تطاوين وبن قردان، ولكن أهمها بن قردان 500 كيلومتر مسالك باتجاه جرزيس باتجاه تطاوين عبر كرشاو بير سلوقي وإلى باتجاه حدود طرابلس عبر علوة الغنة هكا علوة الغنة. يعني المسالك لماذا، كيف تفسر المسالك ربما من الجانب الصحراوي وصعوبة
0: المسالك؟ هي الطرقات غير المعبدة بطبيعة الحال، لكن راهو في الخريطة الموجودة أنا حول الطرقات،
1: الطرقات نقصد
0: أي حول الطرقات، راهو يتسمى الجنوب الشرقي محظوظ وله التميز بالمقارنة مع الجنوب الغربي.
1: صار الجنوب الغربي أكثر.
0: يعني قبلي ونفزاوة لم تتمتع بالطرقات المعبدة. يعني في الخريطة تبين الخريطة أنه الجنوب الشرقي معناها جابس ومدنين تم ربطها بالطرقات المعبدة، مدنين وتطاوين يتوقف الطريق ما يوصلش لرمادة، يتوقف في نصف المسافة. فهمت؟ مدنين بن قردان طريق معبد، مدنين في التخيام، هي مدنين هي سي الكارفور، هي مفترق الطرقات ومنها تنطلق الطرقات في اتجاه مناطق الجنوب الشرقي، لكن الجنوب الشرقي الجنوب الغربي حرم من الطرقات المعبدة.
1: أشرت إليه تقول ما يلاحظ هو غياب طرقات تربط هذا المجال بجنوب الجزائر خلافا للشمال الغربي مثلا.
0: فعلا
1: يوجد مسلك بين تطاوين منطقة الواد الجزائرية يستعمله مهربو البضاعة. أنت لم تركز على مسألة التهريب أو كذا، لأن هذه دراسة خاصة وفما دراسات ربما أنجزت، ولكن مثلا بالنسبة لتطاوين 400 كيلومتر هنا باتجاه غمراس من قردان قرماسة شنني دويرات الذهيبة ومشهد
0: مسالك
1: مسالك هذوم. ربما في من بين النقاط التي درستها جيدا في الأخير أعتقد في المنطقة العسكرية هي الأسواق كما قلنا والطرقات، انتشار الأسواق وغير ذلك، وهناك صور جميلة تاريخية حول هذه المسألة. ومن بين الملاحق والوثائق أرى أمامي مثلا نص تعيين أمين سوق بن قردان، تظهر الوثيقة وجود 8 يهود من بين الموقعين 1869. المرجع هنا سي محمد ناصب الطيب، كتابه بن قردان بين التاريخ والتراث، لم نشر المراجع تبتع نعود إلى الكثير من المراجع.
0: ومعناها قدم لي إعانة حين زرته في بن قردان، هو كان أمين مكتبة جهوية في بن قردان ولكنه توفي في حادث طريق.
1: سي محمد ناصب الطيب رحمه الله. في في في أهم النقاط ربما التي توصلت إليها في هذه الدراسة المتعلقة بتحكم الاستعماري أيضا الفرنسي في هذا المجال بين ظفرين الصعب، لم نتوقف عند المشاكل القبلية والحدودية، ونعرف تمرد القبائل في بداية الاستعمار والمقاومة المسلحة ثم نوع من الرفض الاستعمار، خرج جزء هام من الجنوب التونسي والوسط التونسي من القبائل باتجاه طرابلس، ثم عادوا جزء أساسي منهم عاد وبعضهم استقر أو سافر إلى المشرق، ولكن هذا التحرك وهذا المنطقة الصعبة عسكريا وأمنيا، أهم النتائج التي توصلت إليها في دراستك أستاذ رضا مقني، لنقل دراسة تاريخية جغرافية.
0: تاريخية جغرافية.
1: أنت لمحت للفضل الكبير الأستاذ عمرو بالهادي ونظرتك لمسألة المجال وغيره.
0: هو الإشكالية التي طرحها هذا العمل هو هل كان تدخل الاستعمار الفرنسي بخلفية اقتصادية واجتماعية، أم كانت أساسا كل ما حصل من بناء أسواق وبناءات إدارية وطرقات وقوانين زراعية، ثم نقطة لم نشر إليها مهمة جدا هي مقاسم الريفية ببن قردان. مقاسم الريفية ببن قردان يعني فيها ذكاء وحنكة مع التعامل مع المجال يعني رهيب، لأن بن قردان هي تقع في سكون أبيل نوكيف،
1: وحوض يعني
0: الميدة المائية لا تبعد أكثر من 6 أمتار، والميدة المائية عذبة. الاستعمار قرر أنه هذا بتوصية من ضابط فرنسي إيميل فيولار، اللي قال أنه يلزم نخلق مستعمرة فرنسية في بن قردان حتى نؤمن الحدود ونوطن قبائل التوازين المتمردة. ودير قبائل التوازين رفضت شراء الحوانيت ورفضوا وقامت حتى أشعار معناها اللي تهاجم في السوق وتهاجم في الحوانيت. الاستعمار الفرنسي عمل عملية تقسيم وعثرت في الإدارة الملكية العقارية الفلاحية على البلان المثال الذي يتحدث، ونشرت في المؤلف معناها صورتين للمثال هذية وللتقسيم، وتراوحت المساحة اللي بارسيل معناها بين 4 هكتارات
1: قطاع أراضي، يعني
0: قطاع أراضي بين 4 و9 هكتارات، وكانت تبيع بالتقسيط، وكان يشترط على المشتري أنه يقوم بغراسات وهذاك. ثم عملت مقارنة بالجوجل إيرث حاليا، واتضح أن التقسيم مازال ساري المفعول إلى يومنا.
1: صفحة 226 طريفة هذه، من مقاسم ريفية بن قردان، سنتر دو بن قردان، هنا الوثيقة بلان دو كونسيسيون، يعني تسليم المقاطع هذه ثم تقارنها. ولكن أنت قمت بقراءة في دفتر المقاسم الريفية، وأشرت أنه هذا الدفتر كوثيقة مهمة كتب بخط اليد على 176 صفحة، قسمت كل صفحة إلى 5 أودية وغير ذلك، وبدأ توزيع الأراضي منذ سنة 1895. أنقل عنك أستاذ رضا مقني، صفحة 222، تاريخ انطلاق مشروع المقاسم الريفية. تواصلت العملية 40 سنة، معناها إلى سنة 1935 حسب الصفحات الأخيرة قراءتك أنت الصفحة لهذا الدفتر، وتوضح عينات من قطاع الأراضي ونسبتها بالهكتار وعدد القطاع. مهم جدا هذه القراءة لهذا الدفتر وتطورات مشروع المقاسم الريفية. هذا خاص بن قردان هذا أم
0: خاص بن قردان؟
1: خاص ببن قردان،
0: هذه خاصية لبن قردان. يعني أنا قلت أنه كل نقطة لها خصوصيتها، بن قردان لها خصوصيتها، مدنين لها خصوصيتها، جرجيس أيضا فيها الشركات الاستثمار الاستعمارية الرأسمالية وتطوين لها خصوصيتها.
1: وهذه توزيع قطاع الأراضي حسب الانتماء القبلي، هذه اللي كنا بالمثال اللي كنا بصدده، تقسيم هذه الانتماء القبلي قطاع الأراضي حسب الانتماء القبلي من 1895-1903، توازين عكارة جرابة حرار زاودارنا.
0: لا هذاكم، لأن القطاع الأراضي لم يشتريها فقط التوازين، اشتروها حتى اليهود اشتروا أراضي، وتوازين رفضوا في المرحلة الأولى الإقبال على شراء الأراضي، ثم تدريجيا شيئا فشيئا تمكنوا من الحصول على قطاع أراضي.
1: وغرست أغلبها زيتين، تقول
0: زيتين وكروم،
1: زيتين وكروم،
0: كروم وتين
1: وأشرت أنت إلى تطور
0: وأثارها إلى يومنا هذا موجود في
1: عدد الزيتين فترة استعمارية، يعني هذا لا مراء فيه، يعني أنه تطور عدد الزيتين حصل في الفترة الاستعمارية.
0: هو ثم حقائق موضوعية لا يمكن
1: نكرارها، وهذا ليس
0: من
1: باب تمجيد الاستعمار،
0: ليس من باب تمجيد الاستعمار، لكنها حقائق موضوعية وحقائق تاريخية.
1: يعني الزيتين تطورت عهد الاستعمار،
0: وهذا يعني لا فيكساسيون دي تريبي.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ رضا مقني على هذا العمل الذي لم نخوض في كل تفاصيله، لأن في الحقيقة أنا أؤمن أن التاريخ يقوم على التفاصيل، مهم التنظير، مهم النظريات الكبرى، مهم كذا، ولكن التاريخ كعلم وليس كفلسفة للتاريخ وغيرها، هذا رأي شخصي، فما اختلافات بين المهتمين بالتاريخ في هذه المسألة، ولكن في الحقيقة ما يميز أعمال الأستاذ رضا مقني، وهذا ليس من باب يعني المجاملة، وخاصة أطروحتك نذكر بها، لأن هذه كانت تمهيد للأطروح،
0: مقدمة
1: للأطروح. وهنا ملاحظة للطلبة أنه من الأفضل أن تكون موضوع أطروح الدكتوراه في نفس مجال موضوع الماجستير، هكذا
0: فعلا
1: تغيير ربما الموضوع على المجال قد لا يسمح بالتعمق أكثر. نذكر إذن بعنوان كتابك أستاذ رضا مقني، الاستعمار الفرنسي والتحولات المجلية في المنطقة العسكرية بالجنوب الشرقي، مدنيين تطاوين، جرجيس بن قردان، 1880-1938، صدر هذه السنة بل هذه الأيام لنقل، موجود في المكتبات،
0: موجود في مكتبة الديوان بنهر سيدي بن عروس، وقريبا في مكتبة بهجة المعرفة بساحة برشلونة.
1: موجود في منا في ولاية
0: في صفاقس قريبا.
1: في صفاقس موجود أيضا.
0: سيتواجد في صفاقس.
1: وسيتم تقديم. والإشكال في الطبعة أو على النفقة الخاصة أنه النشر يجب يبذل جهد المؤلف يولي هو بيد الناشر يعني.
0: هو الناشر وهو
1: الموزع.
0: هو الموزع و... هو الذي ينفق.
1: شكرا مجددا لك يا أستاذ رضا مقني، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريمة طرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نحسن تجميل النهايات. تجميل النهايات لا تكون إلا أو لا يكون إلا بالفرحة، فرحة البكالوريا، فرحة النجاحات، وفي نفس الوقت التخطيط لما بعد البكالوريا. اليوم باش نحكوا على ما بعد البكالوريا، يعني التلميذ في نجاحاته الأخيرة وامتيازه وتميزه باش يشق طريق جديد، طريق الحياة اللي هي النافذة بتاعها هي الجامعة، الكلية، المعاهد التحضيرية، كل المدارس، كل ما يتعلق بالمستقبل، مستقبل الحياة المهنية والحياة الاجتماعية كذلك والاقتصادية للتلميذ والطالب والإنسان التونسي، إنسان المستقبل، مواطن المستقبل. هذاك علاش باش نحكي اليوم على التوجيه الجامعي في زوايا مختلفة، زاوية نفسية معرفية، زاوية مهنية، مهن المستقبل، مهن المرتبطة بما نطلبه، ما نرغب فيه، وفي نفس الوقت ما نسعى إلى أنه يكون متوافق وقدراتنا. وكي نحكو على القدرات نحكو على الزاوية المرتبطة بالقدرات العلمية والعرفانية، وفي نفس الوقت التحصيل الكمي اللي وصلنا له في المعدل اللي تحصلنا عليه في البكالوريا. هذاك علاش باش نحكوا في الحكايه هذه من كليكا مع مستشار الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي سي هشام بن فضل. مرحبا بك سي هشام.
2: اهلا وسهلا سي كريم، شكرا على هذه الدعوه. وبالمناسبه يعني نبداو بحاجه ايجابيه، احنا دخلنا في سنه جديده هجريه. نهني ويعني مستمعين الاذاعه الثقافيه بهذا اليوم السعيد، وإن شاء الله يكون عام خير لأولادنا ولأمهاتنا اللي تعبت وشقات في هالفترة هذه متاع الامتحانات، وإن شاء الله تهبط النتيجة ويتم معنتها الحلمة متاعهم، ويكون معنتها طريق مش للمدرسة، نكملوا به طريق للجامعة، وإن شاء الله نعطيهم حلول كيف نختاروا الطريق إلى الجامعة ونبني مستقبلنا يعني بأيدينا وبمحبة.
1: على كل حال العناصر الرياضية والأفكار المهمة اللي كنت تحكي فيها، طريق المستقبل، طريق الحياة، باش نفكروا فيها ونفكوها في فقرة لنفكر معا.
0: لنفكر معا.
1: في فقرة لنفكر معا، أنت قلت سي هشام، أنت قلت طريق الكلية، طريق الحياة، طريق المستقبل اللي يبدا بك فرحة النجاح ساعة في البكالوريا. بعد فرحة النجاح باش نبدو نحكو على كيف نختار، ماذا نختار، يعني الحكاية مرتبطة بالاختيار، والاختيار لهنا مسؤولية، والاختيار فيه الموضوعي وفيه الذاتي، فيه يتشابك فيه الكثير من العناصر. ذلك علاش احنا باش نبدو بما انه نحكو على الاختيار اللي هو التجربة الذاتية، باش نبدو بفكرة اعرف نفسك بنفسك. صحيح. معرفة الذات اللي هي فيها شروط، فيها اساليب، فيها تقنيات، فيها تكتيك، يقول الانسان اللي يخدم في الميدان كيفاش نخطو بالمعنى العلمي للكلمة. خلينا نبدو بالسؤال هذا، معرفة الذات، كيف يمكن ان نعرف ذواتنا واحنا في مرحلة الخطوة الاولى فيما قبل الاختيار.
2: والله هو سؤال يعني وجيه جدا، لأنه البكالوريا هي نجاح، هو المفتاح اللي بيش يعدينا للجامعة. وعبارة معناتها امتحان نجتازوه كما الامتحانات الأخرى، تليه التوجيه مناظرة، لأن سوف نتناظر على معناتها مكان في الجامعة، ويتم الاختيار حسب الشخصية، لأنه الطالب اللي كان تلميذ غدوة سوف يصبح طالب. دونك يزمو يحس معناتها حسن الاختيار وتثمين يعني شخصيته، والقرار هو قراره هو، لأنه قرار غير عادي، لأن صاحب القرار هو الطالب الذي سوف يختار مساره ما بعد المدرسة. دوك صحيح عن معناتها عمل مشترك ما بين العائلة والمدرسة والطالب. دوك هنا مضى بينا في الاختيار نحاولوا أن ننظروا الإمكانياتنا أولا يعني المعرفية، يعني شنو العدد اللي جبناه في الامتحان، لأنه هو زاد مؤشر يعطينا يعني اختيار الطريق المناسب للمستقبل. ثم الاستعداد النفسي لهذه الشخصية، لأن الشخصية راهي ما تبناتش وقت البكالوريا، لأن ثم وراها طريق كامل ومسار يعني من الابتدائي حتى للثانوي، وتعدى بالعديد من المراحل. هذه المرحلة هي مرحلة يعني هو أخذ قرار مصيري في الحياة، وعنده نكهة خاصة، لأنه ينتقل معناتها من التلميذ إلى الطالب، مش يتحمل مسؤوليته، دوك مش يكون غدوة عنده شخصية قادرة أنها تختار. والاختيار تو هي من المهارات يعني المطلوبة في القرن 21، لأن ولينا نختموا أحببنا أم كرهنا، ولينا نختموا على التربية على الاختيار وأخذ القرار. أخذ القرار بناء على إيش؟ بناء على معلومات، وإحنا تو في عصر المعلومات والثقافة المعلوماتية. دوك التلميذ هنا أول حاجة يزمو يتعرف على ذاته، ثم بما حوله المجتمع اللي يعيش فيه والمدرسة اللي يعيش فيها، ثم معناتها شنية طموحاته في الحياة، ما هو حلمه، لأنه الإنسان اللي ياخو حاجة يحبها يبدع فيها. وهذه الخيار الأولاني للطالب اللي نطرحوه السؤال الأولاني. قبل كانت كما قلنا نقوله يحب يولي طبيب ولا مهندس، ثم مهن كانت معروفة، الطريق هو طريق يعني يمشي في ثنية باش نوصل للهدف. توا ولينا نلقاو روحنا في مفترق طريق وبوابة معناتها من الفرص للمهن المستقبلية. هنا نحب طالبنا يتحمل مسؤوليته وياخو معناتها فرصته في الحياة، وكما قلنا مناظرة، نحب نعاونه ونعلموه ونساعده على حسن الاختيار، وهذا واجب المستشار في الإعلام والتوجيه والأولياء.
1: به يعني احنا توا حكينا على واجب المستشار، ولكن الحقيقة هي معرفة الذات معرفة يعني مش من السهل الإنسان يعرف روحه. انت قلت يعرف روحه في مساره الأكاديمي، يعني كنت تعطينا انت لمحة على شخصيات، خاطر احنا اكيد ثم في الدراسات العلمية والنفسية ثم مقاربات تعطيك الأنواع الشخصية، الأنواع على الأقل بشكل عام، باش المتلقي اللي هو التلميذ بالأساس ينجم يبدأ يتخيل وينجم يبدأ يحدد في طبيعته وفي شخصيته وين تنجم تكون، باش من بعد على إثرها يختار حاجة تتوافق وطبيعته، حتى نقول وإحنا يعيش شكل سعادة الاختيار وسعادة أنه يواجه الحياة الجامعية بفرحة، وحتى فيها حتى كان الاختيار نتاعه في اختصاص فيها كثير من الجهد والعمل، هو يجتهد ويعمل دون الإحساس بالألم والشقاء، لا يكون سعيد، هو اختار حاجة تتوافق وطبيعته أول حاجة وتتوافق وطموحاته في الحياة.
2: هي نقوله إحنا توا في القرن 21 ولينا نخدم على حاجة اسمها مهارات الحياة. والمهارات الحياة المهارة الأولى اللي عند معناتها الشخص اللي يحب يختار وإلا التلميذ، ثم مهارة هي الثقة في النفس، la confiance en soi، يعني كيفاش الإنسان ياخذ ثقة في روحه باش ينجم يشوف يحل مشاكله بيده. هنا ثم المرآة، لأنه الإنسان ياخو المرآة قدامه ويعمل قراءة لشنو عمل وشنو هو وين موجود في الموجود، وينجم يتصور هو ويصلح أخطاء. وإلا إحنا توا في المؤسسات التربوية المستشار في الإعلام والتوجيه، ولا عنده كل ملف لكل طالب، لأنه عنده الملف البيداغوجي متاعه، ويعرف التلميذ شنية معناتها مؤهلاته وهو بروفيله، معناتها ينظر آداب ولا علوم ولا اقتصاد، ويبدأ عنده فكرة. ليش احنا نقوله ديما نرجع للملف اللي نسميوها الملف اللي يسميوه بالفرنسوية لبي بي بي 3 بي، معناتها البرسونيل والبروفيسيونيل والثالث معناتها كيف سيكون في المستقبل، يعني الإنسان يقول أني اليوم وين موجود وشنية طموحاتي وشنو هو بروفيله، خاطر ثم اللي يحب عنده ميولات الموسيقى في نلقاوهم احنا هذوما من خلال اختياراته هو ومن اختيار توجيهه في المشروع، لانه احنا نبداو مشروعنا راهو من السنه الاولى يبدا الاختيار، علاش نعملوا المسالك ثم ناخذوا الشعبه، احنا ديجا ما دخلناش للتوجيه الصحيح، اما يعطينا فكره على المسار، معناتها احنا توا باك الفكره هذيك نتاع الملف المهاري نتاع التلميذ وباك الاسئله اللي نطرحها، وثم عندنا بعض يعني نسميهم لي تيست معناتها نعملوهم على التلميذ نعرفوا هو شنية معناتها فكرته وين يحب يمشي، وقتها احنا نختاروا له، مش احنا نختاروا له يعني نساعده على انه يلقى مكان الطريق اللي يحبه هو ويمشي فيه في الحاجه يحبها، لانه اول حاجه نسالها شنو تحب وشنية امكانياتك.
1: يعطيك الصحه. هو تويكا
2: ليش باش نزرعوا فيه الثقه في النفس باش ينجم غدوه يمشي معنا، وكل تلميذ ثم اللي تلقاه يقول لك انا ما نحبش مسار طويل لانه ما عنديش نفس طويل، وثم اللي تلقاه في العلوم تلقاه صحيح، وثم تلقاه في الاداب ما يمشيش. دونك هنا ثم طبخه خاصه لكل شخصيه عندها معناتها بروفيل خاص نجموا نختموا عليه ونختار ونعاونوه على الوصول الى الهدف، لانه هو التوجيه شنو هو نقطه الانطلاق اللي هي أنت وين موجود، تعرف روحك، ثم شنية إمكانياتك، المحيط الاقتصادي والاجتماعي اللي تعيش فيه، ثم ما لها إلا رحلة.
1: صحيح.
2: رحلة حياة معناتها باش يختار فيها المسار الميني متاعه، دوك حبيت يقرر مصير حياته بيده بحاله، نعطيه المسؤولية بحكم أننا قلنا نخدموا على الهوية وعلى الشخصية اللي هي تتبني في شجرة الحياة. صحيح. في الجينة متاعه معناتها، فهمتني، وتكبر وتتفرع حتى لين يوصل هو يولي ليدر وقائد معناته ويستطيع أن يتحمل مسؤولية.
1: به هذا يعني حسن الاختيار مرتبطة بالشخصية ومرتبطة بأنه شنية طموحاته في الحياة. تلميذ قضية الاختيار تتطرح هو قدام سند مرجع اللي هو الدليل، دليل التوجيه الجامعي. يعني من خلال دليل التوجيه الجامعي يتطرح سؤال الاختيار، وهذاك علاش باش نحكوا على الدليل التوجيه الجامعي شنو هو موجود فيه بصفه عامه، وفي نفس الوقت فيها باش نطرحوا مجموعه من الاسئله المرتبطه بالدليل هذاك. نبدأ بالدليل التوجيه الجامعي اللي يفتح التلميذ بعد ما نجح في البكالوريا وباش يطرح على روح السؤال شنو باش نختار وكيفاش باش نختار. بعد ما حكينا على الطبيعه وحكينا على انه طموحاته في الحياه والمسؤوليه والثقه في النفس، و طيب باش نحكوا على هذوم الكوليكا الطبخه اللي تحكي عليها انت تحضر وقت التلميذ يجي فك اللحظه الحاسمه ويفتح دليل التوجيه باش يبدا يبحث.
2: السؤال اللي باش نطرحوه، تفضل، كيف تتم عمليه التوجيه الجامعي لحاملي بكالوريا 2026؟ يعني نجحنا وفرحنا توا باش ندخلوا في ثقافه التوجيه. دونك المرجع اللي حكيت عليه انت هو، لأن ديما نرجع للمرجع الأصلي، هو الموقع الرئيسي لوزارة التعليم العالي، العنوان www.orientation.tl. هذاك هو المرجع اللي ناخذ منه كل المعطيات اللي عندها علاقة الجديد وكل ما يهم عملية التوجيه. شنو نلقاه في وسط الموقع هذا؟ هو بوابة يعني خاصة بالتوجيه ومعروفة من التسعينات ومعنتها مخدومة بطريقة قوية برشا، يعني في السلامة وفي طريقة العمل متاعها. ثم فيها الطريقة الأولى هي عبارة دليل التوجيه، يهبط على المنصة ونعملوا له تحميل، هذا ورقي تو ما عادش نطبعوه ورقي ولينا ناخذوه بي دي اف، نلقاو فيه كل التفاصيل، موجود فيه المعطيات الكل، يعني عملية التوجيه خطوة بخطوة لقطة لقطة. دونك شنو يتم العمليه هذا؟ شنو احنا الدور المستشار في الاعلام والتوجيه؟ هو مساعده يعني العائله والطالب على حسن الاختيار واستعمال هذا الفضاء. صحيح ثم فضاءات اخرى متعدده، لانه ما نلقاوش كان المنصه هذيك، نلقاو صفحه الويب اللي تتحط عليها المعلومات، نلقاو زاد يعني لي سيكونس فيديو الموجودين على شين يوتيوب، هما ديجا موجودين فيهم باش نلقاو فيهم حويجات تعملوا قبل، وثم بعض معناتها القصص النجاح اللي موجودين اللي زاد معناتها الطالب هو نعطيه فرصة أنه هو يصنع اختياره بيده. معناتها كيفاش يصنع اختياره بيده؟ كما قلنا يدخل للتروا دوبلفي اورينتاسيون بوانتيان، وفما معناتها نهار 18 ان شاء الله يعني باش تتم عملية التسجيل في السيرفر نتاع وزارة التربية، يعني اللي باش يقيد به هو المعطيات نتاعه، يعني الكود نتاع اللي عدى به البكالوريا ثم رقم بطاقة التعريف اللي باش ترد له النتائج نتاعه وتخرج النتيجة، وننطلق في عملية التوجيه اللي هي عرس يعني ثقافي كل عام نعملوه ونبدأ نستناو فيه، لأنه فما عمل كبير برشا بعد عملية النجاح اللي هو التوجيه الجامعي في معناتها في مؤسساتنا التربوية.
1: به يعني توا فتحنا دليل التوجيه الجامعي، أهم المعطيات اللي التلميذ يمر عليهم، بالطبيعة هو فيه الكثير من التفاصيل الحقيقة المهمة. نحكو على التلميذ اللي باش ياخذ معطيات وعلى اثرها يبني مشروع الاختيار.
2: العملية الاولى هي عملية التسجيل، يعني باش يسجل يلزمه رقم بطاقة التعريف، يلزمه رقم الهاتف اللي يستعمله في التسجيل باش يدخل المعطيات ويثبت ثماش غلطة، لانه التثبت قبل، بعد التثبت يجيه اس ام اس فيه النتائج نتاعه اللي جابهم في البكالوريا، يسميها لا فورميل جينيرال اللي فيها الاعداد نتاعو بالضوارب حسب الاختصاص. الاداب نوع والكل عنده اختصاص نتاعو. نعطيك فكره بالضبط شنو يجي، معناتها تجيه بما يسمى معناتها لا فونكسيون جلوبال، هي قداش جاب معدل يمشي باش يخرج قداش طلع سكور، لان احنا قلنا من الاول راهي مناظره، والمناظره فيها عرض وطلب. ايش معناتها عرض وطلب؟ لان ثم جامعات في نظام امد، ثم العديد من الجامعات، كل جامعة عندها سكور متاعها. احنا توا في التوجيه ماناش باش نمشيو كنا للتوجيه معناتها الجامعي العمومي، ثم التوجيه العام الجامعي العمومي، ثم التوجيه الجامعي الخاص، ثم التكوين المهني، ثم التعليم العالي العسكري، ثم التعليم العالي بالخارج. دونك هذوما كلهم يتقسموا الى زوز دورات، الدورة الاولى والدورة الثانية. دونك النصيحة اللي ننصحوا بها اولادنا في التعمير معناتها على المنصة هو يعني المواعيد، يلزمنا ندخل وناخذ المواعيد بالتاريخ ما نغلطوش، ويلزمنا ما نعطيوش المود باس نتاعنا معناتها الناس اخرى، مثلا نجي في كوبلينات ولا نقول له هاو المود باس نتاعي واعطيني ولا قيد لي، هذاك سر. عندك ورقه تجيك معناتها في ايميل، في مساج على الاس ام اس نتاعك، ما تعطيها لحتى واحد، يا تدخل تليفونك يا في الحاسوب العائلي نتاعك، وباش خاطر هي عباره شخصيه.
1: ايه يعني احنا توك اللي يهم التلميذ هو انه يعرف الاعداد نتاعو في السكور نتاعو، بعد يبدا يبحث. على شنو يبحث حسب رايك؟ خلينا خاصه في التعليم العالي اللي فيه المدارس التحضيريه اللي فيها الكليات، يعني الطالب على شنو يبحث؟
2: توجيه بحر كبير، كيفاش نبحر في هذا البحر؟ يلزم نعرفوا قواعد معناتها الرحله. اولا يلزم تكون عندي بوصل، اللي هي البوصله التي سوف تعطيني معناتها الرؤيه للاستشرافيه في اختيار مستقبل معناتها التوجيه، يعني اي جامعه سوف اختار. يلزم يكون عندي زاد معلومات على السوق، الشغل شنو طالب. هذه تو احنا ما ولينا نخدموا في عالم اسمه بيج داتا، يعني المعلومات ولات سحابه كبرى من المعلومات. دونك كيفاش شكل كلكم تبنى ذاك نلقى فيه معناتها المعلومه نتاعي بذكاء؟ هو كما قلنا نستعملوا هنا ثم الجيد دوريونتاسيون نيميريك موجود في 3w.orientation.net، يساعدك مليح على اختيار الجامعات ويعطيك المواقع اللي تلقى فيهم المعلومه معناتها اللي حاجتكم بها معناتها، فهمت؟ دونك هنا نقولوا الاختيار يتم في معناتها في وقت معين، في زمن معين، بتاريخ معين، تتم فيه 10 اختيارات.
1: 10 اختيارات لهنا اللي هي فيها اكيد فيها
2: فيها تكتيك، ها باش نحكيو عليها
1: تكتيك وتخطيط.
2: ها باش نقول لك شنو هو التخطيط، كيما في الكوره معناتها هي لعبه جماعيه، يعني نجموا نتعاونوا مع بعضنا باش نعمروا. احنا في صارت العمليه كيفاش نختاروا؟ هما 10 اختيارات، نختاروا 3 اختيارات في الحلمه، يعني نخليه التلميذ يحلم ويحط حاجه اكبر من سكوره معناتها، لانه يلقى روحه ديما معناتها ثم إمكانية أنه خطر هو التوجيه ما ناش باش ناخده حاجة إكزاكت يعني نجم تتيح لك فرصة وكالفرصة هذيك تنجم بالحلمة متاعك تلقى فضاء جامعة اللي تتماشى مع السكور متاعك لأنه مربوطة بالأعداد متاعك ومربوطة بالشغور وثم التمثيل زاد عندك الحق دوك نخدمه تروى كات تروى هما عشرة يعني تروى هما الحلمة والأربعة هما الاختيار الواقعي يعني هذوكم الأربع اختيارات هما متعياني واللي يتمشاو مع مؤهلاتي وسكوري
1: يعني اختيار الحلمة ذي يعني ينجم يكون اختيار الحلمة بعيد على
2: ينجم هو يكون بعيد على سكوره مثلا يحب ميدسين هو وحبها وسكوره بعيد بديس بوان مثلا نجمو نحلمو بعشرة بونتو معناتها عشرة خمسة بونتو
1: الحلمة ما تبدأش بعيد
2: يعطيك الصح نخليه له لشانس باش انه يحلم لانه ينجم تجي فرصة انه يلحق على سكور ما نبعدوش برشا مي عنا الحق في عشرة بونتو معناتها في السكور وتنجم يلحق لها الإيديال هو الرابعة هذيك هي السكور القريب ونخليه شوية مارج معناتها فضاء على السكور متاعنا إذا كان عندي مثلا 130 ولا 140 سكور نخدم على نخلي في الريزيرف النيجاتيف باش حتى كان ما وصلتش نلقى عندي شوية ريزيرف معناتها خاطر راي مناظرة فيها الآلاف من الناس اللي يعديوا دونك
1: يعني كان يبدأ سكور يبدأ سكور 140 أنا يبدأ
2: عندك 150 145 حتى 140 زاد كيف كيف لأنه أنت عندك أربع اختيارات فهمتني وتعطي الأولوية للي تحبها واللي تعطيك التمثيل معناتها خاطر السيستم ال ام دي ثم العديد من الاختيارات ثم مثلا لي بريباراتوار ما فيهمش تمثيل ثم لي بريباراتوار انتجري هذا كيف كيف اقل حده ثم الاختصاص الطبي والشبه الطبي اللي عليه طلب كبير ثم تو الاعلاميه ماشيه في توندونس السنه في القرار الجديد في الاخبار اللي هبطوها جديده تو في واليوم ثم برك يعني كونفرنس دو بريس قاعده تتعمل باش تهبط لنا المعلومات وتتحط زاد على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي ويعطيونا معناتها تفاصيل لهذه المعلومات
1: يعني هو بعد إذنك لهنا الخريطة متاع المهن اللي تحكي عليها أنت يعني التلميذ تبدأ باش يوفرها له الاختصاصات الموجودة في دليل التوجيه كانت تعطينا فكرة على خريطة المهن الموجودة في شكل اختصاصات في دليل التوجيه
2: باهي نرجعوا لنكملوا العشر اختيارات ما قلنا ثلاثة واربعة وثلاثة الثلاثة الأخرانية سيكوريتي معناتها هذوكم مضمونين إذا كان مخداش السبعة الأولانين في الثلاثة الأخرانين ياخذ الاختيار متاعه به كيفاش تتبع عملية الاختيار ماذا بينا نمشيو في اختصاص مجال مثلا في الأداب ولا في العلوم تقنية ولا في العلوم يعني الإعلامية ولا في العلوم معناتها الاختيار يتم كما قلت لك إذا كان عنده نفس طويل الطالب وعنده عدد بي يختار مسار معناتها في عنده معناتها سكور قوي شوية ينجم يلحق له الخارطة الطريق كيفاش ينجم يعرفها هو ولينا نخدمه شوية على السكور وعلى حاجة اسمها مهارات يعني التلميذ شنية مهاراته لأنه يختار مثلا التعليم التعليم يفرق ما بين المهدية مثلا وبلاصة أخرى تلقى سكور يفرق علاش لأنه فما فرق ما بين الجامعة هذه والجامعة الأخرى أول حاجة في الجهة اللي هي موجود فيها خطر لأنه في المدن الأكثرية عن الأساتذة كلاس A لأنه مستوى عالي شوية وتبقى هي كما في الإنسات في الإعلامية مطلوبة لأن ثم الطاقة التشغيلية موجودة أو في الإعلامية السنة جديد في الوحدة زادوا سكونابيل البريباراتوار انتجري يعني التحضيرية المندمجة معناتها
1: هي موجودة مش
2: هي كانت موجودة في المستير وكانت موجودة في بعض الأماكن طبعا عموها عملوا في الكاف عملوا في منوبة وزادوا واحد أخرى في المنار هي شنية عبارة انجينيور ما ميعديش كونكور بعد عامين يقرأ عامين معناتها مات وفيزيك ولا انفورماتيك ومات وبعتالي يتوجه بعد العام الثاني العامين الأولانيين هذوكم كونكور سير دوسيه يكمل في اختصاصات التكنولوجيا يا ريزو يا سايبر سيكوريتي يا ديفلوبمون يختار ولا الانترنت اوف ثينكس اللي هي انترنت الاشياء هذه مطلوبه توا في استعمال الذكاء الاصطناعي وادماجه في مهن القرن 21 دونك ولات فيها اكثر تشغيليه وعندنا في السيونس تعملت وحده جديده زاده في الفاك دو سيونس على بما يسمى بالتنميه المستدامه يعني تعرف احنا توا في عصر يعني التحولات المناخيه ولينا نخدموا على كل من عنده علاقه بالارض والفلاحه والطاقه المستدامه هذيا لان نلوجوا على بديل ثم هو ثم بما يسمى بال يعني الاقتصاد الازرق هو استغلال البحر والمياه وتوليد الطاقة الكهربائية والهيدروجين هذا وتربية الأسماك في البحر وكل شيء. ثم الاقتصاد البرتقالي اللي هو الاستثمار في الثقافة صناعة المحتوى والاستعمار الاستثقاف معناتها الاستثمار في صنع المحتوى اللي هو يتطلب معناتها مهارات في يعني العديد من المجالات الثقافية. وثم الاقتصاد الأخضر اللي هو عنده علاقة بالفلاحة يعني البيولوجي وكل من هو عنده علاقة بالسياحة البيولوجية وكل من هو استثمار في الأرض معناتها. واللي يكمل هو التكنولوجيا يعني هذيك توا ولات توندونس لأن دخل في المهن المستقبلية ولات مهن مبنية للمجهول. دونك هنا شنو يزمو يتسلح الطالب تاع القرن 21؟ يزمو يتسلح بما يسمى بمهارات القرن 21 اليوم 6: الثقة في النفس، المفتاح الأولاني، المفتاح الثاني هي التواصل. وما أدراك ما التواصل؟ يعني ولات فيه سيرتيفيكاسيون اوروبيان معناتها باش تمشي، واحنا نراو في فورميل تاع التوجيه يعني اللغه ولات ضروريه في الفورميل جلوبال. مثلا ناخذ اكزامبل في الرياضيات في الفورميل جينيرال اللي يجيبها تلميذ في البكالوريا نلقاو 4 فوا الموين جينيرال، يعني تتحسب له اللغه العربيه والفرنسيه، الانجليزيه والفرنسيه واللغه العربيه، والكوفيسيون بالنسبه للمات 2 فوا المات، لانه ضروري
1: اختصاصي العلوم.
2: وهذاك علاش توا 8000 برك عندنا تلميذ في الرياضيات، نقص الرياضيات، والتوندونس ماشيه في الذكاء الاصطناعي هم تلميذ الرياضيات والفلسفه والناس اللي تفكر، لان المهن ولات عندها علاقه بالتفكير وطرح الاسئله ومعناتها التفكير النقدي. يمشي 0.5 سيونس مثلا بالنسبه للمات، لان وعندنا 1.5 فيزيك، وعندنا 1 فرنسي وانجلي، لانه ضروري انه يكون عنده عدد في اللغه في التواصل معناتها مع ذاته ومع الورقه وفي مستواه هو التربوي في التواصل مع بيه.
1: على كل حال سي هشام بن فضل، وانت مستشار في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، شكرا على الاضاءات هذه واللي باش نواصلوا فيها الحقيقه باكثر دقه واكثر فاعليه. احنا اليوم نحب نكونوا براغماتيين بالمنطق العملي للكلمه، ولكن قبل ذلك خلنا نمشوا لغنية الحصة اليوم، غنية الشادي الحاجي، محلى ربيع شبابنا.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية شادي الحاجي محلى ربيع شبابنا مع مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الأستاذ هشام بن فضل. مرحبا بك سي هشام مرة أخرى. حكينا على التكتيك، حكينا على برشة حاجات مرتبطة بما هو موجود في دليل التوجيه كمرجع رسمي مهم جدا نقوله راهو للتلميذ بعد استعداده النفسي والعرفاني وبعد معرفة الشخصية بتاعه ويعرف شنو يحب، في نفس الوقت يعرف شنو طموحاته في الحياة والمهنة اللي يحب المهنة التي يطلبها في المستقبل، يعود إلى دليل التوجيه. داخل دليل التوجيه يكتشف ما يجب عليه أن يقوم به في عملية الاختيار. حكينا على التكتيك ما بين ظفرين، تكتيك الاختيار، ولكن داخل التكتيكات هذه المرتبطة باختيار تلميذ نتحدث على اليوم مهارات القرن 21 سي هشام. أعطينا إضاءة حول المهارات الجديدة يا سيدي واللي قاعد أكد عليها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. تفضل.
1: والله المهارات القرن 21 هي عبارة مفاتيح يعني الحياة اللي باش يفكر فيهم واللي باش يطبقهم في بناء مشروعه الحياتي والدراسي والمعنتها المعرفي. بالانجليزي نسميهم سوفت سكيلز، مهارات الناعمة، وهذوما فيهم ستة، هما يعني موجودين عند كل يعني مواطن يسميه مواطن العالم، يعني يلزم تكون عنده هالمهارات الستة. هما المهارة الأولى هي الثقة في النفس وأخذ القرار، لأنه لا كونفيونس ان سوا، هما يبدأوا سي سي سلاش اس بالانجليزية، معناتها يعطيونا الستة مهارات هذوما: التواصل، الثانية كوميونيكاسيون معناتها والتواصل يعني مع ذاته هو مع الورقة والمعلومات الذي تحيطه، خاطر هو تو باش يختار في بحر من الاختيارات، يجب يكون عنده مهارة التواصل، يعني كيف يختار أخذ القرار زاد كيف بناء عليش، بناء على مجموعة من المعلومات، لأنه يعني تو العالم ما يخفيكش لي ولينا العالم كقرية معناتها، والوسائل الاتصال ولات موجودة، يعني نجمو ندخلوا على الانترنت وبالذكاء الاصطناعي نجم هو يعطيك فكرة متاع توجيه، ولكن التوجيه هذا ما عندوش علاقة بالروح لأنه يبقى بدون روح. علاش؟ لأنه ما نعرفوش شخصية الطالب اللي يحب يختار. دوك هنا ثم بما يسمى بالعلاقة الإنسانية، علاش احنا نقولوا يلزم مرافق لكل طالب ويقعد معها كالجلسة الحميمية. وكل مستشار في الإعلام والتوجيه تو باش يتصلوا بمؤسسات التربوية ويعملوا لهم مواعيد ويتصلوا بهم مباشرة، والنصيحة اللي نعطيها لأولادنا هو أنهم يأخذوا المعلومة من مصدرها. يعني المصدر الأول اللي حكينا عليه وقلنا هو يعني 3W orientation.in، بوابة التوجيه الرسمية اللي تهبط عليها يعني كل المعلومات، ونجم زاد نوظفوا الذكاء الاصطناعي، يعني المهارات اللي هي توظف معناتها بعد قلنا ما هو العمل التشاركي الثالثة بعد التواصل، وثم استعمال الخوارزميات، يعني زاد كيف يستعمل الموتور دو ريشيرش اللي موجود في الاورينتاسيون.ان ويستعمل الذكاء الاصطناعي ينجم يوصل أكثر للمعارف ويتعاون هو زاد بجهده، هو ما يقعدش زاد يتفرج حتى لين يقولوا له يخوذ هذه يخوذ هذه.

0: يبدأ في البحث نتاعو حكر ما تجيه النتيجة، يقيم ذاته ويشوف نتائجه شنية، ويبدأ يبحث عن الجامعات ويدخل ويشوف معناتها شنو ثم في المستقبل، ويحاول أنه يستشرف المستقبل، لأنه ثم مادة يقريوها في علوم التربية للمعلمين المستقبل، يقريوا في حاجة اسمها فيزيك كوانتيك. يقولوا علاش فيزيك كوانتيك؟ لأن دخلنا في حاجة اسمها التعليم المدقق. لأنك تقري في الفضاء المدرسة ما عادش مربوط في فضاء معناتها مربع، يعني النجم تو نعمل حصص توجيه يعني خارج الإطار المدرسي معناتها. دوك هنا هذاك علاش يلزم الطالب يكون متفتح على كل من هو تكنولوجيات، يعني يكون عنده ثقافة التوجيه وثقافة توظيف الذكاء هذا، ويلزم يواكب معناتها ما هو موجود باش ينجم في الاخر يبني مشروعه. خاطر هي المهارة السادسة في اللي سوفت سكيلز في مهارات القرن 21 هي كيف تصل الى الهدف. يعني هو التوجيه خاطر نقطه الانطلاق ثم نقطه الوصول. الهدف هي الحلمه
1: اللي هي المهنه، المهنه
0: كيفاش يهندس مستقبله بيده، يعني كيفاش يختار جامعته بالامكانيات اللي عنده، لانه ثم بعد ساعات تواتي ظروف التلميذ ما نجحش بالباقي وما جابش حداد باقي ما مشاتلوش، مش نهايه الحياه، لانه عنده زاده مهارات اخرى تخول له انه يختار حاجه. وثم إمكانية لأنه التدارك هي في إعادة التوجيه، إعادة التوجيه ثم زوز فرص، هما فرصة الأولى والفرصة الثانية باش يعطيو شانس باش يختار.
1: تنمشوا لما إعادة التوجيه يبقى أنت تو تحكي على أنه التلميذ وطالب المستقبل في دليل التوجيه باش يلقى الحلمة متاعه، حتى وإن كان معدل متاعه متوسط ولا فوق المتوسط. في كل الحالات وزارة التعليم العالي أعطتنا خارطة جديدة في إدراج 1205 مسار تكويني جديد ومحين في دليل التوجيه الجامعي. كان تعطينا لمحة عامة حول المسارات التكوينية الجديدة بصفة عامة، بطبيعة الحال موجودة هي في دليل التوجيه، ولكن بصفة عامة كأنه مش تقول وزارة التعليم العالي أنه وراء قمنا بالتحيين قصد مواكبة التحولات المرتبطة بسوق الشغل. أكيد كيفاش أنت تنجم توضح لنا وش تقول التلميذ راو كل شيء موجود في دليل التوجيه، ما عليك إلا أن تحسن الاختيار.
0: هو راو الإصلاح معناتها المنظومة منظومة التوجيه مربوط بمعناتها التطور الرقمي. المهنة الجديدة اللي زادت هذه هو يعني إدماج الذكاء الاصطناعي في أغلب المهن، لأنه تو أنتم في الإذاعة دنيا المو عملوا لكم يعني مخبر رقمي. دوك ولينا مطالبين كسواء اختصاص أداب ولا واحد باش نستعملوا هالمهارة هذية اللي هي داخلة في مهارات القرن 21، يعني يسميها الثقافة المعلوماتية، يعني هي مهارة من المهارات اللي يلزم يمتلكها يعني هالمواطن هذا ولا هالطالب باش ينجم غدوة يحسن الاختيار، لأنه ولات عنا بنك كبير من المعلومات يلزم نعرف ونستعمل الآليات الضرورية للوصول إلى الهدف. يعني وهي كما قلنا مناظرة، يعني إذا كان أنت ما تكونش فايق وما تمشيش تلوج على المعلومة، رأي المعلومة مش بتجي تطبطب عليك. كما قلنا يعني نرجع للمستشار ناخد منه المعلومات، نتواصل على الجامعة اللي حبنا ناخذها، نجم ندخل للموقع متاحها كسواء على الفيسبوك ولا ناخد دي تيمونياج، وثم باش يعملوا الأيام يعني الإعلامية معناتها للتوجيه باش تصير في الولايات الثلاثة، معناتها في الأقاليم الثلاثة يعملها كل عام ثلاثة أيام، ويزوروا الطلبة معهم أولياهم. هو مشروع حياة احنا نقول ما فيها بس يكون ثم مرافقة لأولادنا وتكون الاختيار. علاش تو احنا علاش وقع هالتحيين هذايا؟ لأنها باش نواكبوا التغيرات يعني المناخية أول حاجة، والتغيرات التكنولوجية، لأنه مطالبين المهنة ذوما ولكن المهنة ولات مبنية للمجهول، لأنه ما عاد شكل المهنة الطبيب والمعلم طو حتى مثلا المعلم اللي باش يكون غدو معلم المستقبل مطالب أنه باش يكون عنده مهارات يعني جديدة. المهارات شنية؟ أنه كما قلت لك دخلنا في عالم جديد، الحاسوب الكوانتي، يعني الأفكار التعليم المدقق، ومطالب باش يكون عنده مهارات التواصل، لأنه فما بعض المواد اللي تعمل فيها يعني تيست بسيكوبيداغوجيك، يعني يعيطولهم ويعديوا أورال باش ينجم ينجح ويمشي يولي معلم الغد. دونك هنا مطالب التلميذ باش تكون عنده هالمهارات هذية ويستشرف معناتها معلم الغد شنو المهارات اللي يكون عنده، وبناء على الانتاج معناتها النتائج اللي عنده هذيك، وبناء على الشخصيه اللي حكينا فيها ينجم هو تكون عنده الطريقه والتكتيك اللي حكينا عليه بكري، ينجم معناتها بالاستعانه مع الاليات الموجوده ينجم يوصل وياخذ اختيار يناسبه ويناسبه، حتى كان ما نجحش معناتها ثم كما قلنا امكانيه التدارك والرجوع الى معناتها اهل الذكر. وكما قلنا نأكد مليح على عدم معناتها الإفشاء بكلمة السر لكل طالب، ونحاولوا أن نطبقوا المواعيد اللي موجودة في الموقع الرسمي في www.orientation.tn، والمستشار ديما يبقى المرجع لأن عندنا من خيرة معناتها المربين مستشار الإعلام والتوجيه على ذمة الطلبة ويحطوا أرقامهم وكل معلومة ينجم يجاوبك ويعطيك معناتها الجواب الصحيح، ويبقى اجتهاد الطالب هو أنه كيفاش يستشر في المستقبل ويعمل بحث باستعمال هالآليات الحديثة باش ينجم يواكب ويكون معناتها في مستوى هالاختيار هذا.
1: يعني لهنا بعد عندنا دليل التوجيه، وعندنا أنه راو ثم خارطة جديدة في المسارات التكوينية قدمتها وزارة التعليم العالي لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني والعوالم الجديدة ومواكبة حركة السوق يا سيدي وتغيرات في المهن بصفة عامة، وهذا باش نلقاه في دليل التوجيه. وفي نفس الوقت التلميذ ينجم يوسع دائرة مصادر المعلومة انه يمشي للملتقيات الجهوية المرتبطة بالتوجيه الجامعي بالاساس، ينجم في الملتقيات هذه يلقى المدارس والمعاهد والمؤطرين ويبدأ يبحث عن المعلومة. دونك مهم جدا انك راك اذا عندك خريطة طريق لكيفية اختيار المناسب هو انك تلوج على المعلومة وتتفاعل وتشوف انت مثلا عجبك اختصاص موجود في جامعة ولا في مدرسة ولا في معهد معين في جهة معينة في الملتقيات الجهوية، تلقاك المعهد ذاك ولا المؤسسة الجامعية وتسأل وتشوف شنية الافاق شنية المواد اللي باش تدرسها، فانت كتلميذ وكطالب المستقبل باش تحمل مسؤولية اختيارك يلزمك تكون عندك بنك معلومات محين، ويزمك تجتهد تخرج من وضعية الراحة بالمنطق النفسي للكلمة إلى وضعية الاجتهاد والعمل وأنك تبحث. هذا هو شمعتها الحياة مشروع، الاختيار مشروع. وبالتالي لهنا دليل التوجيه بصفة عامة، دليل التوجيه بصفة عامة راو هو مصدر صحيح باش نكون أنسنوه، يزمك تمشي تشارك في الملتقيات وتحكي وتتفاعل وتسأل أصحاب الاختصاص، في نفس الوقت بطبيعة الحال تسأل الناس اللي دايرة بيك العائلة الأصدقاء دون أن تتأثر بالآخرين، وإنما قاعد تجمع في معلومات باش يكون اختيارك موضوعي لأنه رأي اختيار ذي اختيار حياة. ثم مسار احنا حكينا انه التوجيه، ثم حتى كان اخطأنا ولا لم نحسن اختيار بالمنطق الموضوعي للكلمة يا سيدي، ثم حاجة اسمها إعادة التوجيه، ثم مسارات اخرى كانت نجم تفسرها لنا سي هشام؟
0: والله هو كما قلنا يعني منظومة التوجيه فيها قرأت حساب كل شيء، يعني تقع بعض الهفوات في الاختيار ما يحسنش الاختيار ولا ما يقيمش معناتها، وثم برشا اللي ما يعطيوش قيمة للحوايج هذه. بعتلي عندنا إمكانية التدارك والتدارك كيفاش ثم إعادة التوجيه في الدورة الثانية اللي ما خداش حظه في الدورة الأولى، وإحنا ديما ننصحوا باش ناخذوا باينا من الأول، معناتها ما نخليوش أرواحنا في آخر وقت. دوك نلمدوا المعلومات، نتصلوا بالموقع متاعنا ونحاولوا أنه نختاروا بالتكتيك اللي حكينا فيها كل 3-4-3-3 على أساس أنه اختياراتك العشرة يكونوا معناتها مدروسين، والاختيارات تكون مبنية على أرقام لأنه كل شيء تولى يتحسب. مثلا في الموقع وقت اللي ندخلوا www.orientation.tn نلقاو السكور نتاع 3 سنين تاع 25 24 و23، هذا مؤشر يعطيني سكور نتاع اخر واحد مشي لك الجامعه هذيك. دونك ناخذ واني ونعمل لاموين نتاعه، وثم بالبرمجيه هذه باللوجيسيال الدليل الرقمي يعاونني هو بيدو يعطيني مؤشر معناتها نتاع الاختيار، لان وسيله ذكيه حينما نحسن استعمالها تعطينا يعني تقربنا للواقع. ثم يعطيونا عدد الاماكن اللي باش تتحجز فك 2026 بكل جامعه، هذوكم زاد مؤشر اخر يعاوننا. هذاك علاش؟ لانه الدوسي نتاع كل الطالب ماذا بينا ندرسوه، معناتها كل واحد عنده شخصية وعنده يعني معطيات خاصة مرة بينا يكون مدروس بطريقة يعني ذكية وتكون علمية. وعليش قلنا احنا التوجيه هذا راهو عبارة يعني عبارة مشروع ثقافة تولي احنا عنا ثقافة التوجيه ان نسعى للمعلومة وناخذها من المرجع. والاختيارات موجودة في عديد من الأماكن، واللي ننصح به هو انك تختار حاجة تحبها، والله لا يقدر ما خديتش حاجة تحبها ثم إمكانية التدارك، هو الله لا يقدر ما مشيتش تنجم تتصل بشكون يعاونك وتنجم تلقى ثنية أخرى، والحلول موجودة ثم تكوين المهني ثم العديد من الحلول. لأن كما قلت لك ما احنا أمام بوابة من الفرص فيها العديد من الاختصاصات، وما ننساوش زادة شعبة الأداب والاختصاص الشعب الأدبية، لأنها زادة هي عندها قيمة كبيرة ياسر، لأن تو في صناع المحتوى مطالبين بحاجة اسمها في الذكاء الاصطناعي البرومبت، هو كما البرقية، يعني شنو هو السؤال اللي باش تكتبه انت، وهذا باش تكتب السؤال هذا يكون عندك مهارة اللغة ما أدراك ما اللغة في التواصل، وخاصة لغتنا العربية يعني لغة الذات اللي هي ولات ضرورية في العديد من الاختصاصات ما نجموش نستغنوا عليها، والفكر النقدي اللي هي مهارة من المهارات المطلوبة في التوجيه ومهن المستقبل اللي هي ولات مبنية المجهول. وقت اللي تبدأ عنا تخطيط استراتيجي وتبدأ عنا رؤية استشرافية للمستقبل وعنا حاجة اسمها التربية على الاختيار وأخذ القرار، يعني لصاحب المشروع، لأنه هو في الأول وفي الآخر لا ينام البحر إلا وحيدا، معناتها هو صاحب
1: الاختيار. به هي يعني هنا هذه علاش نحكوا على المسؤوليه، ولكن المسؤوليه هذه مرتبطه باجتهادنا في تجميع المعطيات واجتهادنا في انه نتفاعل ونفتح اذهاننا على النقاشات، نحاولوا باش نقولوا راهو احنا نجموا نختاروا بمسؤوليه. انت كنت تحكي تويكا انه راهو فماش كان الجامعه وانما ثم تكوين مهني، يعني راهو ناجح في البكالوريا إذا كان الفرصة في الحياة وفي مهنة المستقبل يجدها في التكوين المهني عليه أن يتجه إلى التكوين المهني. راهو التكوين المهني مسار من ضمن المسارات، كان نجم تفصل لنا أكثر في العنصر هذا أهمية التكوين المهني.
0: التكوين المهني هو اختصاص آخر تلامذة، ثم تلامذة ما عندهمش نفس طويل ينجموا إذا كان ما لقاوش حظهم وسكوراتهم معناتها ما مشيتش معهم، ثم إمكانية في أنهم يتوجهوا معناتها للتكوين المهني. التكوين المهني فيه يعني العديد من الاختصاصات الجديدة معناتها، وفيما العديد من الفرص احنا نقوله، ولا توا صنعة مطلوبة، انت توا يمشي شوف بلومبيي ولا تطلب صنعة ليد، ولا يقول لك المثال الشعبي توفى مال الجدين وتقعد صنعة ليدين، دونك هنا المهارة ما تنساهاش. أنا واحد من الناس اختصاصي الأصلي قبل مستشار عملت اختصاص ميكانيك جنرال وعملت مسيرة 40 سنة من التجارب معناتها المعرفية حتى لين وليت معناتها في هذا الاختصاص. وكلمة أخيرة نقوله
1: يعني أنت توا قبل الكلمة الأخيرة رانو مزنة سي هشام، سي هشام بن فضل مرحبا بك، مزنة وأنت مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي. يعني التكوين المهني اليوم ما عادش حرفة فقط، راهو التكوين المهني فيه اختصاص، فيه اختصاصات في كل المجالات، الاقتصادي الصناعي التقني يعني المفصولات الموجودة في المدارس وفي الاختصاصات الجامعية نلقاها زادة في المهني. يعني رأوا التكوين المهني الصورة الكلاسيكية تجاوزناها اليوم، ولن نحكي صورة جديدة للتكوين المهني مرتبطة بسوق الشغل اللي يتحول زادة ويتحول نحو عوالم الجديدة، التكنولوجيات الجديدة وعوالم الذكاء الاصطناعي. ذلك علاش راو التكوين المهني زاد هو فرصة من فرص الحياة اللي علينا النظر فيها، ما هيش حكاية مرتبطة بأنه راو ليس لدي الفرصة المناسبة في الجامعة أنا نمشي للتكوين الجامعي أنا نمشي للتكوين المهني، لا، التكوين المهني من ضمن الاختيارات المتاحة. يعني إضاءة فقط على التكوين المهني اللي راو مش ينجم يختاروا حتى المتميز زادة، كان تعطينا إضاءة هذه في علاقة اختيارنا للتكوين لمسار التكوين المهني وتميز التلميذ. ساعات التلميذ نجم يكون معدليه به ولكن يجد نفسه هكذا في المستقبل، في مهنة المستقبل يجد مهنة المستقبل ويجد أكل الشعور بالتوازن والفرح والسعادة إنه يختار حاجة مرتبطة بمسار تكوين المهنة.
0: فضل. احنا دخلنا تو في مسار تكوين المهني، دخلنا في حاجة اسمها التعلم مدى الحياة. في التكوين المهني دخلوا اختصاصات جديدة كما في معناتها الجامعات. وزارة التكوين المهني قاعدة تقترح في العديد من المشاريع، معناتها اللي قاعدة تتطور كما مثلا مهن جديدة متاع كما نقولوا الميكاترونيك، كما حاجة أخرى اسمها الدوموتيك، يعني كل من هو عنده علاقة بالمنزل الذكي، ونحكيه على المدن الذكية والمنازل الذكية. دونك ولينا نخدموا زادة في المجال الفلاحي وفي المجال الهندسي. دونك ولات السيارات الذكية زادة صنع الكابلوات وكل شيء ولات مطلوبة، لأنه يجيك معناتها اليد العاملة تجيك من برا تقول لك نحب معناتها تكوين مهني يكون مؤثر. وهنا ثم اختصاصات كما البي تي اس توا والبي تي بي، ثم إمكانية أنه من التكوين المهني ينجم يكمل الانجينيري، معناتها يتعدى يعمل إزالة
1: آفاق مفتوحة.
0: آفاق مفتوحة. دوك هنا اللي عنده طموحات ينجم يمشي للبعيد. علاش؟ يزمو يعرف كما انطلقنا احنا من في الحصة من الأول طريق المدرسة. الطريق معناتها مش مسدود بالنسبة للطريق المستقبل الحياة. النجم إذا كان نستشر في المستقبل ونعرفوا كيفاش نختاروا مسار حياتنا. إحنا ما هو عنا حاجة اسمها المنارة، يعني هو المنارة التي تنير سبيل من معناتها يختار معناتها هدف. إحنا الهدف متاعنا توا في المستقبل بكثرة الاختيارات ولا مبني المجهول. دوك هنا يلزم اللي بيش يختار يكون متسلح بفن القيادة للليدرشيب وثقة في النفس والفكر النقدي مع اللغة للتواصل معناتها مع ذاته والتواصل مع محيطه، هو يحسن الاختيار بمعناتها اختيار خارطة الطريق اللازمة لمشروعه.
1: يعطيك الصحة على كل حال. هذه حسين قراءة أولية الحقيقة، قراءة أولية للتلميذ الناجح، والنجاح لهنا لا يكتمل إلا باختيار المناسب والحياة فرص والطريق طرق مسالك. والحياة هذه قد نكتشف ذواتنا وإحنا ندرس في الجامعة ولا في التكوين المهني، وقد نغير مسار حياتنا في كل لحظة. المهم أن يكون لدينا المسؤولية ولدينا عقل مفتوح على العوالم الجديدة، ولدينا إرادة قادرة على أن تتجاوز الصعوبات، تتحدى بالمعنى الوجودي للكلمة. يعطيك الصحة سي هشام بفضل، وأنت مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. شكرك على الإضاءة.
0: في الإذاعة الثقافية نكمل بمقولة صغيرة يقول بالقسم الشاب: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يعني الطالب اللي يحب التونس وعنده الجرينتا التونسية ويحب يوصل للهدف، يعني يسعى ويشتغل، والعمل هو الحل، لأنه العمل ثم العمل ثم العمل. هذه تمنياتنا للأمهات ولأبنائنا على حسن الاختيار، وإن شاء الله يوفقوهم ويوصلوا ياخذوا حلمهم ويحققوا معناتها نجاح.
1: يعطيك الصحة سي هشام بن فضل، وأنت مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. إلى اللقاء أصدقائي مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريمة طرابلسي.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. ترحال اليوم إلى مجال زرناه في الحلقة الماضية، وقلنا أنه فيه الخير والنماء، وفيه المجالات حبلى بالنبات والحيوان، ماؤه أزرق يتوسط 3 قارات، وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أنتم أوفياء الثقافية، عاد إلينا ضيوف الحلقة الماضية بما يملكونه من سنوات البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط. عادت إلينا حرائر تونس، نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعاها في مجال البحث والعلوم التجريبية. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. للا منيا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا ومرحبا بكم مرة أخرى.
2: يعيشك أنت، هي بارك الله فيك اللي رجعتي رغم ورغم كل شيء، ورجعتينا مرة ثانية لإفادة أوفياء الثقافية في كل مكان، فبارك الله فيك. والضيفة الثانية الباحثة السيدة سناء بن اسماعيل. للا سناء مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا، يعطيكم الصحة على الاستضافة وعلى مواصلة المشوار.
2: منتي بارك الله فيك على الإفادة اللي أفدتنا بها في الحلقة الماضية. للا إيمان اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع، ونشرع في الترحال حالا.
0: ترحال في المجال.
2: بادئ ذي بدأ نتجه صوب للا منيا، منيا البور الأستاذة الجامعية. للا منيا، بما تملكين من بيداغوجيا، لو تسمحين بالنسبة لأوفياء الثقافية لمن لم يسعفهم ربما الحظ ويستمعون إلى الحلقة الماضية، لو تسمحين لمدة دقائق قليلة تلخصين أهم ما جاء في الحلقة الأولى. أتفضل للا.
3: بارك الله فيك مرة أخرى، شكرا على الاستضافة الثانية.
2: بارك الله فيك.
3: وإحنا كنا تطرقنا في الحلقة السالفة إلى المتوسط وأهمية المتوسط، البحر الأبيض المتوسط أو حوض البحر المتوسط.
2: نعم.
3: وأهميته على المستوى العالمي، وكنا تطرقنا إلى ما يعنيه كلمة البحر المتوسط من موقع يعني استراتيجي لملتقى الثقافات، لملتقى الحضارات.
2: صحيح.
3: لملتقى يعني على المستوى البحري الشامل.
2: أيوة.
3: أكثر من 20% يعني للتنوع البيولوجي.
2: نعم.
3: والملتقى يعني للتيارات المائية بما فيها يعني بالمخزون ملوحة، يعني تغيرات من الملوحة وتغيرات يعني في
2: التنقلات
3: المائية. أيوة. اللي أحدثت منه يعني بحر فريدا من نوعه في العالم. ثم إذا تطرقنا إلى أنه على ما يزخر به يعني من تنوع البيولوجي، وما يزخر به يعني من ثروات فريدة كثروات.
2: نعم.
3: البوزيدونيا، كثروات ثروات أخرى يعني السمكية والنباتية.
2: نعم.
3: لأنه يعني يشهد اليوم يعني وهو يرزخ تحت تأثير سلبي للملوثات المختلفة والبريسيون يعني
2: الضغوطات
3: السكانية على السواحل، الضغوطات يعني البنايات، الضغوطات الصناعية، الضغوطات اللي هي يعني من نتاج الحضارة الإنسانية التي يعني خلفت وللأسف خلفت يعني تأثير سلبي وخاصة منها يعني الحين اللي اليوم احنا نعيش تحت تأثير المواد الملوثة وفي أولهم المواد البلاستيكية.
2: لكن أستاذة منية ذكرنا في الحصة الماضية أيضا أن رغم كل ذلك فإن البحر المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي.
3: هذا يعني هذه الثروة الطبيعية اللي واجب المحافظة عليها، لكن يعني مع هذه التأثيرات المناخية الشانجمون كليماتيك وكل تأثيرها يعني من ارتفاع في درجات الحرارة وفي ارتفاع يعني مستوى البحر والتقلبات يعني التيارات كلها اللي عندها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي على الأنواع الغازية اللي احنا اليوم نشوفوا فيها وعلى العامل الإنساني خاصة السكاني على مستوى السواحل الملوثات والأولها الملوث اللي اليوم نعطوه بالصباع هو الملوث البلاستيكي.
2: ايوه انت بارك الله فيك تدخل بينا في صلب الموضوع، يعطيك الصحه وما شاء الله عليك. صلب الموضوع واختصاص الاستاذه سناء بن اسماعيل، التغيرات المناخيه وخاصه دور المواد البلاستيكيه في تلويث الانظمه البيئيه المتوسطيه. استاذه سناء انت هذا اختصاصك بارك الله عليك، عملتي دراسات ميدانيه او بحثيه او كيف ذلك؟
4: أي أنا من التيارات البحرية أعطتنا منطلق لدراسة البيئة البحرية والتلوث البلاستيكي اللي هو فما الحاجات اللي نشوفوها بالعين المجردة وفما المكونات الدقيقة.
2: سؤالي قبل ما ندخل في التفاصيل هذه تبارك الله عليك وانت مختصة، هل معنى ذلك أنك قمت مثلا بدراسة ميدانية في البحر المتوسط بالذات ولا على الحدود والسواحل أو أين؟
4: في سواحل التونسية من 2018 قمنا بعدة خرجات بحرية
2: لاستكشاف دراسات ميدانية
4: دراسات علمية
2: ميدانية
4: بدينا بخليج جيبس في مشروع ممول من طرف الوطني والاتحاد الأوروبي. بدينا قلنا نشوفوا في برشا أرقام على قديش هل تلوث قاعد يضر في المياه، قديش المواد هذية قاعدة توصل للثروات السمكية ولا لا، قاعدين يأكل انجيري بار لي بويسون ولا لا. هذه كلها
2: هي تقتاتها الأسماك،
4: هذا هو المشكل اللي ولا توا في البلاستيك. اللي البلاستيك لا يذهب
2: لا يتدهور، تحب مدة معينة
4: يتفتت ويصبح،
2: ولكنه يبقى
4: وهذا هو اللي باش يحيلنا للجزء الصحي في الموضوع اللي باش يولي يضر في صحة الإنسان خاطر يرجع له في طبق الأكل متاعه
2: اللي يستهلك في السمك
4: في القشريات اللي تعمل فلتراسيون اللي تاخذ المياه البحر تفلترها وتعمل أكوميلاسيون تعمل إفي متاع التراكم.
2: أنا تسمح لي للسنة أنا في مرة المرات حضرت لك أنت في محاضرة قلت كي حاجة أنا الحقيقة أنا استفزتني برشا وأثرت فيي ياسر، قلت بأنه الإنسان ربما في السنة يأكل مقداره ورقه ربما من البلاستيك او شيء من هذا القبيل. تذكرني
4: المشكل هو للاسف مش في السنه اخطر من ذلك.
2: كيف ذلك؟
4: اللي هو في الشهر المعدل الشهري للتوى حسب ما انه خطر البلاستيك ولا موجود في الماء في الاكل في الهواء يعني محيط بينا اللي عملوا دراسة عالمية إنه ينجم يكون مقدار التراكم في المواد البلاستيكية هذه هي بطاقة بنكية في الشهر للإنسان.
2: كل شهر مات كل واحد منا قاعد يأكل ما شاء الله عليه
4: ما شاء الله
2: في بطاقة
4: وهو سيشكر هو حاجة بنكية. بصراحة تخلينا
2: يعني
4: نعمل
2: في
4: وقفة.
2: الأمر في السنة تقريبا ورقة 29 على 21 تقريبا. لا حول ولا قوة
4: لا حول ولا قوة بالحق. لكن هذا هو علاش توا وليت فما إشارة تاع أليرت عالمية سونيت دالارم مونديال هي مشكلة عالمية تخص كل سكان الأرض.
2: أيوة.
4: وإذا نحكيه على الكونسيبت متاع الأرض الصحة الواحدة.
2: أيوة.
4: الأرض الواحدة
2: طبعاً.
4: البحر الواحد. أيوة. نتشاركوا فيه الناس الكل. راهي مشكلة هذه يزمنا نقفل.
2: هو كتاب في الثانوي شاركت فيه أنا في وقت من الأوقات كتاب في الثانوي اسمه سميته أنا اقتراء الأرض بين يديك.
4: بين يديك
2: هي بين يديك راهو تحمل مسؤوليتك راهو حافظ عليها راهو
4: مسؤوليه
2: كيفاش باش تعطيها لغيرك
4: الصغار
2: لكن لا سنة سامحني بالله عندي ذكرى هيك نتذكرها ولكن ما نعرفهاش مليح انت تبارك الله عليك. قول يا اخي مش في وقت من الاوقات تم اكتشاف حتى محيط من البلاستيك او من هذا القبيل
4: محبين للسياحه في البحريه مواطنين عاديين اما يحبوا المحيطات يقوموا بتجوال عبر المحيط قاموا باكتشاف 2015 هذا القارة البلاستيكية لو سيتيام كونتينون القارة السابعة نسميوها اللي هي على شكل أرض كاملة
2: كنا نحسبوها جيولوجيا يعني متكونة
4: من النفايات وهي علاش القيانوس الفيزيائي ولا مهم في دراسة التلوث البلاستيك خاطر هي التيارات البحرية الكبيرة اللي نسميوها ليجير أوسيانيك اللي يعاملوا لفيم تاع التراكم هذا إنه في محيط دائري التيارات البحرية تدور وتلم وتتراكم في الأوساخ لين عملت الجزيرة هذه كاملة
2: التحرك متاعها هو تحرك استواني
4: استواني صحيح يعيشك في الكلمة اللي هي
2: وتكونت في نهاية الأمر كأني قارة جديدة
4: كأنها قارة جديدة بالتراكم تاع الحقيقة احنا قلنا البحر الأبيض المتوسط هوت سبوت لكن أصلا زاد سكان القارة الأسيوية وسورتو الأقل تطور كما أندونيسيا كما الهند كما الصين كما برشا بلدان يلوثوا في كميات كبيرة وغادي كنشوفوا في صور إن شاء الله ما نخلطوش نشوفوها في بلادنا راهي صور مرعبة مرعبة حقا معناها واللي بالحق غمهم
2: كيفاش مرعبة؟
4: معناها الكميات وصلت أكبر من طاقة الإنسان إنه بش يتحكم فيها. أيوة. وذلك علاش وليت تيارات كاملة من الأوساخ والهذية القوارير المياه وكل شيء قاعد يدور في في البحر.
2: طيب أستاذة سناء بن إسماعيل لو نبقى في المستوى المتوسط ومستوى حتى البلاد التونسية أنت بوصفك مختصة تبارك الله عليك لو نحاول أن نقدم بعض التقديرات حول
4: إذا احنا توينس عايشين توا نقولوا أقل حاجة 50 سنة في تونس
2: مثلاً
4: كان واحد يرجع 50 سنة التالي
2: صحيح الستينات والسبعينات مثلاً
4: وإحنا في ترحال دونك إحنا في مسيرة
2: في الزمن ترحال
4: في مسيرة دونك إحنا كان نرجع أنا نحكي مثلاً على روحي وأنا صغيرة إحنا كنا بحر الزهرة
2: وأنت ما زلت صغيرة
4: ما زلت صغيرة أما كبرنا والحمد لله معنى حاجة بهي إن عشنا فترات زمنية معينة بما يخص التلوث بحر الزهرة اللي توا حد ما عاد ينجم يعوم فيه كان بابا يهزنا نعومه في الزهرة وكان من أحسن البحار اللي كنت تنجم تمشي وتعوم فيها شوف بحر الزهرة تو كيفاش شوف
2: فيه
4: بحر رويد كيفاش
2: سمحني للسنة تو تتكلم فيه على حاجة أنا عشتها تواش و 47 عام تعرفي شنو هاك التغيرات اللي حدثت على بحر الزهرة سان جيرمان قديما
4: سان جيرمان
2: والزهرة اليوم عشت كيف كانت قبل عشت كيف كانت قبل تلك العاصفة الكبيرة التي حدثت في جانفي ذات ليلة من 21 جانفي 1981، وكنت على الميدان أنا وقتها، ولما الطيارات البحرية أتت على الكثيب المتقدم كله تقريبا، وحتى المسبح متاع زهرة قسمته إلى قسمين. ثم جاء في 1986 تركيز تلك الصخور، عملية التصخير هي التي تسببت في عدم الحرية للطيارات المائية حتى تقوم بواجبها، وشيئا فشيئا مقذوفات المصانع في ولاية بنعروس زادت الطين بلة، وأصبح اليوم تصديقا لقولك بأنها من الشواطئ تقريبا الغير صالحة للسباحة مع الأسف. مع الأسف والحال أن المنطقة هذيك وحتى منطقة رادس وحتى منطقة حلق الواد هي كانت من المناطق تاريخيا للسباحة، صالحة للسباحة. تعرف ايش قال فريد الأطرش في الأغنية بتاعه في بساط الريح؟ تونس هي خضراء حارقة الأكباد، غزلانك البيضاء في المرسى وحلق الواد، تسحب على الصياد وما تخاف سيد المي. شكون غزلانك البيضاء أستاذة مونيا؟ غزلانك البيضاء؟
3: غزلانك البيضاء هم ناس تونس.
2: إيه غزلانك البيضاء هم النساء الذين يرتدين السفساري. غزلانك البيضاء في المرسى وعلى الخلوات، تصعب على الصياد وما تخيف صيد المي. تصديقا لقولك يعني هذه التحولات على مستوى جيل يعني.
4: صحيح أنا جبت هذيك عنده خاصية، أما ليخ أنا نحكي على قبل كنا كي نمشي للبحر صعيب تلقى بلاستيك. توا أكثر من
2: كل المواد
4: الدراسة العلمية،
2: كل المواد التي نحملها
4: هذا رقم علمي.
2: ايوه قولي.
4: أكثر من معناها كي تعمل أنت جرد للنفايات على الشاطئ، أكثر من 79% نفايات بلاستيكية.
2: بالله يقول لنا باش تفيدنا الكل، وإحنا تو يعني السيدات والسادة المستمعين يسمعوا فينا، تو البلاستيك مهما كان نوعه هو أعداء أنواع مختلفة، زعما قداه تحبلوا باش ينقرض؟
4: إذا نعطيو هذه اكتيفيتي للصغار ساعات في الورشات، مثلا دبوزة ماء، دبوزة ماء بلاستيكية
2: ما مكان نوع
4: من 450
2: شو
4: لألف سنة. البوشان دو بلاستيك من 200 سنة لخمسمائة سنة. هذيك علاش قلنا البلاستيك
2: راهو المقذوفات هذه لوحوا فيها كأنه
4: صعيب، حاجة صعيبة ويزمها وقفة كبيرة، وعي كما قالت مدام مونيا، وعي كبير، ويزم نخدمه على الأجيال توا الصغيرة، خاطر احنا ساعات نقولوا فيت فينا الفوت شوية اللي فما رد
2: كل نهار يتعدى نخسروا فيه قاعدين.
4: اي وفما قلة وعي في انه شنو باش تعمل لي هذا بوزامي والبحر يرجع.
2: طيب انا نحب نمشي وتنرجع لك، نحب نمشي للأستاذة الجامعية مونيا البور بوصفة هي شريكة في المجتمع المدني، ونعرف لأنها هي في عضوة ناشطة تبارك الله في عديد الجمعيات. يخي في الجمعيات هذه تقومون بعملية الإرشاد والتوعية هذه ولا لا مونيا؟
3: بالطبع.
2: قلنا كيفاش
3: عنا نوعين من الوعي يعني والإرشاد.
2: التوعية
3: هو يعني عبر خاطر عنا جمعيات اللي أنتمي إليها، جمعيات علمية. جمعيات علمية نعمل ملتقيات ويعني وندوات اللي فيها يعني المنشورات العلمية، وكما قالت زميلتي سناء يعني المنشورات العلمية الزاخرة بالنتائج السلبية للبلاستيك وأثاره على الحياة البيولوجية، على التكاثر، على التنفس، وعلى يعني في مستوى يعني في نطاق اللي اليوم نقولوه احنا صحة واحدة One Health، التأثير السلبي جدا جدا على الصحة الحيوانية وبالطبع على صحة الإنسان. وتأكيد على ما قالته زميلتي يعني سناء أن احنا قمنا يعني عبر دراسة بحثية مع خبراء من المتوسط بتقييم وبالبحث عن البلاستيك، ولقيناه في الـ في الـ في الـ في التربة العميقة. كيف نقول لك التربة العميقة اللي تحت يعني
2: تحت التربة السطحية،
3: تحت المياه السطحية ب 3000 و 4000 متر. ولقينا يعني البلاستيك تفتت البلاستيكي في التربة العميقة في البحار على مستوى المتوسط، وهذه آخر نشرية يعني قمنا بها خرجت مليهش برشا. زد على ذلك يعني إذا احنا نشوف اليوم احنا مثلا نعطيك بالنسبة لبوزيدونيا، البوزيدونيا قلنا اللي هي تلفظ الأوراق نتاعها، تلفظ الأوراق نتاعها اللي تموت على الشواطئ، وهي مكون صحيح. أساسي من الشاطئ يعني قمنا بجرد في مستوى يعني برنامج زادة بحث برنامج يعني دولي ممول من الاتحاد الأوروبي أن لقينا الميكروبلاستيك والنانو بلاستيك في البوزيدونيا في أوراق البوزيدونيا. شو معناتها يعني في أوراق البوزيدونيا؟ وقتها خاطر احنا الأوراق البوزيدونيا وقتها ترجع تخرج على الشاطئ تتكون مع يعني مع الديارات الرياح والواح
2: كويرات صغيرة،
3: كويرات اللي سكونا بالليزانغوبيل هذوكم كيف تخرج لهم يعني ما ثماش اللون كان البني، ثم اللون البني ومعاه نقاط بيضاء وزرقاء وحمراء، هذوكم النقاط هذيك
2: مخلفات
3: هذيك كلها بلاستيك، وهذايا يعني يعتبر خطر كبير كبير جدا، على خاطر هذيك تاخذ تمشي للحيوانات، تمشي للحيوانات القشريه النبات واحد آخرين. وبالطبيعه تتسرب يعني حبر الشين اليمونتير اللي السلسله الغذائيه تخرج للانسان اللي هو الحلقه الاخيره في التسلسل الغذائي. هذايا يعني الامر بخطوره، انه اليوم على المستوى العالمي ثم قانون بمنع البيت لاستعمال البلاستيك، واللي تونس يعني ماشية فيه عبر يعني وزارة البيئة والواح اللي بشي يجينا وإحنا قاعدين سيرين فيه، على خاطر اليوم مثلا أنا نحب نحيي ولو إنها خطوات بسيطة، نحيي الناس اللي ما عادش تستعمل البلاستيك في المطاعم في المقاهي في أكثر الملوثات للبلاستيك، تعرفوا اللي هي جاية من يعني من الطيران الجوي، ثم يعني على مستوى
2: لكن أستاذ سمح لي أستاذ مني، لكن هنالك من البلاستيك من هو صحي أيضا ولا يقال لنا صحيح هو ولا ليس كذلك؟
3: هذا باش نجيو ربما في الحلول. الحلول شنو هي الحلول؟ الحلول فما الحلول، فما الحلول من بينها هذايا يعني احنا استخراج البيوبلاستيك اللي اليوم والحمد لله الصيدليات نتاعنا تلقاها يعني تعطيك ساشي يعني كيس كيس هو من البلاستيك، لكن البلاستيك اللي نسميه البيوديغرادابل اللي هو ينحل
2: كما طيب شكرا لالا مونيا. في نهاية الأمر اكتشفت أنك أنت تبارك الله عليك عالمة في مجال البحر وفي مجال السمك وفي مجال التغيرات المناخية، لكن اكتشفت اليوم بأنك أنت امرأة حساسة جدا وأنك تحب حتى الأغاني التونسية التراثية الجميلة. حدثني حتى على سيدي بوسعيد يا عالي، سيدي بوسعيد اللي سيدي بوسعيد الباجي احنا نقول عرفت تعرف ليش الباجي؟ ما هي لأنه أصله من باجة، وفي تونس احنا قداش عندنا من باجة؟
3: عنا ظهر لي عنا اثنين،
2: اي عنا باجة اللي نعرفوها هذيك تسمى باجة القمح فاكا، وعنا باجة اخرى تسمى باجة الزيت هذيك موجودة بحدا البرادع بحدا الشابة، وعنا باجة الثالثة اللي منها سيدي بوسعيد الباجي اللي هي باجة متاع منوبة اللي أصبحت بجاوة وتحرفت شورة بجاوة اللي هي سيدي بوسعيد الباش. لكن انت بالإضافة لهذه قلت لي حتى ساعات على صادق الثرية تعديت على جنينة الدارك، وقلت لي حتى هيك الأغنية متاع لطفي بوشناق شفتك ما نعرف وين هيك ولا لحظة ما بين نومين
3: هيك
2: نسمعها مع بعضنا ثم الترحال يستمر.
1: ريتك ما نعرف وين

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات، تترجح بالخانات، آه يا ريتني ما شفتك، ناري شعلت وقوى محلاك في

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل باش نرجع لك للأمونيا، وانت تبارك الله عليك مختصة في الأشياء هذه. هو تو وقت اللي نقوله البلاستيك ونقول التنوع البيولوجي ونقول التلوث وما حدث من تدهور، هل هذا يتعلق بما يسمى بتلك المهن، ربما المهن البيولوجية؟ هل البلاد التونسية خطت خطوات في هذا المجال؟
1: احنا اليوم شكرا للسؤال، هذا يطرح يعني محور هام جدا، واحنا سايرين فيه على مستوى يعني البحث في المعهد

0: ايوه
1: والبحث على مستوى الجامعة والبحث على مستوى يعني الـ كل مكونات البحث العلمي اللي سايرة في نشاط ما نسمى البيوتكنولوجيا. والبيوتكنولوجيا من مرامي ومن أهداف البيوتكنولوجيا هي ما نسمي اليوم الإيكونومي الاقتصاد الأزرق أو الاقتصاد الأخضر. اللي شنو معناتها؟ يعني يقول لك يعني كيف ناخذ حاجة نكونه من كل ما هو فضلات ومن كل هو يعني غير مفيد نستخرج حاجات مفيدة. وفي هذا يعني نلقاه في صلب القطاع هذايا الصلب، يعني نلقاه مثلا كيفاه إعادة صياغة البلاستيك باش ما رسكلته باش ما يدخلش يعني يمشي في الفضلات في الترابية أو المائية. نعاود رسكلته في حاجات اللي هي تبعد علينا تبعد علينا المضار نتاعه. وزيدة عندنا المجالات البيولوجيا اللي هي البديلة البديلة للبلاستيك. في هذا المجال احنا باش نعرضوا حاجتين، باش نرجعوا للثقافة نتاعنا التونسية، ثقافة القفة وثقافة الكيس، ثقافة المهن التي يعني البيئية اللي تحافظ على البيئة، كيما مهنة استغلال الحلفة، الحلفة اللي احنا نتميزوا بيها، الحلفة اللي نتميزوا بيها الأوراق الجريد، الجريد يعني وماله من أهمية. كل هذه
0: القفة هذه الجريدية وفي جربة انتم تستعملوا فيها ايضا،
1: وجربة فهمت والمظلة متاعنا المظلة تصعف القفة. كنا حتى نذكر هنا في المعهد الثانوي كانت عندي قفة نهز فيها يعني وطرزتها مطروزة وواحد نهزها
0: وهي صحية
1: بها للمعهد، وكنا نتنافسوا أنا وزميلاتي شكون مطروزة خير وشكون أحسن قفة. واليوم موجودة الثقافة والقماش، يعني أنا نشوف مثلا أنا في الدار كل ما نعرفش يعني عندنا الفضلات القماشية مثلا المراول والسواري والجبايب والروب اللي نقولوا احنا ما عادش نلبسوهم. ربة البيت يعني
0: نجم
1: تخيطهم، تخيط أكياس، هذا كيس للخبز، هذا كيس للخضرة، هذا كيس للواحد، وهذا
0: وعاد رسكلتها واستعادتها.
1: وأنا نعطيك يعني مثال اللي شفته عين ونحب نعمل له إشهار. اللي في وقت اللي نسافر وترويش في عديد المطارات يعني العالمية في الفريشوب نتاعهم تلقى أكياس يبيعوها لك بالورو. أنا آخر والله شريته كيس بسانك أورو. علاش؟ على خاطر نحب إن
0: كيس من أي نوع؟
1: قماش تحل هكا بالسلسلة كيما واحد يعني كيس صغير وتلقى فيه كيس كبير تحط فيه كل المشتريات نتاعك. هذا يعني هذا جميل.
0: صحيح.
1: احنا نجمو نعملوه يعني على مستوى تونس الكبرى، قديش عندنا من خياطات واحد ونعملوه فيه تريزة الحساب ولا تريزة يعني خمسة ولا يعني حاجات حاجات نروجوها نروجوها وتقعد معانا وتدخل في الثقافة متاعنا كيما كانت في الثقافة. كان بابا يرحمه أمي الله يرحمه واحد وقت اللي يمشي وبابا يجيب القفة نستناو القفة متاع بابا اللي مش تدخل، وكان ونستعملوا يستعملوا يعني عند الخضار والجزار الكيس الورقي. الكيس الورقي اللي هو يعني اليوم علاش اختفى وقاعدين نشوفه في المنع في يعني تخرج البر، تخرج على الشواطئ، تخرج في رحلة يعني حتى في البر تشوف كان البلاستيك يعني يتطاير. وهذاك البلاستيك حبله مع أنه معها التوظيف هذايا للموروث متاعنا. اليوم عنا يعني حرف والحمد لله بدأت هي مثلا إنتاج البيوبلاستيك. البيوبلاستيك اللي نشوفوه البيوبلاستيك اليوم هو يعني من نتاج البيوتكنولوجيا واستعمال يعني الفضلات اللي تخرج مثلا استعمال الطحالب استعمال الأوراق البوزيدونيا جزئيا باش نعملوا اللي هو اكياس اللي هي يعني بيوديغرادابل اللي هي تنحل. مع هذا احنا عندنا يعني في مجال دراسات الكائنات الدقيقة واللي هي الكائنات الدقيقة هي الوحيدة اللي تنجم على المستوى البيئي الطبيعي تعمل البيوديغراداسيون. وهذه بالطبع لكن هي البوفوار نتاعها يعني نتاع البيوديغراداسيون اذا كان الكميه نتاع البلاستيك تجاوز كميات كبيره قداش يلزمنا من كميات من البكتيريا اللي
0: يمكن
1: تجزا البلاستيك.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. تسمحني استاذه سنى سنى بن اسماعيل، انت بحكم التجربه نتاعك والمعرفه، هل يمكن أن نقول أن ربما استهلاك السمك الذي نفتخر به جميعا قد أصبح ربما فيهم ربما بعض المشاكل ربما الصحية؟
2: هذا شكرا على هذا السؤال، هذا سؤال مهم. الدراسات العلمية تثبت وجود الجسيمات الدقيقة في الأمعاء متاع السمك، هذا مثبت علميا، لكن تأثيرها على الصحة غير مثبت للآن علميا. يعني ما نجموش نعملوا مقاربة آنية ما بين أنت استهلكت سمك ومرض معين. لكن الأبحاث متواصلة ونتصور في القريب العاجل باش توصل المعضلة هذه العلمية باش تتحل وباش نوصلوا نفهموا التأثيرات العينية للاستهلاك المواد البلاستيكية. لكن مثبت علميا اللي فيها هي زيادات دي برودوي أخرين بخلاف البلاستيك اللي هي تزيد من المادة التسمم.
0: يعني بعد البلاستيك أهم لكن هنالك مواد أخرى،
2: مواد أخرى لا تضاف الإضافات كسوة فما هما مستخلصات كيميائية للون البلاستيك، إضافة اللون لي ماركور لي بيو ماركور، ونتصور مدام مونيا تعرف أكثر مني في هذا المجال اللي فما كيف نعملوا دراسة البلاستيك نلقاو مواد كيميائية أخرى بخلاف لي بوليمير متاع البلاستيك اللي هما معروفين وهما متعدين. وساعة الأخطر زادك يبدأ البلاستيك ماهوش نوع واحد، يبدأ كومبوزيت معناها مكون مركب. حتى الرسك لمتاعه تصعب المشكلة والاستهلاك متاعه ينجم يكون أكثر تسمم. هذيك علاش الحقيقة أنا احنا دراسات قاعدة تتواصل. لكن فما الدراسة نشرت في 2022 اللي حاولنا خذينا 100 عينة من
0: المواد خليج جابس أو
2: في خليج جابس من المواد من الثروة السمكية اللي يقع استهلاكها. يعني من السمك اللي يقع استهلاكه، وقمنا بدراسة المكونات والبورسنتاج كمية نسبة التراكم. الحقيقة لقيناها ضئيلة والحمد لله وهذا يتنافى مع موجود في شمال البحر الأبيض المتوسط. إن شاء الله تكون معناها هذه بدرة طيبة، يلزم لكن يلزمها تتواصل، يلزم نواصلوا في الدراسة
0: وإحنا باش نتواصلوا في البرنامج يعيش. ولكن في الأثناء نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان استماني، وأن موضوع الحلقة مثل موضوع الحلقة الماضية هو يبحث في البحر المتوسط والتلوث وسبل مكافحة ذلك. ونسعد بالرفقة الطيبة للأستاذة منيا البور والأستاذة سناء بن اسماعيل للحديث معكم. ونحب نلتفت للأستاذة منيا البور، وإحنا تحدثنا برشا على البلاستيك وعلى التلوث، خلينا بالله نعمل فسحة تفاؤلية ولو ضيقة جدا، قول لنا مثلا ما هي انواع الاسماك الهامه، وانت تبارك الله عليك مختصه في المجال هذايا، اهم الاسماك المتوفره على سواحل البلاد التونسيه بصفه عامه، والتي تبرهن بالتنوع حقيقه البيولوجي بالبلاد. البعض منها هو بحر، هو بحر نعرف، اما البعض منها فقط. لالا منيا كثر خيرك،
1: عايشك، شكرا مرة أخرى، سؤال وجيه وسؤال يعني سهل ممتنع عليش، على خاطر تونس تزخر بالكثير من أنواع الأسماك.
0: صحيح.
1: ما نحبش ربما نعطي أنواع حتى يتبادل المستمع اللي هي أكثر نفع من
0: لا غيرها. لا احنا مش في النفع، احنا المهم التكاثر بتاعها والأكثر عددية ربما.
1: عندك يعني نوعيات السبارس الباريدي يعني على مستوى خليج قابس ومستوى يعني الواحد متداول،
0: وعنده قيمة ياسر كسبارس رغم صغر حجمه، خاصة في وقته حقيقة يبدأ غني بالدهون.
1: عندنا يعني بالدهون كما قالت زميلتي السردينة والشور والحوت الأزرق اللي هو يعني غني بالأوميغا ثلاثة،
0: والشاور اللي توجانا جتوت وجمعه هو جابه.
1: يعني عندنا والحمد لله ثروات جمة من أنواع الأسماك يعني اللي في متناول، ربما في متناول لكن زادا يلزمنا مراقبة، خاطر كل حاجة ولات اللي في متناول المواطن نلقاها يعني بعد فترة قليلة أسعارها تولي مشطة.
0: وهنالك إلى بالإضافة إلى كل هذا أستاذة منية، هنالك القشريات أيضا.
1: بالطبع. وانا نحب نعرج على هذه، كيف نقول الاسماك، راهو احنا ماناش قاعدين ننتفع بالاسماك والقشريات وكل الثروات كما ينبغي.
0: كيفاش
1: احنا يعني كيف نشريو الاسماك من السوق، ولا انه ولينا نشريوها معلبه يعني نحيو كل الحشيه نتاعها وكل ما فيها من واحد، وناخذ كان الشاغ الحم يعني.
0: كيفاش هو يا اخي لازم نستركوا حتى البقيه؟
1: وهي يعني انا مثلا نحكي لك على مثلا السوبيا والقرنيط، هي الحبار نتاعها
0: مرخويات،
1: الرخويات اللي عندك، الحبر الحبار هو حبر الحبار هو ما فيه فوائد جمع غذائية.
0: احنا زعما نتخلصوا منه كي نغسلوه،
1: لا نتخلصوا منه، احنا عندي ربما ثم في صفاقس على ما اظن يستعملوه، لكن انا اول مره نتذوقه وبالطعم لذيذ جدا جدا. يعني على مائده مائدة أمير موناكو اللي هو رئيس اللجنة الدولية لاستكشاف البحر المتوسط
0: هيك.
1: يعني وكان قدمهونا في طاولة الغذاء يعني
0: سباجيتي، بينما نحن أكثر الناس تموج ذلك
1: سباجيتي يعني بحبر الحبار، على وهي على اللذة متاحة وعلى الفائدة متاحة يعني. نعم. اللي هي تكتسي فوائد جمع. هذا بالنسبة بالطبيعة، بالنسبة للقشريات، القشريات احنا نقولوا يعني نقشروها وبعد نطبخوها، لكن من الأحسن نستعملوها كما يستعملوها يعني في أسبانيا باش يعملوا البايلة، نستعملوها يعني المرقة هذيك القشريات كما هي، نخليوها تغلي في الواحد متاحة ونستنفعوا من المرقة هذيك اللي هي تعطينا الفوائد جمع. بالطبع ثم زيد احتراز نقوله على مسؤوليتي، نقوله طبعا. إذا مثلا باش نستعملوا البيفالف القوقعيات، ماذا بينا نشريوا القوقعيات من السوق، من الأسواق اللي هي مراقبة بيطرية،
0: لكن
1: على خاطر راهو فيها برشا خطورة. إذا كان
0: فيما تتمثل الخطورة،
1: الخطورة إذا هي خاطر احنا ما يخرجوا هنا للسوق يعني في السوق في الأسواق في الأسواق المعترف بها، إلا إذا كان يعملوا لها كنترول، يعملوا لها مراقبة ويشوفوا يعني المراقبة الصحية، يشوفوا مثلا الكثافة الجرثومية كبيرة مش كبيرة ويعطيوها ويكون فيها يعني مراقبة ويكون فيها دورة بيوريفيكاسيون يعني يعطيوها
2: تصفية
1: قبل ما يخرجوها للسوق. ربما يعني إنسان ما يعرفش هذايا ويمشي يعني يتجول على الشواطئ يمشي ياخذ الواحد هذا بدون احتراز ويعرض يعني نفسه
0: صحيح. طيب نحن تو أجمعنا كلنا تقريبا بأن المتوسط هو يعاني من عديد المؤشرات التي تنبه إلى خطورة التلوث. المتوسط كان وأصبح الآن شيء آخر، هل هنالك تدابير عاجلة؟ وأنت تبارك الله عليك ملمة في هذا الموضوع، هل هنالك تدابير عاجلة من شأنها أن تساعد المتوسط للرجوع إلى ما كان عليه؟
1: طبعا يعني والحمد لله الحلول موجودة، وأول حل هو وعي المواطن المتوسطي، وأنا بالطبع كتونسية نحب الوعي التونسي. الوعي التونسي راهو يلزم يكون واعي بالثروة الكبيرة اللي ربي يعطاها له، الثروة الكبيرة الطبيعية اللي هي اسمها البحر. والبحر يلزم راهو اليوم كله ثروات، ما يخرج من البحر كان ثروات، ولهذا يلزم المحافظة عليها، المحافظة عبر الوعي. الوعي كيفاه؟ احنا اليوم انا سعيدة جدا جدا وشرفتني يعطيك الصحة بهذا باستدعائي لهذا البرنامج لكي نعطي معلومات.
0: نعم.
1: لكي نفيد.
0: نعم.
1: لكي نشعل يعني الضوء ونعطيه الطريق ونوعيه. الوعي يلزم يكون أولا عبر الإذاعات والتلفزات متاعنا اللي اليوم يعني الاسبوت سمحني ببليسيتير
0: ضئيلة
1: ومضات الإشهارية يعني غائبة غائبة. يعني احنا اليوم في فصل الصيف، في مدخل الصيف، ماذا بيا الومضات الإشهارية حول عدم تلوث والحد من التلوث تكون ظاهرة وللعين. ثاني حاجة اللي احنا سيري فيها كأسرة علمية هي اليوم اللي ما نسعاو ليه اللي نقولوا البحث العلمي التشاركي. لا سيونس لا سيونس بارتيسيباتيف. شنو معناتها لا سيونس؟ سيونس سيتويونتي، يعني نخليو التشارك، المواطن يكون هو مشارك في الفعلي في الابحاث العلميه. كيما احنا اليوم مثلا في برنامج يعني المحافظه على السلحفات البيئيه، السلحفات عندنا يعني ثم رقم اللي هو يعني اي مواطن نجم يلقى سلحفات يتصل بها. نحب هذايا يكون الوعي ملازم للمواطن باش يكون هو نقطة المراقبة للسواحل البحرية.
0: بارك الله فيك أستاذة منيا، أستاذة منيا البور. السيدة والأستاذة سناء بن اسماعيل تو يقول قائل والمستمعين راهو يسمعوا فينا، يقول لي تو عندك ما شاء الله عليك باحثين قد الدنيا تو بحذاك، ونحن نعرف أن المتوسط هو مجال مشترك بين عديد الدول، وتلك الدول ربما لا تساهم في التلويث تلويث البحر بنفس الدرجة. هل محكوم مثلا على بلدان الضفة الجنوبية بأن تستقبل ما تلوثه مثلا الضفة الشمالية؟
2: هو محيط متشارك، هو تشارك. وكل ما يحمله البحر الأبيض المتوسط يمر كما قلنا احنا تدخل المياه من المحيط الأطلسي.
0: صحيح.
2: تمر بسواحل الأفريقية.
0: نعم.
2: أفريقيا الشمالية المغرب والجزائر وتونس
0: أيضاً.
2: وبعد تكمل الدورة وتطلع للبلدان الشمال. يعني احنا متشاركين في التيارات المائية وتحملنا كما احنا المنفيات متاعنا تمشي للبلدان اخرى. هذي علاش التصديات ولات عالمية كسوسوا في النطاق.
0: هل معنى ذلك أستاذة سناء بأن نقول أن الحل يجب أن يكون حل أيضا تشاركي أو
2: تشاركي
0: لا يكون
2: والحل عالمي؟
0: أيها في الحديث السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية والأخيرة الخاصة بالترحال في رحاب البحر المتوسط، وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية السيدة منية البور والباحثة سناء بن اسماعيل، مع أجمل تحيات المنشي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: هنا الثقافية.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد، موعد ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. يمنحكم تقنية الزميل أنيس الحميدي، في التنسيق العام زميلنا نفيسة العشري، ومن أمام ميكروفون سامح قزلاء. أحييكم مرحبا بكم جميعا في هذا الموعد على مجموعة من الروابط، بداية من موجات الأف أم، شبكة التواصل الاجتماعي، وموقعنا الإلكتروني www.radiocultural.tn. مرحبا، وإذا نعود إلى أغنية لطفي بوشناق.

0: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف مدحت.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
6: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية.
7: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
6: راديو كولتورال نقطة تي إن.
7: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
6: بمحطاتها المركزية والجهوية.
7: أخبار،
6: متابعات،
7: مواكبات،
6: تسجيلات ومعلومات.
7: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
1: هنا الثقافية. إذاعة تونس الثقافية.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل من يتابعنا على هذه الموجات. طبعا في أولى اللقاءات والاستضافات في هذا الموعد ستكون طبعا استضافة شعرية، وسعيدة جدا طبعا باستضافته لأنه من الشعراء المتألقين الآن في الساحة الشعرية التونسية والعربية. شاعر تونسي يكتب بأسلوب مختلف، أيضا له رؤية شعرية متفردة خاصة به، هو الشاعر رضوان العجرودي. أهلا وسهلا بك رضوان، مرحبا.
5: مساء الخير سماح، شكرا على الاستضافة ومرحبا بك وبكل مستمعي الإذاعة الثقافية التونسية.
4: أهلا وسهلا بك رضوان، طبعا شرفتنا في هذا اللقاء المباشر، وأيضا سعداء بأنه سنتحدث معك عن هذا المشوار لحد الآن اللي بدأ بأول عمل ليك أو أول مجموعة شعرية فرح يختفي في المرآة إلى يومنا هذا. طبعا بكل ما في هذه الفترة من يعني من دواوين، من أيضا مشاركات شعرية داخل وخارج حدود الوطن. أيضا سنتحدث عن هذه المشاركة في إطار مهرجان سيليانا للمسرح والمجتمع، وأيضا المشاركة طبعا المهمة أيضا اللي هي في إطار هذا المهرجان العالمي للشعر في كولومبيا. إذا خلينا نبدأ بآخر ربما الأخبار اللي هو مشاركتك في مهرجان المسرح والمجتمع في سيليانا. هذه المشاركة اللي كان فيها معك مجموعة من الشعراء من يعني تجارب مختلفة شعرية، سواء كان زمنيا أو حتى على مستوى الرؤية ربما الشعرية، كيف وجدت هذه المشاركة رضوان وهذا المهرجان الذي انفتح بالمسرح على الفنون والأداب الأخرى؟
5: شكرا سماح، يعطيك الصحة. طبعا هي مبادرة جميلة وذكية جدا من مركز الفنون الدرامية والركحية بسيليانا. هذا الانفتاح اللي عمله المركز ما بين الفنون، يعني شاهدنا انه في بخلاف العروض المسرحية كانت هناك ورشات وعروض موسيقية وليلة الشعراء ايضا. هذا التوجه الرائع يعني مركز الفنون الدرامية لفتح الفنون على بعضها كانت حاجة ممتازة. أنا كان لي الشرف أن نكون في ليلة الشعراء اللي كانت يوم الاثنين 22 جوان. كانت سهرة جميلة، كان سبقها عرض موسيقي للفنانين أيضا مختلفين وفرقة فنية مختلفة. كانت الحضور الشعري أيضا كان مختلف، كان بحضور القامة الشعرية الكبيرة في منصف المزغني. وكان من تقديم الصديق الشاعر محمد ناصر الملهي. كانت حتى مجموعة الشعراء اللي حاضرين يعني كانت أصوات مختلفة، من اللي يكتبوا القصيدة العمودية، القصيدة الحرة وقصيدة التفعيلة، وكان ممكن زاد حتى الشعراء باش يكونوا موجودين للشعر الشعبي. وهذا يعني ما يثري هذه الليلة وما يعطي الطابع ولا النفع الجيد للمهرجان المسرح والمجتمع.
4: نعم، اليوم نحن ربما في حاجة إلى ذلك، يعني رضوان أنه المسرحيين ما يشتغلوش وحدهم، وكذلك الشعراء والفنانين التشكيليين والسينمائيين. يعني مهم جدا هذا اللقاء اليوم بين الفنون وبين الأداب، صحت العبارة، يعني شعر ورواية وقصة وإلى آخره.
5: طبعا طبعا احنا نشوفه في النجاحات اللي تقدم فيها الكتابة الروائية التونسية من حيث الجوائز العربية والعالمية، وأيضا حتى من حيث الجوائز اللي تاخذها بعد الترجمة إلى لغات أخرى. والحق أن السينما التونسية مثلا يعني كانت في أكثر من مرة تستند إلى كتابات تونسية، لكن الأفضل أنه تكون أكثر مهرجانات وأكثر لقاءات، من حيث أنه ذاك يصير ذلك اللقاء بين الكتاب التونسيين والمسرحيين المخرجين المسرحيين والسينمائيين ولا حتى الموسيقيين اللي يحبوا على أغاني ولا كتابة غنائية شعرية غنائية. أيضا الشعر يعني يحتاج أكثر من يعني أكثر من لقاء ويحتاج أكثر أنه يتواصل مع الفنون الأخرى وينفتح عليها. ثم تجارب يعني ماذا بينا كان تتطور أكثر وكانت تتفتح يعني أكثر الفنون على بعضها بحيث أنه حتى موجودة ثم محاولات مسرحية تونسية أخذت من كان سي أنور الشعافي
4: صحيح.
5: أخذ من
4: كمال بوعجيلة قصيدة
5: من تجربة نعم تجربة الشاعر كمال بوعجيلة الروائي لسعد بن حسين يعني كانت عنده كثير كتابات من القصة اللي تحولت إلى سيناريو
4: سينما.
5: أفلام فأحنا نبحث عن هذا أنه يعني ندعيه أن
4: أمن أربيلي أيضا
5: أكثر أنهم يطلعوا على التجارب التونسية الشعرية والروائية اللي تمكنهم بكتابة نصوص تونسية لكن في نفس الوقت منفتحة على العالمية.
4: صحيح. وهذه المبادرات أيضا ربما من مهمة أكثر من وجهة نظري بطبيعة الحال بالنسبة للشعر يعني رضوان، لأنه الشعر اليوم من عارش توافقني ولا ليه يعني في وضعية صعبة نوعا ما، يعني الأمسيات قلة من الأمسيات، النوادي والصالونات نعم كله تقلص،
5: هو عدد الأمسيات صار قليل نوعا ما، يعني ما احنا في تونس محتاجين الى حدث شعري كبير
4: صحيح
5: يكون عالمي وتونسي في نفس الوقت على غرار ايام قرطاج المسرحيه ولا ايام قرطاج السينمائيه وغيرها من المهرجانات الكبيره التونسيه اللي تحتضن اصوات عالميه، احنا محتاجين للحدث عالمي مثل هذا يكون عربي متوسطي عالمي حيث انه يصير ذاك اللقاء بين التجربه الشعريه التونسيه التجارب الدولية.
4: نعم.
5: حاجة أخرى هو طريقة تقديم الشعر، يعني حتى الطريقة الكلاسيكية متاع الأمسيات يعني هي اللي صارت الآن نوعا ما يعني هي عائق أمام إنه الشعر يوصل أكثر جمهور. فأنا يعني من يعني نحث الشعراء أكثر على البحث عن طرق أخرى لتقديم الشعر، يعني تقديم أشعارهم على لوحات كيروغرافية ولا مقاطع موسيقية ولا مقاطع فيديو، موجود أكثر من تجربة في العالم حول مهرجانات تكون
4: وحتى في العالم العربي يعني رضوي
5: أي طبعا طبعا طبعا موجودة كثير تجارب، يعني لو كان الشعراء في تونس يطلعوا على التجارب هذه ويحاولوا أنهم يقدموا شعرهم بطريقة أخرى. أنا عن تجربة شخصية كانت لي تجربة مع الصديق الشاعر محمد العربي حاولنا نقدم أنا قصائد من بتاعنا بشكل لوحة كوريغرافية، طبعا المشروع توقف في فترة ما بحكم التمويل وهذا، لكن هي تجربة يعني أعطت أنه بالإمكان أن الشعر يتقدم بطرق أخرى وعلى دي بلاتفورم أخرين يكون أقرب للمستمع وأقرب يعني للمواطن.
4: صحيح. صحيح. اليوم مجتمع يعني ربما الصورة عصر الصورة، وأكيد أنه هناك منافسة كبيرة، ونشوفه حتى اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي رضوان، يعني هناك بعض الأشخاص اللي هم لا علاقة لهم بالشعر يقولون بعض الكلمات لكن في إخراج معين وفي صورة معينة، وتجد يعني لديهم جمهور كبير يعني على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين تجد شاعر جيد جدا يعني تجد أنه كتاباته رائعة لكن هذه الكتابات لا تصل للناس.
5: طبعا هو هي الحكاية الكل تبقى في المشروع بعد تدخل فيها الصناعة، حيث أنه المقبولية لا تعتمد أكثر كما قلت أنت، لا تعتمد المقبولية على مدى أهمية القصائد ولا جودة الشعر، بالعكس هي تعتمد على جودة الصورة، يعني تصير قدم على قد ما تكون الصورة أفضل وأجمل والفيديو يكون المرافق للشعر هذا.

0: نعم،
1: وهو نفس الشيء اللي صار في كثير من حتى الفنون الأخرى، صرنا نشوفه في مسرحيات يعني تتقدم في الشوارع وفي الساحات، وأفلام تتعرض على حيوط مدارس وكذا، يعني من الأشياء هذه. فماذا بينا يعني نشوف تجارب شعرية مثل هذه، يعني حيث أنه تتقدم الأمسيات في أماكن مختلفة وفي فضاءات مغايرة.
0: نعم، وطبعا يعني هذا ربما يعني فكرة مهرجان المسرح والمجتمع ربما في الإطار هذه، هو يحاول أنه يكرس هالفكرة هذه، أنه الشاعر ربما يكون في الساحة، لأنه حتى الأمسيات وسهرات أمام في ساحة يعني المركب الثقافي في أمام المركب، وفي تفاعلك مباشر مع الجمهور اللي هو متنوع في نفس الوقت متنقل. يعني الفكرة موجودة، وخاصة هذه العودة لأنه المسرح هو بالأساس شعر أيضا، فيعني أنه يعود الشعر إلى المسرح.
1: طبعا الشعر يعني علاقة الشعر بالمسرح هي علاقة يعني من أول ما انطلقت الفعل المسرحي، هو كان فعل شعري بالأساس، وبقات العلاقة هذه. فمهرجان المسرح والمجتمع يعني حاول بطريقة جميلة جدا لإبراز العلاقة هذه، وكان وأيضا الشاعر بإمكانه أن يكون يوصل أكثر، لأنه بأقل الإمكانيات بإمكانك أنك تعمل حدث شعري. يعني أنت ما تحتاجش معدات تقنية كثيرة، يعني أشياء بسيطة بإمكانك أنك تقدم أمسية شعرية للجمهور، وهذا اللي حاولوا مهرجان المسرح والمجتمع، واللي احنا نشدوا على ايديهم الناس كل غادي في سليانة باش يواصل المهرجان هذا، يزيد يدعموه اكثر ويزيد الاشعاع نتاعه معنا.
0: ما الذي يعني قدمته في يعني قراءتك الكل من الجديد من القديم؟
1: انا قدمت التزمت بالتوقيت. يعني حاولت اني التزم بالتوقيت اللي يعني حطوه المنظمين. انا قدمت ثلاثه قصائد، اثنين من الكتاب الاول فرح يختفي في المرآة اللي صدر سنه 2020، كان صدر في سنه الكورونا، يعني ما لقاش
0: ما خذاش حظه الكتاب. نعم،
1: ما خذاش حظه بشكل جيد، لكن انا حاولت بمجهود خاص انه يوصل اكثر من مكان، اكثر من دوله عربيه، وانه حتى تترجم منه قصائد وتنشر في مجلات ولا في مواقع عالميه. والنص الأخير كان من الكتاب الثاني رأس يطل من نافذتين، اللي صدر في مصر سنة 2023
0: عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. نعم،
1: الكتاب أيضا هذا ترجمت منه نصوص للإسبانية والإنجليزية وتنشرت في مواقع جديدة.
0: نعم،
1: وإن شاء الله هو اللي باش يكون معناها أغلب القصائد اللي باش تكون فيهم مشاركة إن شاء الله في المهرجان القادم، باش يكون من الكتاب الثاني رأس يطل من نافذتين.
0: نعم، يعني رضوان في خمس أو ست سنوات يعني ربما أنت يعني الإصدارات قليلة مقارنة بالسنوات، ليه؟
1: أي طبعا، هو أنا يعني عمليا أنا ثم تأخرت في الإصدار مقارنة أصدقاء الشعراء اللي كنا نكتب في نفس الفترة وشاركنا في نفس الفترة، حكم اشتغالي في مجال آخر بعيد شوي عن الشعر، هو مش بعيد عن الشعر لكن هو في اشتغال في المسرح.
0: نعم،
1: فيما يخص المسرح في التقنيات الإضاءة المسرحية، لكن الطبع هو كان قليل، معناها كما أنت قلت سماح، يعني عدد في ست سنوات كان إصدار فقط لاثنين كتب، لكن هذا يعني لا يمنع انه فما كثير نصوص ان شاء الله جديده باش تصدر قريبا في كتاب اخر، بحيث انه النشر هو حاله يعني تجاريه. فماذا بيك يعني لما تنشر تكون قريب من موعد معرض كتاب او من موعد نتاع تستغل فيه
0: نعم حتى لا ياخذ حظه،
1: يعني ياخذ حظه يعني باش تقدر تعمل حفلات توقيع وتكون الوضع يعني مناسب للانتشار.
0: لكن بشكل عام انا هكا حسيت انه جيلكم جيل رضوان وبعض الاصدقاء يعني الشعراء انكم عندكم موقف هكا من الشعر، يعني بطريقه غير من النشر بطريقة غير مباشرة، يعني لو كان جاء الأمر بيدكم كنتم تفضلون عدم النشر.
1: والله هو كي يعني إعطاء كل ذي حق حقه.

0: هو النشر هي عملية صعبة. النشر يعني تتحول إلى تصير تحكي على عملية تجارية. يعني الناشر برشا من الناس يعني يستاءوا من الناشرين في تونس ولا حتى خارج تونس، لكن احنا موقفنا مش من النشر في حد ذاته، لكن من التعامل اللي يصير بعد النشر. معناها ذلك الحالة الضبابية متاع العقود النشر، الحقوق المؤلف في ذلك الكتاب. يعني إن صار الشاعر مسؤول إنه يعني يكتب الشعر، هو اللي يكون معاه محرر، وهو أحيانا اللي يتدخل في تصميم الغلاف وتصفيف الكتاب. يعني متبقى له يعمل في المراحل الكل، تبقى للناشر فقط مرحلة النشر. هذه دعوة للناشرين اللي كانوا أكثرهم كانوا شعراء وكتاب، يعني ماذا بينا دور النشر لو تتحمل مسؤوليتها أكثر، بحيث إنه تأخذ يعني الشغل اللي كان خاص بدار النشر، ويبقى الشاعر لكتابة الشعر فقط، والنشر يبقى عملية ثانية أخرى، يعني التعويل على يعني الليغرافيست، المصممين الكتب، مصممين الأغلفة، والأعمال المرافقة للنشر هذه.
1: نعم، هو يعني بالنسبة للنشر ربما هي الحلقة المفقودة في هذه العملية، هي مسألة التوزيع يعني والتسويق، تسويق الكتاب، لأنه ما شاء الله يعني دور النشر كثيرة، الإنتاج أيضا كبير وكثير، لكن يعني هناك مشكلة توزيع. يعني اليوم مثلا تونسي في الجنوب لا يجد كتب معينة يعني في المكتبات، كتب تونسية يعني لكتاب توانسة، لا نتحدث عن الكتاب العرب والكتاب الأجانب. أيضا تجد في الشمال، في يعني عندما يعني ربما تتجول في المكتبات داخل الجمهورية تجدها تفتقر لهذه الكتب الجديدة، وهنا يعني مشكلة التوزيع والتسويق لدور النشر. ليس المهم أن ننشر فقط، المهم أيضا أن نوزع هذا الكتاب، أن نقوم بتوقيعات، أن نقوم بلقاءات مع القراء إلى آخره.
0: طبعا انا كانت عندي انا مريت بالتجارب الاثنين. انا نشرت الكتاب الاول، كان على هو حاصل على منحه صندوق التشجيع على الابداع، فانا تكفلت بنشر الكتب وكانت كل الحقوق لي. يعني انت تخيل انه شاعر يكون عنده 1000 نسخه، فهو مطالب انه يعني يتواصل، تصير الحقوق ليك انت، فانت مطالب تتواصل مع المكتبات في المدن الكل. وأنا عندي كتب وزعتهم على مكتبات، أصلا نسيت المكتبات ونسيت وضاعة الأوراق ومبيناتنا مع الواحد، لكن حاولت بجهدي الخاص أنه الكتاب يكون موجود في أكثر من مكان وفي الكتب المعروفة. طبعا هي سلسلة كاملة، يعني لما تتوجه للناشر يقول لك أنه نسبة القراءة قليلة، فلا داعي يعني فما أماكن لا داعي إنك ترسل لها كتب.
1: غير صحيح، هذا غير صحيح.
0: هذا هو ما يقال، يعني إحنا هذا ما يقال. وبعدين يقول لك أنا ما نقدرش نطبع كتب، ما عنديش مكان للتخزين، فيقتصر على طباعة عدد محدد، عدد صغير من النسخ، بحيث يكون التوزيع في يعني في الأماكن الكبرى، تونس الكبرى، ولاية صفاقس، ولاية سوسة، ولا يصل إلى أماكن أخرى في الجمهورية التونسية.
1: وحتى في الولايات الكبرى لا نكتفي بأنه نضع الكتاب في مكتبة ونذهب، يعني لابد من طرق جديدة حديثة يعني في التسويق. يعني أن نضع كتاب، يعني كيف سيعرف هذا القارئ أنه هناك كتاب لرضوان أو لسفيان أو لغيره في المكتبة الفلانية؟
0: طبعا هي عملية التسويق هي عملية يعني أخرى، فما زالت يعني الطرق التي يستعملها حتى الكاتب أو حتى دار النشر فيه طرق بسيطة جدا. وما الآن مع انتشار الصورة ومع وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر يعني سمحني في الكلمة متخلفة شوي، معناها لازمك طرق مبتكرة أخرى، خطر هو الكتاب تسويق صعب في العالم الكل، لكن لازمك طرق مبتكرة للترويج لهذا الكتب هذه.
1: وبالنسبة هي تفضل.
0: واحدة
1: ألو
0: تسمعني؟
1: رضوين الآن عاد الصوت، تفضل.
0: أوكي سامحني.
1: أسمع.
0: واحدة من الحلول اللي تساهم في نشر الكتاب هو إنه الشعر يكون مرتبط بالفنون الأخرى، والحل الثاني إنه تعتمد أكثر على الصورة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أو تعتمد أنت مثلاً على تيد دافيش أو يعني شخصية مشهورة هي اللي تحاول تنشر لك الكتاب، لكن هذا كل دون أن نهمل أن الأهم في هذه العملية هو الشعر في حد ذاته. والتجربة الشعرية اللي ندعو الكاتب يعني ندعو القارئ أنه يطلع عليها ويشوف ماذا يكتب في تونس وماذا يكتب خارج تونس، بإمكانه يعني مقارنة ما بين التجارب هذه.
1: نعم صحيح. كذلك اخترت أنك تصدر كتابك الثاني في مصر، لماذا هذا الاختيار وكيف كان؟
0: الاختيار يعني ما كانش فيه يعني أنا المسألة اللي حكيت عليها أنت في الانتشار، حيث أنه كثير دور نشر تونسية يعني تعجز على أنها تشارك في دور في معارض عربية أو عالمية بحكم شحن الكتب والمصاريف أخذ الأجنحة في المعارض خارج هذاك. أنا حاولت نتجه إلى دار نشر تكون عندها الإمكانيات هذه، وكان الاختيار على الهيئة المصرية العامة للكتاب اللي هي عندها أكثر من 90 منفذ للبيع داخل مصر، وتشارك في كثير المعارض حيث أنها هي مؤسسة وطنية مصرية، تشارك في كثير المعارض.
1: نعم
0: في أفريقيا والشرق الأوسط وفي أوروبا. فكان هذا الاختيار معناها حاولت أني نحاول نتجه لدار نشر يكون حضورها أكثر عربيا وعالميا،
1: وفي المعارض طبعا تكون موجودة
0: طبعا. نعم. المعارض في وجودها في المعارض.
1: كيف قيمت يعني التجربة بعد صدور الكتاب؟
0: ولا هو ما يعني التجربة ما كانش يعني ما هيش سيئة، أما أيضا ما هوش هذاك اللي صار الأمر كبير. حتى مؤخرا يعني كان الكتاب حاضر في بعض المعارض اللي شاركت فيهم الهيئة المصرية في الخليج وحتى في أوروبا، في كان موجود الكتاب، لكن هي تبقى في نفس الحالة يعني هو مدى وجود هذا يعني تقبل القارئ للشعر.
1: صحيح.
0: يعني مدى وعي الخاطر، فما حساسية مثلا أحيانا الناس تمشي للسينما للترويح للترفيه عن النفس ولا الترويح كذا، لكن الشعر يمشي له الشخص اللي يطرح سؤال ما الذي يكتب، كيف يفكر الكتاب، ما الذي كيف يفكر المجتمع التونسي. فأنا نمشي نشوف ماذا يكتب من رواية تونسية أو شعر تونسي.
1: يعني نجم نقول اليوم احنا انه الشعر اصبح للنخبة فقط،
0: ليس للنخبة لكن للناس ذات الاختصاص يعني، والناس اللي تبحث. هو ليس شعر نخبوي. الكتاب موجود يقراوه الشباب والطبقات الكل من المجتمع، لكن أكثر هاجس. فأنا لما مثلا أنا لما نحب نشوف المجتمع إكس كيفاش يفكر، فأني نحاول نقرأ الروائيين يعني بخلاف ما يبث من أخبار أو تشوف الدراما متاعهم، مثل ما تشوف السينما والدراما تحاول تروح تمشي تشوف الكتاب متاعهم الرواية، درجة تطور الرواية عندهم ودرجة تطور الكتابة الشعرية في مجتمعهم معناها.
1: لكن اللقاءات الروائية اليوم رضوين يعني مقارنة بالشعر، هناك اهتمام، هناك حضور للجمهور، هناك محاولات نشوفه يعني في نوادي القراءة وفي نوادي الكتب إلى آخره، هناك يعني شباب يحضر بعدد لا بأس به يعني لتوقيعات كتب يعني لروايات، يعني هناك اهتمام بالرواية مقارنة بالشعر يعني.
0: طبعا الرواية عندها حظ أكثر تجاريا وإعلاميا أكثر من الشعر. أولا من حيث سهولة نفاذ الرواية إلى عوالم ثانية في المسرح أو السينما، يعني سهولة تحويلها إلى سيناريو أو خرافة بحيث أنها تكون فيلم وتكون مسرحية. ثانيا الجوائز المرصودة للرواية جوائز قيمة أكثر يعني ماديا، قيمة أكثر ماديا، وحتى جائزة نوبل كانت في أغلب الأحيان، نوبل الأداب كانت في أغلب الأحيان للروائيين أكثر منها للشعراء. هذه الظروف هي اللي تتمكن أنه حتى إعلاميا يكون حضور الرواية أكثر في الشاشات العربية وفي المعارض وفي غيرها.
1: نعم جميل. أعود ربما إلى رأس يطل من نافذتين، ما رأيك لو تقرأ لنا قصيدة يعني من هذا الديوان؟
0: طبعا فرصة جيدة أني نقرأ قصيدة من كتاب رأس يطل من نافذتين، نص بعنوانه أزمة الشعراء.
1: نعم.
0: حركة النهر صراخ صامت شبيه بالصراخ في الأحلام، حروب تخرج من باطن الأرض، قتلى مجهولون يصرخون بالماء في سيلانه. النهر مرضع البحيرات الحزينة والبحار المظلمة، الكل يعيش على ضفته، الأنبياء أسماك تسبح داخله، والشعراء قنادس نهرية يبنون سدودا من الوهم كي لا يصل الحزن إلى البحر.
1: جميل. لا نزيد قصيدة أخرى.
0: نص بعنوان جنية الأسنان. أحمل حبا صغيرا في جيبي بشكل قطعة نقدية ووزن ولاعة، حب جنية وجدته تحت وسادتي بعد سقوط أول سن لبنية، يرافقني منذ الطفولة، لم يكبر ولم تتغير أبعاده. حب يصلح لكسر نافذة في شارع مظلم، يصلح لإهدار وقت الانتظار في لعبة ملك وكتابة، جمعته في حصالة فلم يتزايد، صرفته في هاتف عمومي ولم ينفذ، دخنته فكان بطعم سجائر النعناع، ذوبته فأحدث رغوة حمراء، قيضته بالسكينة فاشترى عزلة مترفة، وبالهرج فاشترى حفلة أصدقاء. حب الصغير يا طائر الحزين الذي يعشش فوق مدخنة قلبي، أعياني حملك ودمعت عيناي بدخانك، يا حب الصغير سقطت كل أسناني والحب لم يملأ جوفي.
1: الله جميل جميل جميل جدا. يعني هذه القصائد الجميلة واللي هي وهو مشروعك يعني ربما الشعري ككل ومشروعك الجمالي يعني رضوان، يعني أسلوبك، يعني عندما نستمع إلى القصيدة نعرف أنها لرضوان عجرودي، وهذا اشتغلت عليه يعني منذ الديوان الأول إلى معناتها إلى هذا الديوان الثاني إلى ربما الديوان الثالث. هناك يعني أسلوب خاص بيك في كتابة القصيدة، وهناك أيضا مواضيع متعلقة جدا بالذات يعني بذاتك الشاعرة.
0: طبعا هي لأنه أنا
1: الصوت بعيد شوية
0: كما قلت.
1: أي
0: يعني احنا في جيل كامل، يعني لما تتحدث عن حركة شعرية تتحدث دائما عن جيل كامل. يعني أتراب في نفس العمر. فإنك وكانت والجيل يعني مجموعة من الشعراء أصدقاء، يعني نصوصهم جيدة جدا.
1: صحيح.
0: وشاركوا في كثير مهرجانات وترجمت نصوصهم وقصائدهم اللغات أخرى. فلما تكون داخل جيل يعني يكتب هذا النمط الجميل والطريقة الجميلة، فلازم تبحث عن يعني طابعك الخاص اللي يميز النصوص متاعك. يعني أما خارج هذا الصراع الخفي عن جودة القصيدة، هي شيء كتابة عفوية، طبعا مش عفوية لدرجة انه ما فيهاش ما تفكرش فيها. طبعا هو فما اشتغال على النص، فما اشتغال اول وثاني وثالث، وأحيانا اشتغال على الصورة أكثر من اللغة، وأحيانا العكس. لكن هذا كل هي تحاول أنك تخلق الفرادة وسط مجموعة من الجواهر، خاطر الجيل كامل يعني مجموعة من أصدقائك بشكل جميل. فأنا حاولت أنه نوعية الكتابة اللي نكتبها تكون مختلفة. كما قلت أنت، نحب لما تقرأ النص تقول هذا شعر رضوان العجل.
1: نعم، وهناك هذه نعتبرها مغامرة يعني رضوان. منك ومن جيلك، يعني لأنه يعني يمكن أن اللي ناقد أو إعلامي أو حتى قارئ أنه يدرك أنه هذه المجموعة استطاعت أنها تخلق يعني بين ظفرين صحة العبارة حركة شعرية مختلفة تماما، يعني القصيدة اللي قدمها هذا الجيل مختلفة تماما عن قصيدة الجيل المخضرم أو الجيل الذي سبقه.
0: طبعا الجيل هذا يعني لانه هو جيل، انا نحكي لك معناها الجيل هذا لما كان في سن المراهقه 14 حتى 16 سنه كان متاثر كثير بالوضعيه حتى العالميه والعربيه، يعني كان احنا خرجنا مع الاحداث اللي صارت 11 سبتمبر وغزو العراق والحرب في افغانستان وغيرها من الاحداث المتسارعه، وصولا انه الجيل هذايا معناها اللي حضر على احداث الثوره التونسيه، فمغلب يعني مش مغلب، كل يعني المنتمين لهذا الجيل اصدروا كتبهم بعد سنه 2011. هناك من كان يعني له يعني غزاره في الكتابه كانت اصداراته سنه 2011 2012 والبقيه كانوا تتابعا من 2016 وبعد، يعني عادي انك يعني كما ترى انه العالم العربي ولا حتى العالم كامل كل دولة وكيفاش كانت فيها الثورة انتهت بشكل معين، كذلك هم التجارب الشعرية يعني هما هي ثورة شعرية، لكن كل شخص كيفاش انتهى طريقه وكيفاش مشى المسيرة متاعه كيفاش كانت، والنوع والطريقة الشعرية كيفاش مختلفة عن الآخر.
1: جميل جميل جدا. سنتحدث الآن عن حدث شعري مهم، هو مهرجان عالمي مهم وهو قبلة يعني الشعراء، وهو أيضا فرصة للشعراء أينما كانوا، يعني يعتبر حدث مهم بالنسبة لأي شاعر يتم دعوته يعني ليه، وهو المهرجان العالمي للشعر بكولومبيا. رضوان،
0: اي هو
1: انت مش اول مره تشارك فيه؟
0: هي اول مره، من صيغه هذا المهرجان العالمي للشعر بميديين كولومبيا انه قله قليله من الشعراء اللي يحضروا مرتين للمهرجان هذاي.
1: بالضبط،
0: المهرجان هذاي يحاول انه كل سنه يكون في ضيف جديد، ويستدعوا في مغلب الاحيان يستدعوا شاعر واحد فقط من تلك الدوله، الا في احياء يعني في حالات نادره يكونوا شاعرين او اكثر في شعراء او اكثر من نفس الدوله. المهرجان هذا ان شاء الله باش يكون من 4 ل11 جويليا في ميديين كولومبيا.
1: حاول اقرب شويه للهاتف يعني رضوان.
0: أي شكرا،
1: الان جيد باه نعاودوا الجمله. نعم،
0: قلنا ان المهرجان هذايا باش يكون من 4 ل11 جويليا بمدينه ميديين في كولومبيا، بحضور اكثر من 70 شاعر من 32 دوله. القراءات باش تكون منتشره في مدينه كولومبيا، يعني الافتتاح باش يكون في مكان واحد والاختتام في مكان واحد اللي هو في مسرح الهواء، يعني مسرح هواء طلق في ميديين. لكن بعد يعني كل يوم هناك أمسيات شعرية، وأيضا حتى هناك أسبوعات شعرية باش تكون ما بين موزعة في كثير الأماكن ومناطق في المدينة، ما بين كنائس، حدائق، مدارس. المهرجان هذا هو أنا نعتبره فرصة مهمة لكل شخص يعني يشارك فيه، بحيث أنه يجمع كثير حتى التجارب الشعرية من العالم، لكن أيضا وجود سوق شعر حيث يكونوا موجودين دور نشر اللي تنشر باللغة البرتغالية واللغة الإسبانية.
1: نعم.
0: وحضور كثير من المترجمين.
1: صحيح،
0: أيضا
1: ونشوف أنا في الصور لما تشوف الأمسيات والشعرية والسهرات الشعرية كأنك في مهرجان الحمامات، وأنت لست غريبة على المهرجان الحمامات الدولي، يعني كأنه مسرح الهواء الطلق بحمامات الكل ملآن بالجمهور، جمهور الشعر.
0: إيه، هو حالة شعرية فريدة هذا المهرجان، حيث أنه الافتتاح يحضروه أكثر من 3000 شخص.
1: جميل،
0: يعني والاختتام أيضا، وتكون هناك حفلة موسيقية كبيرة وقراءات شعرية مرافقة بالترجمة، بحيث أنه الشاعر يقرأ النصوص بلغته ويكون معاه المرافق المترجم بلغة الإسبانية يقرأ معاه النص مترجم. أيضا أنه الطريف في هذا المهرجان انه هذه المدينه كولومبيا كانت يعني خلال بدايه التسعينات معروفه انها مدينه مضطربه جدا بالعصابات.
1: نعم.
0: هي محاوله مجتمعيه لتحسين صوره المدينه وباش يخلوا الناس يعني لا تخاف هذه المدينه وتقبل للسياحه فيها. فتم تاسيس هذا المهرجان اللي بدا بشكل يعني كأنه وطني بعد انفتح على أمريكا اللاتينية إلى أن صار مهرجان عالمي.
1: جميل. وهم أيضا يعني في إطار هذا المهرجان ميدلين الدولي للشعر في كولومبيا يعني خرجت منه أيضا وتأسست منه حركة الشعر العالمي.
0: طبعا هو مؤسس هو حاز هذا المهرجان على جائزة نوبل الموازية للسلام وللأداب. حاز هذا المهرجان وحاز يعني وأنشأ أيضا حركة الشعر العالمي بقيادة مدير المهرجان مؤسس المهرجان ومديرها الشاعر فرناندو روندون. هذه الحركة الذي تضم أكثر من 70 دولة ومنتشرة أكثر من 70 دولة وموجودة أيضا في تونس وأنا هو المشرف في تونس عن هذه الحركة.
1: نعم جميل جدا.
0: وهي تنظم دوريا يعني
1: وشو هو مهمها يعني أي الحركة؟
0: هي الحركة هذه يعني على الانترنت هي توفر منصة للكتاب إنهم يقرأوا شعرهم. بعد الحركة هذه هي تأخذ النصوص يعني تأخذ النصوص من صفحات حركة الشعر العالمي تونس وتنشرها في منصات تابعين لها هي معها ترجمة إما إسبانية أو إنجليزية. أيضا حركة الشعر العالمي كان لها يعني حركة قوية جدا في حيث أنها جمعت الإمضاء متاع أكثر من 10,000 شاعر من أجل إيقاف الحرب في غزة.
1: جميل.
0: والآن بعد مهرجان ميدين باش يكون لهم تحرك عالمي من أجل السلام بحيث بحضور أكثر من 1,000 فيديو لشعراء يقرؤون قصائدهم من أجل السلام.
1: نعم جميل. وأيضا نجد في هذا المهرجان وفي هذه الحركة يعني مديرين لمهرجانات عربية أيضا عريقة تكون موجودة أيضا مثل أنت يعني من تونس كذلك نجد من العراق مثلا من المغرب يعني من عدة دول أيضا عربية من السعودية من البحرين إلى آخره.
0: أكيد هو مهرجان يستقطب شعراء من القارات الخمس ويعني في علاقة أيضا بالمهرجانات الشعرية الأخرى فيحاول أنه يعني ليس استنساخ لكن يحاول أنه تكون في هناك علاقة بين مهرجانات الشعر العالمي بحيث أنه يكون المجهود موحد وكلما يعني كان هناك مدير مهرجان حاضر فهذا يفتح المجال للشعر أنه يترجم وأنه يقدم. يحضر مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب باش يكون حاضر. مدير مهرجان بابل للثقافات من العراق باش يكون حاضر. أيضا هناك مترجمين من اللغة العربية للإسبانية من اللغة العربية إلى البرتغالية باش يكونوا حاضرين في المهرجان ضيوف. وهذا هو أهمية المهرجان في ميديين أو غيرها ذلك التلاقح اللي يصير وذلك اللقاء اللي يصير ما بين الشعراء والناشرين والمترجمين وحتى الإعلاميين أيضا.
1: نعم.
0: حيث باش يكون في البرنامج عدا القراءات الشعرية باش يكون عندي حضور إن شاء الله باش يكون عندي حضور مع مؤسسة تلفزية.
1: جميل جدا.
0: لتقديم يعني
1: في كولومبيا
0: المشاركة
1: طبعا
0: التونسية وأيضا مع الصحف هناك.
1: جيد جدا. يعني هم لما ينظموا حدث يعني يشتغلوا عليه من كل النواحي طبيعة الحال التعريف به إعلاميا ويكون يعني اهتمام كبير بهذا الحدث الشعري. يعني جميل أنه رغم الأزمة أزمة الشعر في العالم ككل يعني رذوين إلا أنه هذا المهرجان بالذات يعني يعتبر متفرد يعني عدد كبير من الجمهور يعني حضور كبير جدا يعني غريب جدا هذا الاهتمام.
0: طبعا كما قلت لك سماح لأنه هذا الشعر ولد من حالة خاصة يعني ميديين التي كانت قطب في تجارة المخدرات في بداية التسعينات
1: يعني كانوا ثورة على ما كان يحدث
0: يعني ذلك الخوف وذلك يعني الحروب الأهلية اللي كانت تصير بين عصابات هناك المجتمع يعني المدينة كلها ليست أشخاص لكن كل سكان المدينة وقفوا مع هذا المهرجان كي يزدهر وكي يكون الشاعر موجود في مكان حيث كان القتل وحيث كان الرعب والخوف، فصارت الآن فضاءات يقرأ فيها الشعر.
1: جميل جدا، وهذا درس أيضا، يعني ممكن أنه يتغير أي شيء، يعني ممكن أنه ما نقولوش أنه هذا المكان ربما ما فيهوش ثقافة ما فيهوش كذا، يعني لا، يمكن أنه نستغلوا أنه يكون موجود فيه. أيضا ينجم المكان ربما اللي يكون فيه نوع من الفساد كيف ما قلت، مخدرات وغيره، لكن إذا يكون فما إصرار وتحدي وغيره ينجموا نتجاوزوا هالوضع هذا. جميل جدا طبعا. وسعداء يعني انك انت كتونسي تمثل تونس وتمثل الشعر التونسي في كولومبيا، وان شاء الله يعني اكيد تكون متألق ومتميز كالعادة.
0: شكرا شكرا، يعيشك سماح، وان شاء الله نعرفوا بالتجربة الشعرية التونسية ككل وبالحركة الثقافية التونسية بشكل يليق بتونس وبحضورها العربي والعالمي
1: إن شاء الله. وإن شاء الله رضوين بعد مهرجان الشعر العالمي بكولومبيا بمدلين كولومبيا تجيب حذية للستوديو نتحدثوا أكثر ونتحدثوا على هذه المشاركة وشنو صار في هذا المهرجان وشنو الشعراء وكيفاش تفاعل الجمهور مع القراءات سواء كان قراءاتك أو قراءات بقية الشعراء. إن شاء الله تكون بحذية بعد العودة إن شاء الله.
0: أكيد أكيد صديقتي، ونشكرك أنت على اهتمامك بهذا الموضوع وبحثك الدؤوب، وهذا يعني الذي نحن نحتاجه من إعلاميين جادين في يعني في إضاءة الفعل الثقافي في تونس والعالم.
1: مرحبا بك دائما رضوان، وتشرفتنا ونفرحوا برشا بأن الشاعر التونسي موجود في هذه المحافل الشعرية العالمية. سأختم معك ربما تهدينا قصيدة قبل يعني أن أودعك، وإن شاء الله السفرة موفقة إن شاء الله إلى كولومبيا.
0: أهديكم قصيدة من الكتاب الأول فرح يختفي في المرآة.
1: نعم.
0: هي قصيدة دائما ما كنت أقرأها في بداية كل أمسية شعرية، وهي حكاية لا تعرفها أمي أديها لأمي ولكل الأمهات الشعراء ولكل أمهات العالم.
1: نعم.
0: حكاية لا تعرفها أمي، وضعتني أمي في جاج أصفر تحت شجرة لوز حين كان الحصاد، قطعت حبل سرة بأسنانها، كنت أقصر من سنبلة، أما الآن فأنا أطول من شجرة اللوز تلك. أطعمتني ترابا كي تسقل معدتي مثل جدي، علمتني إشعال النار وحلب الشاة وذبح الدجاجة، ماذا سوف أخبرها ولحيتي مثل تيس، أني أنقذت سكينا من قمامة فذبحني، أنقذت حبلا من بئر فأصبح عظا أفعى وعظني، الطفل الذي أطلقته للعدم صار شيخا يا أمه ويحمل عصا، يحلم أن يسقط يوما في حفرة لينبت كثيرا مثل سنبلة وطريا مثل حبة لوز، يضع الطفل رأسه على ركبتك وينام.
1: جميل جميل، شكرا الشاعر المتألق رضوين عجرودي، كل التوفيق والنجاح إن شاء الله، مزيد من القصائد أولا ومزيد من الحضور المتميز في المشهد الشعري التونسي والعربي والعالمي. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك سماح. بسلامة
1: بسلامة، شكرا جزيلا. نسمع ونغم ثم نواصل في استقبال ضيوفنا، ومن الشعر نذهب إلى أبو الفنون إلى المسرح للحديث عن تظاهرة مسرحية هامة في مدينة الثقافة ينظمها قطب المسرح والفنون الركحية. خليكم معنا نكتشفها بعد قليل.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلت منذ قليل نتحدث على تظاهرة مسرحية مهرجان الآن ولا ما عادش تظاهرة، لأنه الحقيقة يمتد تقريبا على أسبوع فيه مجموعة من العروض، مجموعة من المؤطرين المسرحيين يسهر عليه على تنظيمه في نهاية كل سنة، نهاية كل موسم بطبيعة الحال قطب المسرح والفنون فنون الركحية. وسعيدة جدا معنا مديرة القطب والفنانة المبدعة جميلة الشيحي. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا سماح، لاباس؟ يعيشك يعيشك.
4: أهلا وسهلا بك،
5: تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
4: مرحبا بك، نورتنا وإن شاء الله ديما متألقين ديما ننتظرها ولينا التظاهرة
5: هي تنحكيوا
4: علينا. خلينا نرحب زيدة بصديقة أيضا مسرحية، ممثلة، مساعدة مخرج، مخرج مؤطرة، أستاذ التربية المسرحية كذلك تمذر زريلي. أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا تمذر، مرحبا. طبعا هذه التظاهرة اللي سنة، يعني السنوات تمر بسرعة، سنة السنة الثامنة،
5: الدورة الثامنة، الدورة الثامنة
4: بسرعة،
5: كبرت كبرت.
4: الدورة الثامنة اللي هي من 29 جوان إلى 5 جويلية. خلينا قبل كل شيء نذكروا بالفكرة الأولى، يعني علاش تعبيرات مسرحية؟
5: تعبيرات مسرحية لأنه هي ورشات تكوين وفرصة أنه الطفل والمراهق والشاب والكهل يعبر يعبر بطريقته. دونك من غاديكا جات تعبيرات مسرحية لأنه هما قاعدين كما قلت يتكونوا، ما همشي في الاحتراف في منطق الهواية، في منطق أنهم يتعلموا يتكونوا وياخذوا لزابسين تاع المسرح، ومن خلال التكوين هذاك الفكرة تتخلق من عندهم، المشروع يتخلق من عندهم من إطار المجموعة، وينطلقوا من الأفكار هذيك إلى مشاريع يقدموها في نهاية الموسم الثقافي. دونك تعبيرات متلونة متنوعة، كل واحد كيفاش يعبر بال بال بال بالمسرح، بالموسيقى، بالرقص، وكل أستاذ زادة والاستراتيجية نتاع التكوين اللي يحطها في الورشات.
4: فما مستويات معينة يعني؟
5: طبعاً
4: ولا
5: طبعاً ايه؟ طبعاً، مش كيما اللي يقرأ سنة أولى كيما اللي يقرأ سنة ثانية سنة ثالثة. دونك فما تدرج حتى في التكوين، وتوا فما مجموعة الحقيقة واللي تطالب حتى إنها تعمل فرقة إن خاطر قالونا، وهذا من حقهم، قالونا احنا تطورنا من سنة إلى أخرى، فعليش ليه ما تكونش عنا فرقة قارة في ورشات التكوين، ونقدموا مشروع، والمشروع هذاك زادا نقدموها احنا زادا، ونعملوا به جولة حتى في مختلف ولايات الجمهورية. هي فكرة الحقيقة مطروحة توا بكل جدية، وإن شاء الله في القريب العاجل يقع تنفيذها إن شاء الله.
4: فكرة جيدة، يعني إنه يتم أخذ يعني النخبة ربما، خلينا اللي هما متميزين خلينا وربما ويبدأوا هما الفرقة، وكل شوية يعني يلتحقوا بها دائما المتميز يعني
5: صحيح
4: فهالتكوين الكل، وتكون هي لما ليت ولي شاركت ولي
5: بيدرة.
4: علاش ليه؟ مهمة جدا الفكرة.
5: أكيد
4: أنت طبعا تشارك في التكوين كأستاذة مؤطرة في هذه الورشات طيلة السنة، مش أول مرة، مش هذه أول مرة؟
6: لا عندي ذولي هذا
4: رابع عام
6: في قطب المسرح، في مسرح أوبرا تونس. عندي أثناء عندي كهول أتولي، معناتها ورشة للكهول وورشة للأطفال. الأطفال عندهم معايا ثلاثة ولا أربعة، هذا الرابع نفس المجموعة يخرجوا منها ويجيوا عبيد وكل دونك قاعدين نتطوروا، كل مرة نقترح منهم هما نستمد الأفكار باش بيسيغ باش نخدموا المشاريع متاع آخر سنة والكل. وسنة عندي مجموعة الكهول هي بديت زدا خذيت عمني ولزدا ورشة للكهول معناتها قمت بتكوينها من أول السنة حتى التويكة كيف زدا الأفكار منهم هما ناخذها باش نجموا من مقترحاتهم نكونوا مشروع قابل للعرض في آخر السنة في تعبيرات مسرحية.
4: التكوين هذه يعني هل هو محدد يعني نقوله مثلا 4 سنوات وألا مفتوح؟ مثلا اللي يبدأ معك هذه السنة مثلا أول سنة يكمل 4 سنة عنده فما لأنه في مدارس أخرى أو في مؤسسات أخرى فما سنوات محددة مثلا 3 أو 4 سنوات أو أنت بالنسبة لكم مفتوح؟
5: مفتوح
6: مفتوح مفتوح. مفتوح يعني أنت باش تمارس الهواية متاعك. احنا كما قالت جميلة هو في إطار الهواية احنا مناش تكوين للاحتراف عنده يعني بالعكس هو على قد ما يشوف أساتذة وعلى قد يدوروا احنا الفرق متاع الورشات تدور على مختلف الأساتذة المؤطرين اللي يقريوا معناتها يأطروا في الورشات في قطب المسرح. دونك سنيهم معايا العام الجاي يكتشفوا
5: أستاذ
6: آخر واللي بعده كيف كيف. دونك ديما هما في قاعدين يتعلموا باستمرار يعني ما يقفش تكوين خاطر احنا فما حتى مكون كما الاخر يعني نختلفوا على بعضنا برشا وكل واحد ورؤيته وكل واحد والبيداغوجيا نتاعو. دونك معناتها سي امبورطون مهم ليهم انهم يشوفوا مختلف الطرق في هذه أنت في تكوين هالمشروع هذي وفي التكوين متاعهم هما زيادة.
4: أنت بالنسبة لك كمسرحية يعني كيف شفت هالفكرة هذي الآن بعد مشاركتك 4 سنوات كيفية كفي تقيمها؟ مش نتحدث على تكوينك أنت كتظاهرة يعني شنو يعني هل
6: هي تظاهرة مهمة جدا
4: الإضافة يعني خلينا نقول
6: أكيد فيها معناتها أهم شيء معناتها يظهر لي أنا منطقي أنه هو فضاء يتلموا فيه هواة المسرح يتناقشوا يتفرجوا في بعضهم يعطيوا آراء في بعضهم. معناتها أنا جروبي متاع مناول ولا أصحاب مع جروب نعمان حمدة وقعدوا عملوا جلسة بعد العروض متاعنا احنا عرضنا فرد يوم في التظاهرة متاع العام الفارط وقعدوا يتناقشوا في البروجي متاعهم ويعطيوا في أفكار جديدة ومن غديك جت الفكرة متاع أنهم يعملوا فرقة
5: قارة
6: اقترحوها على على مدام جميلة بيان سور. معناتها مهم انه الهواة يلقاو فضاء محترف على خاطر الامكانيات نتاع مسرح اوبرا تونس زايدة ماهيش متوفرة في فضاءات اخرى في الجمهورية التونسية. دوك هما القاعة العروض نتاعهم هي قاعة مهيئة للمحترفين دونك زايدة من غادي يتعلموا زايدة انه راهو يتعلموا الاحتراف في الهواية وتكون عندهم الإمكانيات والوسائل تتوفر لهم متاع مسرح الاحتراف هو مهم جدا
4: يعني. وحتى كما قالت تماذر فنانة جميلة الشيحي يعني هو صحيح هو التكوين إلى ما لا نهاية خلينا نقوله لكن هو في فترة معينة وليحس روحه بطبيعة الحال أنه هو قادر أنه يخوض مجال إنه
5: الاحتراف أي. هو ساعة انطلاق الفكرة من الأول. أنا ديما نقول لهم راهو مانيش باش نكونوا ممثلين كان خرجوا 10-5 ممثلين باهين يا حبذا أما نحن رانا قاعدين نكونوا في مواطنين هذه الفكرة الأساسية اللي أنا ديما نأكد عليها حتى مع الأساتذة وحتى مع الطلبة والناس الكل اللي نخدموا مع بعضنا في قطب المسرح على خاطر يجيك مراهق ما تعرفش عليه منين جايك شنو الخلفية نتاعو شنية التربية شنية التكوين نتاعو. تخيل أنت 15 ولا 20 واحد 20 مراهق مع أستاذ وجاي كل واحد من عالم. فأنت كيفاش تكون هالمواطن الصالح اللي هو بيدو ساعة تكون له شخصيته، كيفاش يحترم الآخر، كيفاش يسمع الآخر، كيفاش يتعامل مع الآخر في نفس المجموعة، وكيفاش يتعامل مع الـ مع الـ مع مع الـ المحيط. المحيط كيفاش أنت باش يخرج مك المجموعة هذيك، كيفاش باش يتبدل يتغير مع عائلته، مع المجتمع، مع الليسي اللي يقرأ فيه. وأهم حاجة إنه أكلوالي اللي جابه وعطى فيك ثقة ويخلص زيدة، ما هوش بلاش ولا سعر رمزي، ولكن زيدة هو زيدة يجيب في الـ في الـ في ولده ولا في بنته، ويقدم في مقابل ويتعب ويخرج من خدمته ولا من وقته ولا كذا، ويجيبه مرة ولا مرتين في الأسبوع للورشات. من حقه أك سيد الولي هذاك إنه في نهاية العام يجي يشوف النتيجة هكا ولا ليه،
4: هما يجيوا
5: والنتيجة سوربريز معناها يتفاجئ بطريقة إيجابية، لأنه أنت يجيب لك مثلا ولده ولا بنته يحشم حتى بشي يقولك عسلامة، فيجي في تعبيرات مسرحية يخرجك السيد ذاك هو السيدة راو فما انتع 5 سنين راو يخرج يمشي ساعات يمشي يقدم العرض يمشي يبوس أمه ولا أبوه يرجع للسين. دونك معناها أكل الوقفة الممثلين يعرفوها، وكالرهبة هذيك قدام قاعة وانت جيت وشفت اللي سولد اوت معناها في تعبيرات مسرحية ساعات نزيدوا كراسي برشا ناس يجيوا يتفرجوا، وفهم حتى ولاو يجيوا مخرجين وياخذوا في ممثلين من مواهب جديدة من تعبيرات مسرحية. دونك هذيك الكل، وانتم زادة يعطيكم الصحة التغطية الإعلامية للتظاهرة هذية. دونك هلما هذية الكل هذيك المغزى والمبتغام تاعنا راه وقت اللي نشوفوا ناس ولات عندهم ثقة في رواحهم يقفوا قدام الجمهور، ولات عندهم كارني دادغيس هما بيدهم في بعضهم ويتكونوا دي جروب ويسألوا على بعضهم في الصيف، معناها ما تقفش الحكاية كان في الموسم هذيك كهو. وقت اللي نشوف هنا تماظر ونشوف بقيت لسيذة زيدة حتى في حاجات خاصة راه حتى في مشاكل خاصة، آش بيك للي راو عندي فلان ولا فلانة فما موضوع خاص يزمني نحله ولا يزمني. دونك هذيك الكل بالحق يثلج الصدر على خاطر هذيك اللي نحبوها احنا. بعد انك انت تحب تولي ممثل محترف وتواصل، فما شكون من ورشات التكوين مشي لليزاد مشي يقرأ في المسرح، فما شكون مشي للخارج معناها واصل في التكوين المسرحي نتاعو في الخارج، ويجي يرجع لاصحابه ويجي يطل ويقول راني انا شدني الحنين ونحب نجي نطل عليكم وكذا. دونك هذاك اللي نحبوا عليه.
4: فما زيد الاخر اللي هو ربما تتاحلوش الفرصه ربما انه يقرا في معهد العالي الفن المسرحي،
5: صحيح،
4: او ربما يتلقى تكوين وقت اللي كان صغير وكان ربما
5: فما ناس بعد سن التقاعد. انا صدقني مره قريب تبكيني امراه قالت لي انا كانت هوايتي المسرح، اما تزوجت وانا صغيره وقعدت نخدم وبعد تلهيت بصغاري، توا كل واحد تزوج ومشى شد بلاصته وانا قعدت بعد التقاعد، دونك رجعت لهويتي. دونك المجال زادة مفتوح للناس هذوما.
4: نعم، نفس هاك الانبهار تماذر والبو والأم والعائلة كي يشوفوا ولدهم ولا بنتهم على ركحة، نفس الشيء الأبناء كي يشوفوا أمهم، لأنه شفت أنا تأثر كيفية كي يشوف أمه ولا أبوه على الركحة.
5: زوز يقرأوا مع بعضهم راه، فما الأولياء
4: والأبناء
6: يعني والفرد فرد مشروع.
5: نعم.
6: زوز البو وولده في مشروع يدولي أوس ولا أنا سلاء عندي مرأة تقرأ عندي عمرها 64 سنة
5: ما شاء الله
6: في الورشة متاعي. وأنا الحقيقة درصاف الديميسي نوجه لها تحية كبيرة، يعني هي قد ماما مع أنت العلاقة ومن أحسن العناصر عندي في المجموعة، خاطر خدمة وتعطي مقترحات معناتها هك العبدك اللي يلم المجموعة
5: عائلة
6: عائلة إكسبرينس ياسر تجربة ياسر محليها، معناتها إنه يكونوا يعني أنا الورشة بتاعي سنة مختلف، ما عندي 19 سنة، عندي 20 سنة أصغر واحدة و64 سنة أكبر واحدة، معناتها الأعمار الكل مع بعضهم.
0: وشنو تحرص باش تقدم لهم في الورشة بتاعك بالذات توماس؟
6: الحقيقة هي قال جميلة، هو أهم شيء إنه نصنع مجموعة مجموعة تكون سوليد، على خاطر بالنسبة لي أنا هي مجموعة تمثل المجتمع، خاطر إذا كان ينجموا يتعايشوا الناس في وسط مجموعة صغيرة فهذيك يعلمهم كيفاش يتعايشوا في وسط المجموعة الكبيرة اللي هي سوسيتي ولا المجتمع اللي نعيشوا فيه. قال جميلة علموهم المواطنة، المواطنة راهو هي مبادئ أخلاق، كيفاش تنجم تنتبه تكون عينك محلولة على الآخر، تعيب نفسك، تعيب الآخر اللي معاك، تعيب الفضاء اللي يجمعكم مع بعضكم، خاطر مهم زيدة إن يكون عنا وعي، وعي بالفضاء اللي احنا فيه، يعني يتخلق الوعي هذيك كي نعرف اللي أنا نشارك في الآخر في الفضاء اللي أنا فيه، واللي ما عادش نطيش مثلا البوبيلة في الشارع على خاطر أنا وياه نشترك
0: نشاركوا في نفس الفضاء،
6: نتقاسموا الفضاء هذي. كي تكون أنت عندك الوعي بهذية تولي برشا حاجات تتغير في نظرتك أنت للمجتمع هذا، وتولي تنجم تتعايش أكثر في وسط الـ في وسط الـ في وسط السوسيتي، وولي وتتحل فريمون، معناتها تولي عندك اوفرتور وتولي عندك توليرانس، يعني هذا أنا اللي نشتغل عليه أباغ بيان سور الحاجات التقنية الأخرى كما الاشتغال على جسد، على الريتم، على الأفكار زيدة كيفاش تتبني بشوي بشوية، على الكتابة، خاطر أنا نعطي الفرصة للتلامذة أنهم هما يكتبوا ونعطيهم تمارين من أول السنة متاع كتابة
0: ما لكم تتحب زيد الكتابة ربعي هنا الورشة بتاعها هي اللي هكش تميز في النقطة هذه، لأنه تماذا أنت تحب الكتابة المسرحية.
6: صحيح نحب أنا الكتابة ونشجع التلامذة أنهم يكتبوا بتفاوت، فما تلقى المستويات الكل، أما أنا مثلا أول تمرين نبدأ به مع تلامذة ديما ونحس اللي هو مهم، نقول لهم اقعدوا في اي فضاء عام وحطوا ورقة وستيلو قدامكم واكتبوا اي حاجة تشوفوها ولا تسمعوها ولا تشموها ولا تذوقوها ساعة
5: الحواس الكل
0: ساعة تتعمم الوجه
6: اي امبورطون، هي اللغه نتاعنا الفن نتاعنا قائم على الاوبزرفاسيون،
0: بالضبط
6: والاوبزرفاسيون هي
5: بالحواس
0: الحواس. وانت استاذة التربية مسرحية زيدا في نفس الوقت، شنو الفرق يعني كأستاذة بتبيع ماهيش نفس الشيء كأنك في ورشة، لكن بالنسبة لتوماذر يعني نوعية الدروس اللي تقدمها في قسم يعني في قسم في
6: لأن أنا أستاذة صحيح، أما أنا حياتي كل نمارس في لأن مارس معناتها في التكوين البراتيك، عمري ما معناتها غاغ يمكن أقل من شطر عام دخلت المؤسسة التربوية وقريت كأستاذة،
0: فما اختلاف متبعة
6: أكيد فما اختلاف كبير، معناتها في في في المؤسسة التربوية يلزمك تلتزم ببرنامج تربوي معين فيه أهمية كبيرة للجانب النظري أكثر من الجانب التطبيقي. ساعات ما تلقاش الفرصة أنك تتلهي بجانب التطبيقي، ومعناتها اللي هو أساس
0: هو
6: المسرح
0: هو يريد العكس
6: اللي هو أساس المسرح ما في التكوين في الورشات مهما كانوا محترفين أو كانوا هوات، معناتها في الاحتراف كي تعمل كي تكون محترفين ولا تكون ممثلين للاحتراف، خاطر انا كنت نخدم مسؤوله بيداغوجيه على مكلفه بالبيداغوجيا في مدرسه الممثل في المسرح الوطني التونسي مع سير فاضل الجعايبي، وكنا نكونوا في ممثلين محترفين ياخذوا بطاقه احتراف. الفرق راه مش بعيد، تبقى مدرسه الممثل فيها تكوين بيداغوجي واضح، فيها يعني دي ماتير
0: ومنهج
6: منهج يعني. وفي الهويت هما أساتذة يقدموا في الفيزيون بتاعهم، ما تبعدش ياسر
0: فيها المنهج.
6: هي فكرة مدرسة الممثل أصلا بديت من أنهم رجاء بن عمار يرحمها، قيس رستم، العبيد هذوما كيفاش يعدي ويعملوا باساسيون
0: من تجربتهم
6: لينا احنا للناس اللي جون والكل، ونفس الشيء اللي صارته في الورشات
0: فعلا كل واحد باش يعطي من تجربته وخبرته ومن معرفته بطبيعة الحال. الفنانة جميلة الشيحي يعني الأساتذة طبعا اللي يكونوا في يختلفوا هما من الساعات يتغيروا برشا ناس نشوف في الكواليس يقولوا ماذا بيا كان نكون، ماذا بيا كان نكون في التكوين هذا في المدينة. كيفاش يتم اختيار المكون؟
5: عن طريق بلاغ.
0: بالضبط.
5: عن طريق بلاغ، على خاطر زادة التجديد مهم. احنا ما عندناش برشا معناها ملي يظهر لي عامين ولا ثلاثة ملي عملنا بلاغ وبدلنا جبنا مجموعة جديدة من الأساتذة المسرحيين. مهم زادة انه كما قالت ماذر قبيلة انه الطلبة والتلامذة يكتشفوا تجارب جديدة حتى بالنسبة للأساتذة، زادة انك تخلق روح جديدة، تعطي طاقة جديدة للمجموعة، على خاطر تنجم انت بيدك تسانس تراها تولي كأنها حاجة عادية روتينية. حاجة روتينية دونك تضخ دم جديد في الـ في الـ في المجموعة، وهذاك زاد اللي اكتشفناه الحقيقة انه فما رؤى جمالية اخرى تكتشف هكا بعد آخر، حتى تقني راهو جمالي وتقني زادة. تماذر تخدم مع الصغار، معناها تقول شنية جنون ذوما، فما فهمي زادة بوفيدن أي نزهة حسني زادة هذوما اللي يخدموا مع الصغيرات، معناها تقول شنو ما هذوما، معناها خاطر احنا زادة من الاول راهو تبارك الله نعملوا اوديسيون ما نقبلوش الكل، ما تبارك الله نوصلوا راهو 700-800 طالب المشاركه معناها والانضمام للورشات التكوين. دونك نعملوا اوديسيون احنا كقطب المسرح ونشوفوا زيدا شكون هم الناس اللي نجموا يدخلوا يقراوا في الورشات، معناها ما نقبلوش زيدا

0: اختيار الأساتذة؟
1: نعم، خلنا نذكرهم: تومازر الزرلي، نزهة حسني، نبيه دلاعي، ماهر مصدق،
0: أي
1: محمد سليمة،
0: أي
1: شكون آخر؟
0: أوس،
1: أوس إبراهيم،
0: أي
1: أوس إبراهيم، وهذا هو.
0: هذوما هما النعمان حمدة.
1: نعمان حمدة، أي بالمناسبة نتمنى له الشفاء
0: بعد بالحق متأثرين برشا، خاطر وليداته ما نجموش يكملوا بعد الوعكة الصحية. نتمنى له الشفاء إن شاء الله لاباس نعمان، ترجع لنا إن شاء الله في صحة جيدة. دونك وليداته شوية هكا متأثرين، نقول لهم مش مشكل، المهم هو لاباس، وأكيد مازالت مناسبات برشا مناسبات قادمة تقدموا فيها إن شاء الله مشاريعكم.
1: هو كان المفروض أيضا اليوم أنه يختتم الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع بسليانة. تم تعويض مسرحية سقوط حر بمسرحية اعتراف لمحمد علي سعيد. إن شاء الله نتمنى له السلامة،
0: إن شاء الله لاباس يرجع لنا
1: في صحة جيدة وبرشا أعمال إن شاء الله.
0: يا رب.
1: إذن بعد هالورشات ديال كلها مش تختتم بأعمال خاصة بها، كل ورشة عندها عمل في نهاية السنة. أنا حب نعرف يعني هو من الأول أول ما يدخل للورشة الأستاذ المؤتر، يعني يكون أنتم حاطيني له هذا إنه في الاخر مش اختتم بعمل؟
0: اي اي اي ليه ملو لا احنا هو توديت تحكي لك تو ماذر اكثر على مراحل التكوين حتى لين يوصلوا للمشروع، ولكن هو نقولوا احنا الموسم مقسوم على جزئين. الجزء الاولاني هو التكوين، لانه الباز احنا حاجتنا به باش يتكون، والمرحله الثانيه هو المشروع. معناها على خاطر انت ماكش باش تجي تفرض عليه مشروع من اول عام، احنا نبداو ديما في اول نوفمبر، حتى الاول اسبوع هذاك قار اول اسبوع من جويه. دونك الأستاذ هو في طريقة البرنامج متاعه اللي باش يسطره من أول العام، يعرف تلامذته وين باش يهزوه وين هو زاد يحب يهزهم من خلال البرنامج اللي مسطره من أول العام. دونك وزاد الحاجة الباهية إنه توا عنا بريسك عامين، حبينا كل كنوع من التكريم للأستاذ، زاد إنه كل نهار نخصوه الأستاذ يقدم فيه زوز مشاريع متاعو، خاطر كل أستاذ عنده زوز مجموعات. دونك
1: يعني كل يوم فما
0: كل يوم أعمل. خاص بالأستاذ مثلا أوس إبراهيم نقولوا عنده زوز عروض، عنده مجموعتين، مجموعة الخامسة تقدم العرض متاحة ومجموعة السبعة تقدم العرض متاحة. دونك الأستاذ يدخل مصباح القاعة المبدعين الشبان، اللي هي قاعة ممتعة جدا وين نحبها برشا من أحلى القاعات. يقولوا لي قاعة الجهات لوبيرا، نقول لهم قاعة المبدعين الشبان لأنها زاد عندها رمزية قريبة ياسر للقلب وقريبة للمتلقي للمشاهد، حميمية، قاعة محلاها وقاعة زادة تقنيا متوفر فيها التقنيات الكل. دونك وقت اللي يدخل الأستاذ ويدخل المؤطر مع الطلبة متاعه ما يحسش روحه هكا الرهبة نقولينا نتاع قاعة الجهات، وقاعة هكا تحسها معهم هما زادة صغيرات يحسوها قاعة محلاها وقريبة لقلوبهم. دونك سبع أيام دونك
1: العشيه
0: اي الخمسه
1: والسبعه.
0: الا نهار الاحد هاكا نبداو من نص نهار على خاطر الصغيرات، زيدا عندنا ثلاثه مشاريع مع فهمي بوفيدن، نزهه حسني، والاختتام يكون مع تماذر السبعه نتاع العشيه.
1: يعني الانطلاقه غدوه ان شاء الله الخمسه والسبعه.
0: كل يوم عندهم زوز عروض، كل يوم يكتشفوا مؤطر استاذ مع المجموعات نتاعو الخمسه والسبعه.
1: تو تخلقت اجواء تنافسيه تماذر
0: طبعا.

0: يمكن
1: يجيوا يتفرجوا في
0: أكيد
1: بعضهم
0: هم
1: هما
0: يتفرجوا في بعضهم كل عام ويقارنوا راهم
1: يستناو
0: ويقولوا ويحبوا ديما يتميزوا على المجموعات الأخرين. هما المسرح حكيكة معناتها هما في وسط المجموعة في حد ذاتها ويبدوا يتنافسوا شكون يعمل بيرفورمانس خير معناتها، وهذيك هي المتعة في المسرح. احنا هكيكة بدينا في الاماتور، بدينا ان نحبوا شكون اللي يعمل خير. هي المنافسة، هذه المنافسة تخليك تزيد تتطور، تخليك تزيد تتعلم، تخليك تقدم اكثر. وكل
2: فما منافسة بين الاساتذة
0: بين الاساتذة ما نتوقعش
2: ولا تكلمش.
1: يلزمها تكون موجودة، يلزمها تكون موجودة الحقيقة، خاطر احنا يمكن هما داخل المشروع
0: احنا ما نحسوهاش. علاش؟ خاطر احنا انا شخصيا الهدف متاعي هو كيفاش نخلط المشروع متاعي، كيفاش نخلط المشروع متاعي في احسن ما ينجم يكون.
2: ايوه معناها تشوف زملائك شو عملوا
0: اكيد نتفرج، اكيد نتفرج، نحب اني نتفرج في حاجات جيدة زيدة اكيد. اما معناتها يمتعني اني نشوف عرض كما عرضنا بيه عمناول، معناتها متعة عرضنا بيه. بالعكس معناتها نفرح برشا كي نشوف
1: هما الاساتذة في تنافس مع بعضهم، مع ذواتهم، معناها من عام لعام تشوف التطور.
2: لانه هي فرصة ليه هو يكون، لكن فرصة ليه زيدا هو يولي زيدا،
1: هو بيدو في امتحان مع روحه.
2: اكيد
0: جرب انك تجرب حاجات، انك تجرب حاجات في اطار التكوين نتاعك. خاطر ساعات مجموعه تبدا عام، احنا ديما نقولوا عام بعمل ساعات تجيك مجموعه تقول متعه في العمل معاه، تولي تنجم تجرب اكثر وتنجم تقدم بيهم اكثر ويستنفعوا منك وتستفيد منهم، تتعلم منهم. انا صغاري نتعلم منهم.
2: طول الكل يعني يكونوا موجودين في الزوز اعمال اللي يعني اللي يتكونوا عندك كلهم يكونوا على روحها.
0: اي
2: الكل
0: الكل الكل
2: ما تختاروش يعني الكل.
1: لا لا الكل من حقهم، منهم الكل يكونوا موجودين.
0: الا اذا كان فما شكون هو اختار مثلا انه يكون مثلا السنه عندي شكون كانت باش تكون تكتب معايا، خاطر هي عندها قلم مزيان، كانت ملول في خيار اختارت هي انها تكون في الكتابة معايا وما حبتش تطلع سورسين. بعد في وسط العام خلطت وطلعت اما سان بورتون زادا انه يظهر لي مهم زادا انه نكونوا مشكل ممثلين، مهم انك تكون عبيد في الكتابة تخلص يكون عندها نصها والنص هذاك يخدموه صحابها وهي تكون مواكبة التمارين من اول حصة، خطر تحذر وتكتب تكتب لهم وهما فوق الركح وتتعلموا. مهم زادا انه يكون زادا بجنبك واحد مغروم بالاخراج ويحب يتعلم يعمل الاخراج ويجرب مع اصحابه يعمل الاخراج. ابخيتو احنا قاعدين نقطروا في الورشه، مش احنا نعملوا في الاخراج ولا نعملوا ولا نكتب ولا
2: ذلك. انتم تحطوا المؤطر مش المخرج.
0: انا يظهر لي فكره باهيه زادا انه في من وسط المجموعه يخرج واحد اماتور يحب يتعلم الاخراج، يخرج واحد يحب يتعلم الكتابه ويجرب يكتب صحابه. دوك فوالا ماهيش ممنوعه اذا كان هما يختاروا، اما جينيرالمون الناس اللي تجي للورشات كل تحب تمثل.
2: هو الاغلبيه اللي يجي للورشات في مخه انه يحب يمثل في الاغلبيه.
1: اي اما زاد مهم كما كانت تحكي توماذر انه المؤطرين يكتشفوا مواهب اخرى، خاطر الصغير ما يعرفش على روحه، يقول لك انا باش نمشي نعمل مسرح. أما كما قلت لك توا معناها تكتشف إنه سيد ولا سيدة عندهم قلم باهي، دونك تشجعوا على الناحية هذيك. فما اللي يكتشف روحه يحب يعزف، يحب الرقص، يحب البانتور. انت ساعات فما أساتذة التلامذة هما اللي عملوا ليزافيش وتشوف لي زافيش هبطوا، معناها هما اللي يعملوا لي زافيش نتاع المشاريع نتاعهم،
2: معناها يكتشفوا مواهب في حاجات اخرى.
1: صحيح، معناها انت زيد المؤثر خاطر من واجبه حسب رأي أنا أنه أكل التلميذ ذاك يكتشف فيه حاجات أخرى غير أنه يحب يكون ممثل. خاطر هي ورشة التكوين صحيح في المسرح، ولكن المسرح أبو الفنون. دونك الفنون الكل صحيح، مش بالضرورة نخرجوا كان ممثلين كهو
2: بالضبط ولا مخرج، يعني نجموا كما نخرجوا برشا اختصاصات إلى جانب نجموا نخرجوا بطبيعة الحال بجمهور أيضا
1: أكيد
2: جمهور محب للمسرح. هذا اللي نطبحوا له الكل، لأنه تعرف جميلة وتماظر أنه اليوم النوادي والمدارس بين ضفرين المدارس وهذو الورشات وغيره موجودين برشا فضائيات ولينا عنا في
1: حاجة بيه
2: يعني فيها عدد كبير ولا أثراء والساحة يعني المسرحية ومش المسرحية فقط، حتى السينما فما شكون مشي السينما فما شكون مشي الدراما فما يعني هالورشات هذه أحببنا أم كرهنا ربما فما البعض ينتقد، لكن ما ننكروش إنها أضافت للمشهد المسرحي
1: طبعاً
2: والثقافي عموما.
1: طبعا طبعا انا بالحق نشجع على الفضاءات الخاصه، وكان الفضاءات هذيا ما لقاتش نجاح ما تتكثرش. معناها كيما الكوره قاعدين نشوفوا توا في الكوب دي موند شنو اللي صاير في معناها انا كوم اللي باكزامبل مدينه الثقافه انا وين نخدم نفرح على خاطر كيما نشوف الاولياء وهما يهبطوا في صغيراتهم للكوره باش يلعبوا كوره، نشوف زيد الاولياء يهبطوا في صغيراتهم باش يجي للمسرح. دونك حاجه تفرح. كيما زيد نشوف للعزف فما فضاءات خاصة للعزف للموسيقى للبنتور فوالا. دونك برشا اختصاصات، دونك مهم برشا على خاطر زيدا الولي كان ما شافش التطور اللي يصير عند صغيره وقت اللي يحطه في فضاء خاص بورشات التكوين في المسرح ويشوف الشخصية متاعه كيفاش تتطور ما يوصلش يهز صغيره للمسرح. دونك مهم جدا انه الفضاءات هذية يقع دعمها بالحق كسوسوا من وزارة الإشراف ولا من الدولة، وانه الأولياء زاد يمنوا إيمان كبير بأنه راه ورشات المسرح ياسر تعاون الصغير في التكوين متاعه.
2: نعم، وحاجة أخرى زادة ضرورية أنه الاختيار الجيد للمكون
1: طبعاً
2: كلها الحقيقة يعني
1: طبعاً
2: لأنه طبعاً مناش نعممه، لكن مهم جداً تختار المؤطر الجيد، أنه المؤطر اللي عنده المعرفة اللي متكون
1: المتوازن
2: مش أي
1: شخصيته
2: أصعب ساعات
1: طبعاً
2: نجم يكون فنان كبير وما نجمش يأطر مثلاً، يعني التأطير صعيب يعني موش سهل يعني.
1: موش معطى للي جيرة وهو كيفاش يقولوا احنا بلغتنا احنا العامية خاصة للأطفال للأطفال والمراهقين، على خاطر توا إنسان واعي وكبير في العمر ينجم يناقش يحس اللي مؤطر خارج على ثنية ولا سافابا سيد ينجم يناقشوا في أفكاره في المواضيع في طريقة التأثير. أما الصغير يتقبل المعلومة خاطر الأستاذ قدامه حاجة كبيرة حاجة فعلا مقدسة. دونك أي معلومة أي فكرة باش يمدها له باش ياخذها وباش يروح يحكي للولي متاعه على الفكرة هذيك. دونك اللي باش يقعد زعما صحيحة هذه كيفاش وصل له المعلومة كذا. دونك راهو أنا كيما نقول راهو قنابل مؤقتة راي مخترة بالحق. دونك أنت علاش قلت لك احنا وقت اللي نعملوا بلاغ بالنسبة للأساتذة، وصدقني راهو نعطيك أنيكدوت خاطر تنجم ساعات راهو يبدأ أستاذ تحسه أناني تحس أستاذ
2: يعني متعالي متكبر
1: متكبر آه. ليقوم تاعو ياسر تقول هذايا كيفاش باش يتعامل مع التلامذة، كيفاش باش يحكي معاهم، كيفاش كيفاش طريقة التعامل مع الصغيرات، كيفاش باش تكون إذا كان هو ماهوش متوازن مع روحه، ماهوش متصالح مع روحه، دونك كيفاش باش تكون الطريقة نفركسوا ونبحثوا على الأساتذة اللي يكونوا متوازنين، اللي ديما الابتسامة في وجهه، اللي تحس وانت تحكي معاه قاعد يسمع،
2: يكون قريب من الكبير ومن الصغير،
1: قاعد يسمع فيك إذا كان انت في نفس الدرجة يسمعك، تحس اللي محليه بلغتنا احنا، دونك تحس اللي الانرجي ذيك الايجابيه، الطاقه الايجابيه باش تتعدى فورسيمون للتلامذه وللاولياء زاده، على خاطر صارت قبل مثلا مشاكل انه المؤثر ما يعرفش يحكي مع الولي، ما يطمنوش، هو جايب لك صغيره، دونك كان يشوفك انت تحكي بطريقه غير لايقه ولا بطريقه هكا نتاع تعالي ونتاع تكبر،
2: يخاف.
1: يخاف على على
2: الولي ما عادش يجيبه.
1: طبعا طبعا
2: اصلا هكا وليت
0: اكيد اكيد هي لا هو المسرح علاقات وطريقة التعامل ومعناتها ومبني على الإنسان، معناتها إذا كان ما نعرفوش نتعامل مع بعضنا ما نعرفوش نعمل مسرح.
2: صحيح. شو مش تقدم لنا
0: كان أنا السنة عندي زوز مجموعات، المجموعة الأولى لادولت نهار 2 جويليا 7 متاع العشية، مسرحية أوفلاين،
2: نعم،
0: متكونة من 15 واحد فوق الركح، 4 أولاد بقي كل نساء والصغار اللي هي المجموعة عندي 4 سنين معاها. السنة المسرحية قلت لهم باش نعملوا تريولوجي، عملوا لعملنا كيبورد اسنا مودافيون ومازلت الثالثة دونك مسرحية مودافيون هي نهار 5 جويليا 7 متاع العشية،
2: يعني مودافيون المفروض لا صوت لا
0: مودافيون
2: مودافيون تفرج
1: عندك ما تكتشف نار نار نار
2: العروض جميلين جدا. بي هذوما زوز عروض ان شاء الله بالتوفيق باش يكونوا 5 و7 كما قلنا، كل يوم 5 و7 الا نهار الاحد نص نهار اللي يسمع فينا
1: نبداو من نص نهار.
2: البدايه باش تكون مع اوس ابراهيم، الخمسه جورني ترميني، والسبعه نحبك ياسمين،
1: اي
2: هكا ولا بعد عندنا ماهر مصدق، الخمسه انجور، والتسعه اوديسيون، ويوم غرة جويليا، السبعة إنبوكسينج، وعنا زاني السبعة محمد سليمة هذوما، وتوماذر نهار 2 جويليا أوفلاين السبعة هذوما زوز. وشنو آخر؟
0: لأ عرض الأطفال هو مع الأطفال يوم الأحد.
2: أنت نهار الأحد لحد به، يعني نهار 2 جويليا عندك عرض واحد،
0: خاطر الكهول مع بعضهم والأطفال مع بعضهم
2: بعض.
0: في البرمجة
1: هو على خاطر كان معها زادة في نفس النهار نومين، يا أخي كما قلنا الظروف صحية الغال العرض، دونك قعد المشروع متاعته ماذر وحدها.
2: نعم. وعنا نبيه دلاعي نهار 3 جويليا، زيدان الخمسة، قضايا السبعة، نزهة حسني نهار 4 جويليا، الجزيرة الأسطورية الخمسة، وفي رواية أخرى السبعة، ونهار 5 آخر يوم
1: مسك الاختتام مع الأطفال
2: نص نهار ميسيون امبوسيبل، كاستينج مع 3، محمد فهدي محمد فهمي بو فادن، ومودافيون توماذر الخمسة. هذه تختتم يعني توماذر
0: هذه المجموعة هذه هي اللي تختتم الدورة عندها توا مدة سنتين، هي اللي هي بها هي اللي اختتم.
2: لقيت فيها مبذرة انك ينجموا يكونوا في الفرقة
1: فيهم. كبروا، قاعدين نشوفوا فيهم يكبروا، معناها 4 سنين ولا 5 سنين راو تشوف الصغير كيفاش جاي وتوا ولا في طولك،
2: ما شاء الله.
1: ويجي ويبوسوا ويعنقوا والأمهات متاعهم سيختو لي مامان يجي ولينا صحاب ونقعدوا مع بعضنا ونعملوا قهوة مع بعضنا. دونك تشوف في بذرة نتاع ممثل قاعدة تتطور من عام لعام وقاعدين يدافعوا على بلاصتهم على خاطر كنت راهم كيفاش يبدأوا يفكوا في ديكوراتهم وكيفاش يبدأوا يحضروا في لي زاكسيسوار ويشري ويعاركوا ويفكوا بالرسمية. مرة يظهلي معانا شكون قاعد يهزلهم في الديكور. دونك من عرشني اللي طاح تقلبت الدنيا
0: كيفاش تطيحونا
1: كيفاش الديكور يتيح وكيفاش وكذا. دونك ونهارت العرض فليجاتهم ودنيتهم ومكياجهم واكسسواراتهم دونك محليها قاعد تشوف في مشهد نتاع غدوة هذيك انا مطمن عليه.
2: صحيح. وزيدا باش كيما نرجعوا المره اخرى باش هما مش يواصلوا في التكوين هذا من غير الورشات زيدا تكوين من خلال حضورهم للمسرحيات
1: طبعا
2: حضور التظاهرات الاخرى في المدينه
1: اي فكوا يعني في بلايصهم اي وتشوفهم حتى بعد كيفاش يحكيوا مع الاعلام وكيفاش يقعدوا وكيفاش ياخذوا الكلمه وكيفاش يحكيوا على المشروع نتاعهم. دونك تطمن عليه جيل جاي هذا تطمن عليه.
2: باش نختم طبعا معاكم في هذه النقطة في الختام يعني تماذر شنية أضافت لك التجربة هذه طبعا أنت 4 سنين يعني مدة بهية يعني
1: وليداتها
2: شنية أضافت لك يعني تماذر الإنسانة وتماذر الفنانة.
0: قلت لك انا راهو معناتها الصغار سورتو الخدمه مع الصغار ولا الكبار معناتها ديما المجموعات وليزينرجي جدد اللي تتعامل معاهم تضيف لك برشا نتعلم ياسر انا سورتو من الصغار من سبونتانيتي نتاعهم من الافكار نتاعهم عندهم افكار
1: يفاجئوك
0: بالافكار. دونك فوالا التجربه ديما فما متعه ديما فما حاجه جديده ما فماش الروتين نتاع نفس الشيء نفس وذاك اللي نجري في جرفته احنا
2: نجدد
1: قديمة متجدة
2: صحيح. هذا بالنسبة للتعبيرات المسرحية باش نختم بإلى أمي فماش عروض قريبة بما أنك طبعا تماذر مع جميلة
1: احنا والمخرجة
2: والمخرجة
1: إن شاء الله. بون هي إلى أمي المونودرام إخراج تماذر زريلي يعني الحقيقة أنت تعرف اللي المهرجانات الصيفية عندها توجهات خاصة دونك ان شاء الله في الموسم افتتاح الموسم الثقافي الجديد باش تكون عندنا جوله ان شاء الله كبيره.
2: جيت فرصه كنت استضفت جميله على الحديث عن الى امي بالنسبه ليك تماذر في هذه التجربه مع فنانه معروفه مع موضوع حساس يعني في جانب كبير ذاتي وجانب اخر يمس الناس الكل لأنه في علاقتنا أكيد. بأمهاتنا بتبيع كيفاش عشت التجربة دي شنو حرصت أنه تقدم يعني في هذه المسرحية حتى تتقدم بالشكل اللي شفناه في مسرح الجهات في مدينة الثقافة.
0: يعني معناتها الحقيقة برشا خوف برشا خوف خاطر والخوف هذاك يخليك أنت تتقدم وخليك ما ترضاش يخليك تحب تطور وتحب يكون المشروع في قيمة الفكرة متاعه وفي قيمة الممثلة زيدة خاطر اسم جميلة الشيحي وتاريخها وكاريرها ما تنجمش تستسهل. أنا برسونيلمون ما نجمش نستسهل الأمور معناتها ما ينجم يخليني كان نخاف أما الخوف اللي يخليني نقدم دونك ما رضيناش نتخيل اللي كانت تجربة ممتازة رائعة على جميع المستويات من ناحية الإنسانية خاطر الموضوع إنساني ومس جميلة ياسر ومستنا هي أصلا أنا ما كانش عندي ملول ما كانش عندي رغبة أو توجه إني نعمل إخراج ما كنتش الفكرة مطروحة
2: هو أول عمل ليك إخراج
0: هو أول عمل ليا ما كنتش فكرة الإخراج مطروحة عندي اصلا خاطر الاخراج انا ما كانش يستهويني،
2: رغم انك اشتغلت مساعده مخرج يعني
0: اشتغلت في مساعده الاخراج اكيد، اما انا اكثر نحس روحي في الكتابه في الدراماتورجي في التمثيل، مش معناتها ما نعرفش نعمل الاخراج نعرف نعمله مليحه، اما ما كانش عندي الرغبه، ولكن الفكره وجميلك فيش حكيت معايا فيها على السنسيبيليتي متاع الفكرة خلتني نتشجع أني نكون معها في المشروع هذية، وأني نخوض معها تجربة خطرة تجربة إنسانية قبل ما تكون مهنية ولا دونك نتمنى أن في البريمير متاعنا خطر احنا عملنا أفو بريمير وما زلنا إن شاء الله باش نعملو
2: في العرض هذية ما قبل الأول. أكيد كانت عندك ربما بعض الملاحظات بعض الأشياء دونتها
0: أكيد أكيد هي أنا قبل كل شيء وبعد أكيد سينو ما نجموش نتقدم من وأنا وجميلة وزيدة والمجموعة اللي تشتغل معنا الكلها زيدة ناس ما نحبوش السهل وما نرضاوش وما نرضاوش بنفس المستوى، نحبو ديما خير ديما خير وإن شاء الله هذا باش يكون معتها ثنية باهية اللي مشيو فيها باش نزيدو نقدمو.
2: شجعتك على الإخراج
1: إن شاء الله يا ربي
2: شجعتك
0: إن شاء الله أكيد
2: فتحت لك الشهية تو
0: ما نعرفش يمكن كان جات تجربة كان يزم حاجة أخرى تقنعني وتفك بلاصتها
1: الصعيب تعمل
0: كما ماذر فكت بلاصتها يزم حاجة أقوى منها باش تجرب تفك بلاصتها وما نتصورش
2: إن شاء الله علاش ليه لأنه أيضا جماليات اعتمدتها في هذا العمل كانت مهمة جدا، وحتى النقاد والإعلاميين تفاعلوا مع ما قدمتي إخراجيا كانت هذه يخدم الموضوع سواء كان إضاءة أو طريقة يعني الرؤية الإخراجية ليك للعمل لتحركات جميلة لغير، وهذا يخدم العمل وأكيد أنه بش يزيد يتطور مع
1: طبعاً
2: العروض
1: طبعاً
2: إن شاء الله تبدأوا فيه مع بداية الموسم
1: أكيد أكيد إن شاء الله ومشاركات حتى في مهرجان عربية عالمية إن شاء الله
2: إن شاء الله وخاصة في مهرجانات المونودرام
1: مهرجانات المونودرام
2: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق
1: يعيشك سميح
2: منورين وإن شاء الله مزيد من الأعمال. على ذكر المسرح توماذر فميش مسرحية تمثيل
0: توالي توقعدين إن شاء الله في مرحلة الكتابة في المشروع الجديد إن شاء الله ما زلنا بشوي بشوية وإن شاء الله على قريب
2: وزيدة بعد نجاح البخارة أنت مشاركة طبعا في العمل كدراماتورج يعني نتصور بعد بخارة يلزم زيدة
1: مسؤولية
0: لك علاش يلزم واحد ياخذ وقته فريمون ما يتسرعش بشوي بشوي واحدة
2: إن شاء الله بالتوفيق ليك والنجاح وإن شاء الله الأعمال هذه مش تعرض في إطار تعبيرات مسرحية زيدة يكونوا أنت والصغيرات والكبار كل موافقين إن شاء الله
1: عايشك سميح
2: التوفيق شكرا وشكرا على هذه التظاهرة الحقيقة جميلة أنا عندي هكا نقطة ضعف
1: تحب
2: التظاهرة فما أجواء جميلة ندعو اللي يسمعوا فيها الكل أنهم يحضروا
1: خاطر هما المستقبل
2: أي بالضبط بالضبط هما المستقبل شكرا ليك نورتنا وإن شاء الله مزيد من الأعمال والمشاريع الفنية
1: عايشك سميح عايشك شكرا
2: نسمعونا غم ونرجعوا

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أو في أن لكل متابعينا في هذا الموعد اللي مازال متواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. مرحبا بكم جميعا. إذا بعد ما كنا نتحدث على الفن الرابع باش نستضيف الآن شاعرة تونسية الحقيقة مثقفة أستاذة يعني أستاذة تنشيط ثقافي أيضا لأنه عندها صولات وجولات خلينا نقوله لأنه سنوات من التنشيط الثقافي في المؤسسات الجامعية إلى جانب طبعا العمل الإداري كذلك لها حضور قوي في المشهد الثقافي من خلال مساهماتها الشعرية والفنية. اسم من الأسماء لو حتى في الجانب الإعلامي لأنها الحقيقة يعني من الأسماء اللي عندها آراء صادحة وآراء نقدية هامة سواء كان للمشهد الإعلامي بكل ما فيه من برامج من مؤسسات إلى آخره. الأستاذة نجاة سليمة أهلا وسهلا مرحبا.
5: مساء النور سماح، تحية ليك تحية لمستمعي إذاعة تونس الثقافية وشكرا لك على هذه المقدمة الحقيقة اللي تخليني
4: مختصرة
5: لا والله حشمتني الحقيقة يعطيك الصحة تقديم شافي وذافي وإن شاء الله نكون أنا ديما أقول إن شاء الله نكون ديما عند حسن ظن معناها الـ الـ الـ الـ الناس اللي تعطي ثقة في معناها في أي شخص معناها مبدع في في تونس أو يحب يقدم الإضافة يحب البلاد هذه بطريقته إن شاء الله معناها ديما ما يخيبش الظن يا رب
4: إن شاء الله. توا حتى قبل ما نتحدث على هذا التكريم اللي أنت تكريم خاص جدا يعني ليك نجاة سليمة ويأتي من مؤسسة خاصة جدا أيضا خاصة بمعنى مؤسسة تربوية لكن بمعنى أنها عندها وقع يعني على نفسك ووقع مهم. خلينا نرجع ربما بالذكريات ليك لأنك أنت في قلب المشهد الثقافي منذ سنوات يعني طويلة وتبعتي هذا المشهد بكل تغييراته بكل مراحله بكل تفاصيله. اليوم شفتك لأنه على صفحتك أيضا تفاعلتي مع ما قدمه مهرجان الحمامات الدولي من برمجة هذه السنة في إطار مهرجان الحمامات في دورته يعني الجديدة. يعني كيف ترين اليوم هذا المشهد وخاصة الواقع الفني؟
5: الحقيقة هو احنا نفرحوا برشا كيف يبدأ المشهد الثقافي مشهد كيف ما نحبوه ومشهد يعبر على تونس الحضارة معنا تونس التاريخ تونس الأصالة تونس الشامخة. الحقيقة المشهد الثقافي عموما في السنوات الأخيرة نقول على الأقل الحقيقة ما هوش كما المأمول ما هوش كما يحبوه إحنا المثقفين ما هوش كما يحبوه التوانسة عموما مش حاب المثقف لأنه المثقف هو ما هوش الأكاديمي أو صاحب الشهادة العلمية وإنما المثقف اللي يحب الفعل الثقافي الهادف والفعل الثقافي اللي فيه رؤية والفعل الثقافي اللي يقدم بالبلاد ويقدم صورة مزيانة على الفن متاعنا وعلى الفنانين وعلى على كما قلت على تاريخنا على بلادنا بكل جوانبها. حقيقة أنا نشوفني مشهد ثقافي أنا نحكي على روحي أنا كمتابعة وكمحبة للبلاد وللثقافة مثل مش كيف ما مش كيف ما معناه منتظر ولكن ثم الحقيقة نلقاه في كل مرة فما مشهد ثقافي أو فما مهرجان أو فما تظاهرة محليها خاصة في الجهات سمحوا أنت توكلين المهرجانات في الجهات الداخلية حقيقة فما أفكار محليها فما ناس قاعد تجتهد برغم راهو الإمكانيات المحدودة اللي نعرفوها الكل وبرغم صعوبات يلقوها وبرغم هذاك الكل ناس تلقاها معناها ثاني الركبة وتخدم في معناها فعل ثقافي جاد ومحليه ويقرب من لانه احنا شنو نفعنا الثقافي لازم يقرب من اكثر من يمكن من الناس من الجمهور. ما نحطوش في اربع حيوط وانا نحطوه ديما في المدن الكبرى او في العاصمه ونركزوا لا انما الفعل الثقافي الهادف هو اللي يكون خاصه في الجهات الداخليه وكل المناطق اللي نقول احنا ما نقولش انما محرومه وانما هي عندها طاقات ولكن الطاقات هذيك ما تلقاش الصداء او تلقى من التغطيه الاعلاميه الكافيه او تلقى التشجيع الكافي من المندوبيات او من وزاره الثقافه او ما تمش تفاعل ايضا مع من الوزارات فيما بينها لانه المشهد الثقافي راهي ما تصنعوش وزاره الثقافه او الاعلام وانما المشهد يكتمل بالرا وزاره الثقافه وزاره السياحه وزاره الصناعه وزاره التربيه وزاره التعليم العالي الى غيرها من كلهم يتفاعلوا من اجل ما نصنع المشهد اللي نحلموا به واللي ان شاء الله ان شاء الله ما بالنسبه لمهرجان الحمامات الحقيقه انا شفت معناك كمثقفه وكنت كمواطنه تونسيه وكنحب الفن والكل شفت الحقيقه البرمجه نتاعو انا معناها رؤيتي الخاصه اللي تلزمني تطبيعه حقيقه اختيارات حلوه سنة ثم تنوع فما صرا ثم معناه يستجيب لكل الأذواق. أنا الحقيقة فرحت بعودة الصوت اللي نحبه برشا عودة صوت الصوت النجمة المغربية اللي
4: حسيتك فرحت بها
5: عذابه الحقيقة أنا فرحت برشا
4: نجيت عتابه
5: يا ربي اي لا معناها بالحق معناها يعطيهم الصحه لانه رجعوا للصوت هذاك لانه صوتنا نجيب عتابه راه صوت فريد راه فما حتى حد ينجم يقلد صوت نجم تعتيبه وما جاتش نجم تعتيبه أخرى قد هم أصوات نجم كانت تجم تكون معناها منها نسخ أخرى سواء نسخ معناها فيها نوع من التقليد أو حتى فما نسخ معناها حلوة وقدمت معناها صورة باهية وفما ناس معناها صور منسخ معناها متوسطة وكذا لكن نجاة العتابو الحقيقة لم أسمع أي معناها شخص يغني لها وأبدع كما تبدع هي سواء بحضورها أو بكسوتها للواحد وختياراتها وغنياتها والكل إن شاء الله معناها نلقى يا ربي الفرصة أني نحضر لها
4: إن شاء الله إن شاء الله تكون موجودة فعلا برمجة يعني متنوعة وكما عودنا الحقيقة مهرجان الحمامات الدولي ديما يجيب لنا عروض هكا يعني فريدة من نوعها وأصوات أيضا ربما تتيحش الفرصة أنه نشوفوهم في أماكن أخرى فيجيوا للحمامات يحرص على النوعية. طبعا النقاشات دايما تكون موجودة مع بداية الصائفة حول محتوى هذه المهرجانات تناقش البرمجة طبعا لبعض المهرجانات أيضا لكن المهم انه يكون نقاش بناء هكا ولا نجيت ويكون يعني نقاش مش
5: لانه برشا ناس الحقيقه تتلهاب بالقشور وتنسى اللب على البي الفايده يتلهاو في ولات كل تتفلسف العباد تتفلسف يا اخي يتفلسفوا على كل هو راهو ذاك ما يزيدوا الا نجاح ويزيدوا الا اشعاع لانه مهم راهو انت ما تنقد ما يخسر النقد الا معناها كي تبدا الحاجه عندها معناها فما جاذبيه فما حكايه
4: نعم صحيح وهناك يعني تفاصيل ربما معينة أحيانا نرى أنها مبالغة يعني من البعض أنه يطرحوها لأنه اليوم أنه ولينا أقل حاجة النجم أولها سلبيا النجم اللون يعني أوله كلمة سلبيا لون أوله سلبيا كتابة سلبيا يعني كل شيء النجم أوله سلبيا
5: هذا من الناس اللي يصطادوا في المياه العكرة وما يحبوش النجاح وما يحبوش الفرحة وما يحبوش ناس تقلق يتقلقوا يعني لكن يشوفوا حاجة مزيانة يتقلقوا خليهم معنا بالعكس مهم جدا خليهم القافلة تسير وهم
4: طبعا كذلك نجيت انت عندك حضور في المشهد الجامعي خلينا نقول كاسم من الأسماء الفعلة وأنت أيضا تشتغلين أيضا أنت إطار يعني سامي في مؤسسة جامعية اليوم المشهد الجامعي وأنت على علم بذلك بما أنك ساهمتي في التنشيط الثقافي أيضا في السابق يعني في دورات أخرين يعني في يعني سنوات ماضية اليوم كيف ترين يعني الجانب هذا يعني الجانب الثقافي في المؤسسات
5: سماح هو المشهد عموما كما في البلاد كما في معناها الحقيقة يا حسرة ما نقولها معنا بكل معنى، أنا يعني أنتمي إلى القطاع ونقولها حسرة معنا على الوقت اللي كان يعني بالحق النشاط الثقافي الجامعي في الأوج متاعه، وكانت رنا وصلنا أنتجنا معناها بزوبيرات وجلنا بها حتى العالم، مش في تونس فقط، افتتحنا بها مهرجان دولية في تونس، وافتتحنا بها ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وقت لحظنا تونس ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وفي القمة في القمة مجتمع المعلومات معناها كان ثم حضور في المناسبات الكبيرة هذيك، وكان حضور دائم أيضا في كل معنى يعني على طول السنة، وكانت وحاجة أخرى أنه حتى
4: نسمع فيك نجيت
5: حتى المبدعين الكبار خرجوا من صحيح. من أسوار النشاط الثقافي الجامعي يعني كانت بالحق راه توا الحقيقة ثم نوع من نقولش أنا الركود، وإنما ثم روتينية وزلنا معناها معناها في أذن قدموا الحقيقة ما قعدناش حتى في المستوى هذاك، لا فما تراجع الحقيقة، ماهوش هذيك رغم أنه فما راه مواهب وطاقات وناس كذا، ولكن ما قلت لك المشهد كله يأثر على بعضه، لأنه كي نشوفوا احنا المشهد عموما فما نجمش تكون معناه هو خارج على الـ يعني على المشهد العام، معناه خصوصية عنده خصوصية، فمتأثر بكل ما هو موجود، متأثر بالتوخى على الطلبة اهتماماتهم أكثر بالعالم الأزرق هذا والتكنولوجيا الجديدة هذه، والكل هي زادة بعدتهم شوية على الإبداع الحقيقي اللي كانوا كنا معناها ننجو فيه وكنا كذا، إن شاء الله زادة نأملوا أنه إحنا موجود في بعض يعني ما بعض المهرجانات وبعض المحاولات كذا، إن شاء الله معناها

0: من هالأجواء هذه الثقافية اللي كانت، ومن النوادي اللي كانت موجودة واللي كانت عندها دور كبير جدا. كتاب يعني مروا من هناك أيضا، كتاب كبار الآن موجودين في الساحة.
1: هي أسماء كبيرة في كل مجالات فنية، معناها الفن بكل تفرعاته، معناها المبدعين الكبار كلهم معناها خرجوا من معناها من النوادي المدرسية، معناها في المعاهد ايضا في دور الثقافه الى غيرها، يعني النوادي معناها في الجامعات وفي المبيتات وفي مؤسسات يعني الخدمات عموما.
0: نعم جميل. هذه المسيرة طبعا اللي هي توثق بطريقة ما لعدة مراحل نجيت هكا ولا ما تخممش انك تكتب على هالمراحل هذه وعلى هالمحطات هذه وهال
1: والله انا الحقيقة برشا قالوا لي المقترح هذايا، والحمد لله معناها انا اما نقول عندي قلم معناها على الاقل فيه من خفه الروح على الاقل حتى اللي يقرا معناها
0: يستمتع
1: تخليك تقرا. يقولوا ان شاء الله معناها ان شاء الله لما لا قاعده انا نجمع في الحاجات اللي كتبتها والحاجات اللي باش نكتبها، وان شاء الله معناها لما لا تكون معناها توثق للمراحل، وحتى يعني سواء من خلال حتى انا عندي حتى النصوص الشعريه اللي نكتبها هي ايضا توثق، انا عندي كثير من النصوص الشعريه توثق لي احداث وتوثق لي كما قلت لك مراحل والحاجات معناها تبقى معناها بالحق هي وثيقه
0: مهمه،
1: تكون وثيقه تاريخيه معناها مهمه.
0: نعم مهمة اكيد مهمه جدا لانه يعني هي اللي تبقى في النهايه، ومهم زاده انه على الاقل الاجيال القادمه انها تجينا وتعرف ربما في الفترات هذيك شنو كان، كيفاش كان المشهد الثقافي، كيفاش كان المشهد الجامعي الإعلامي إلى آخره الشعري.
1: مهم.
0: نعم مهم جدا. كذلك على مستوى الشعر أنت طبعا كشاعرة تكتبين في كل المواضيع، يعني قصائد وطنية، قصائد عاطفية، تكتبين على كذلك مناسبات يعني عديدة، كتبتي على الأم على الأب، يعني على كل المواضيع.
1: ظهر لي أنا حتى على يعني كل ريت نقول احنا بلغتنا العاميه تبزنيس في الشارع بطريقتي معناها الحاجه الحلوه معناها الحاجه اللي معناها فما حاجات اللي ممكن ما تمش تطرق ليها كيما ديك نلقاو احنا في بطاقه امتنا المهنه لا شيء معناها وثق معناها نص جميل جدا يحكي على هالمراه هذي اللي صنعت كل شيء في الاخر يكتبوها لا شيء
0: لا شيء
1: وهي عملت كل شيء.
0: شنو رايك تقرا لنا حاجه؟
1: انا الحقيقه نص هذاك هو طويل، وانا الحقيقه مانيش مش حاضر معايا نتذكره الحقيقه وكل، اما ممكن انا مش نحكي معناها ندخل في الموضوع نتاع الحنين والمدرسه الكل ولا لا؟
0: نعم تفضل.
1: هاي انا نحب نقول احكي يا ذاكرتي احكي، احكي لي على طريق مدرستي، احكي على ربيع ونوار فراش وزهر واطيار، محلانا كي كنا صغار والبهجه في طريق مدرستي، طريق قصير مهما يطول حافل في كل الفصول ونوار مزين لحيوت فواحة بعطر البيوت وزهية بيها رواح الناس عنبر فلو ومسك وياس وياسمينة عصور مرمية متفتحة غصنها مدلية نورها الأبيض كاسيها مزينها شوارع وثنية نتعدى وانا فرحانة صغيرة بحلامي نشوانة وبحشمة ندق البيبان نطلب وردة للجيران نطير نجنح نجري بيها والمعلمتي نهديها الفرحة في عينيها تلوح تتبسم بالشكر تبوح وقلبي أنا يزهى يغني أحكي أحكي أحكي يا مدرستي أحكي أحكي يا ذاكرتي أحكي أحكي لها لطريق مدرستي قداش مشيتك ما تعبت ويا ما فتنا ياك العبت وقداش عشقتك حبيتك يا طريق اللي بحب مشيتك رسمت خطاوية وحلماتي من صغرك تبقى غنياتي، وهاليوم نغني عليك نحلم.

0: أرجع نمشي فيك ونشوف سيدي ونشوف ستي. توحشتك توحشتك يترك مدرستي.
1: الله جميل جميل. وتحية لكل مدارسنا يعني بطبيعة، للتحية لكل المعلمين، لكل معلمات، المديرين والمديرات، لأنهم عندهم الفضل في حياتنا، واللي هما يعني فضل عمرنا ما ننساوه، ومش من فراغ يعني كاد المعلم أن يكون رسولا. وأحلى مكان وأجمل وأكثر مكان يأثر فينا بعد منزلنا هو المدرسة بطبيعة الحال.
0: أكيد
1: بطبيعة الحال. والمدرسة مدرستك هذه اللي كتبت عليها هي تحتفي بيك قريبا نجات وتكرمك في لقاء خاص يعني بيك.
0: حقيقة أنا فما حاجات فوق الوصف، فما حاجات ما تجيبش تحكي عليها، فما حاجات أكبر من الإحساس يكون فيها بالحق. ما أنا كيف تحب تحكي تشدك كل عبرة متاع الفرحة، لأنه بعد تقريبا 40 سنة معناها تلقى روحك راجع للطريق هذاك، اللي أنا أتوقع ليش أحكي ذكرتي أحكي على طريق مدرسي، تلقى روحك راجع للمدرسة هذيك وكأنك تلميذ ذاك الرهبة متاع أول نهار باش تمشي ترجع معناها كي ترجع أول نهار باش تدخل المدرسة هذيك، باش تدخلها وأنت كبير كبير وغية سنوات الكبرى متاعك هذاك، مش بالسنوات فقط، وإنما لو كان ما كانش المدرسة هذيك ما كنتش أنا في المستوى هذايا، ما كنتش أنا اليوم نحكي معاك باللغة هذه وبالكلام هذه، وما كنتش أنا اليوم معناها إطار من إطارات الدولة. حقيقة شعوري معناها ما نعرفش.
1: نعم أكيد تأثر كبير نجات، وهي حركة مؤثرة من المدرسة يعني نحيوهم برشا عليها. هي أعطينا فكرة على المدرسة، المدرسة اسمها وهكا
0: تحية كبيرة لأسرة المدرسة الابتدائية بني ربيع عن ساكن اللي بالحق معناها ما قلت بنما
1: مدرسة بني ربيع، يعني نحييهم برشا. الإطار الإداري طبعا المدير والمعلمين
0: المديرة. الحقيقة أنا تجئتني أصلا حتى بالدعوة بالاستضافة هذاك مضمون الدعوة، تحس أنه بالحق ناس مؤمنة بالفعل الثقافي ومؤمنة بالمثقف والمبدع وكذا، لأنه مش دعوة للدعوة الرسمية اللي فيها ترشنوة كلمتين بلا، فيها محليها كما قالت علي رحيم، قد شدتني العبارة متاع أنه
1: أقراننا شنو كتبوا
0: أي سعادة المربي وسعادة التلمي، يعني معناها بالحق إيمان بالفعل الثقافي، لأنه أنا راهو المدرسة تخرجوا منها آلاف التلامذة اللي زادوا هما ما شاء الله معناها حايزين مكانة كبيرة الدكاترة في مختلف الدول العالم وكذا، ولكن ممكن هو الفعل الإبداعي اللي أنا تميزت به هما هو اللي خليهم يستضيفوني معناها كمبدعة وأنك تكون تأثر في التلامذة وتلامذة حافظين توا معناها قاعدين يحضروا في النصوص نتاعي أنه مش يقدموهم لي قدامي، يعني شرف معناها بالحق ما تنجمش ما تنجمش توصف الإحساس اللي تتملى بيه، ومعناها الحقيقة مفاجأة أنا ما كنتش ننتظرها، ولو أني أنا قبل حاولنا أنا الحقيقة مع بعض الأصدقاء اللي قلنا مع بعضنا أنه حبينا نعملوا جمعية قدماء، وأنا هذا باش نقترحه إن شاء الله نهار الثلاثاء لأنه هو تكوين ومسؤولية أنه نعملوا جمعية قدماء المدرسة وإحنا نوليو نقدموا معناها الإضافة للمدرسة والتيم ذات.
1: إيه صحيح. ألو ألو ألو ألو ألو ألو ألو ألو نسمع شوية موسيقى أنيس.

0: نعود إذن للشاعرة المتألقة الأستاذة نجاة سليمة. أهلا وسهلا مرة أخرى.
1: مساء النور مرة أخرى سناح.
0: نعم، يبدو أنه شبكة الاتصالات. نعود إذن للمدرسة، إذن فما تحضيرات خاصة وفما جميل أيضا هالاعتراف أيضا من قبل المدرسة والتكريم أيضا لأبنائها مهم جدا. وإحنا علاش اخترنا زيدا أن نتحدث في الموضوع هذه، وهو رسالة أيضا للجميع على حقيقة، سواء كان للمدارس للمعاهد للجامعات، لما لا، هذه اللمسات مهمة جدا وتأثر جدا وعندها وقع جميل جدا على الأنفس وتشجع زيادة وتخلي نوع زيادة من ربما بين ذفرين التنافس، لأنه هك صغيرات باش يحضروا على تلميذ سابق يعني تألق بعد في حياته باش ياخذوا قدوة، وهو بيدو باش تلقاه يجتهد ويقدم ويسعى باش يكون هو في مكانة كما هكاك ولا أكثر. يعني مهمة هالحركات هذه،
1: أكيد مهم جدا. والحقيقة وأنا قدس الكم متاع المحبة اللي الناس الكل هنا مش نجيو نحبوا نشوفوك، معناها محليها زادة هو زملائك اللي قرأوا معاك والناس اللي تعرفك وتحبك وكتليم زيت يستناو معناها بمحبة، يستناو محافظين الشعر ويحبوا معناها يقدموه معناها بمحبتهم وشوفوك أنت كما قلت معناها القدوة ليهم. هذا هو هذوما هم المؤثرين. انا نرى اللي احنا ما نعرفوش واحنا احنا مؤثرين في العباد، فما ناس فما شكون انا ما قابلنيش جمله وقال لي معناها اللي انت راك كنت قدوتي مهم جدا، معناها حاجه تاثر فيك بالحق، راهو اللي انت تكون قدوه عند العباد وانت عايش معناها حياتك معناها اكل بكل عفويه نتاعك ما قاعد تقدم ريك محلاه الانسان كي يبدا فما كالصدق وفما اكل يعني توصل للعباد تبدا شخصيه صادقه وبالحق انه بالحق كي تقولوا معناها نحبوا البلاد رانا نحبوا البلاد ونحبوا الخير للعباد وللناس اللي حوالينا ورانا معناها بالحق نحبوا نكونوا فاعلين في البلاد هذه برشا محبه وبرشا غرام. كي تقابلك بالحوايج كيف هذيك بالحق تنسيك تعبك الكل وتنسيك برشا حاجات وتخليك تولد من جديد.
0: نعم، مهمه زاده لليوم ايضا اللي نشوفوا فيه في بعض المدارس، لانه نشوفوا في بعض المدارس شويه عنف، شويه ربما سلوكات غريبه وليت في المدارس، مثل هذه الحركات ايضا النبيله يعني تنجم انها تاثر تاثير كبير في هالاجيال الجديده هذه ايضا.
1: اكيد مهمه جدا، هو مهم جدا احنا نعترفوا معلمينا ونعترفوا لمدرستنا ونعترفوا للناس اللي قدمونا، ومهم جدا ايضا ان احنا نلقاو زاد القيمه اللي معناها احنا نستحقولها والكلمه الطيبه اللي احنا نستحقولها باش احنا نكمل ونواصلوا في اي مجال، راهو حتى في معناها في المجال الاعلامي كي يبدا اعلامي زاد جايب ما عنده ويخدم ويقدم يعطي معناها يقدم في صوره مزيانه للاعلام وللبلاد والمؤسسه اللي يخدم فيها مهم جدا، راهي مش كانت المدارس اللي تتعمل راهو في اي مؤسسه نخدموا فيها مهم جدا نعترفوا بجميل الناس وبمجهودهم ونعطيهم القيمه اللي يستحقوها، راهو هذاك يخليك معناها
0: تواصل
1: ويخليك تزيد معناها تعطي ما عندك وينسيك كل تعب انت تعبته في حياتك وكل معناها كل قلق قلقته وكل كذا، فهمت مهم جدا راهو اللمسات هذه وسهله راه سهله على الاخر راهي تتطلب لا مجهود لا مادي ولا مجهود تكني كبير لا حتى شيء، انا مجرد ساعات ما حتى كلمه كي يهز انا عرفت يجي يقول لك ما فيك الصحه راك اليوم ابدعتي او راك كذا ولا خلال الشبكه كذا راك رايح حكايه بسيطه على الاخر راهي اما تنجم تعمل الفارق.
0: صحيح هذا صحيح. هو مهم جدا الكلمه والتشجيع وهذا هو اللي يخليك تواصل وتخليك تشد صحيح وتقدم وتكون بالعكس يعني مهما كانت حتى الصعوبات تتحداها وتواصل، يعني اذا كان فما كلمه حلوه وكلمه طيبه
1: نعم تعطي فيك معناها حماس مضاعف.
0: صحيح
1: الكلمه الطيبه راهي صدقه
0: بالضبط. الى جانب القصيده
1: معناها تخلي شجره معناها شجره معناها شجره يانعه تخليها فمن بالك معناها الانسان كيف يبدا معناها يجتهد في حياته وما يستناش في مقابل هو راه يجيب طبيعتها اما احلاها
0: نعم
1: عليها راهي هاني قلت لك ما تطلبش راهي لا مجهود ولا تطلب معناها كاسه معناها نقولوا احنا ميزانيه راهو نجم تكون ورده انت اليوم بتقدم في برنامج وانا متاديه من الشارع نجي حتى من اللوج نقول بربي الورده ذي للسماح قصدل مثلا
0: نعم صحيح
1: شوف تصنع
0: بسيطة نعم لكن تصنع الكثير من السعادة نعم أكيد. فعلا إلى جانب القصيدة اللي سمعناها محضرة أكيد ربما أشياء جميلة للمدرسة بني ربيعة
1: أكيد إن شاء الله نعم أنا نحاول أني حاجة أخرى أنا الحقيقة لا قعدت حتى نلوش في روبة متاع كيما متاع الصغار مش وأنا صغيرة
0: إن شاء الله يكون لقاء متميز نحب نحيي برشا مديرة المدرسة مديرة ابن ربيع وهذه حركات زينا مش من بيبرة والنسوية ولا التحيز لكن الحركات هذه حركات سيدة باين يعني نعم نحيوها برشا
1: اي محليهم محليهم معناها ومعناها كنت وخديش فرحانين معناها بالنسبة ليهم انا معناها يشوفوا فيك معناها اللي حاجة حاجة كبيرة حاجة بالنسبة ليهم هما حاجة فهمت ريتك القيمة هذيك اللي يسمعوا هالك هما حتى كما أنت بكل لأن احنا في النهاية لا لست ولا مواطنة إن شاء الله نكون صالحة في البلاد وقلش نظر قدام المبدعين وش نظر قدام الناس اللي عملوا وعطوا مع معنا ما حتى شيء بالنسبة لي أنا معنا نزلت نددش نتسمع
0: نعم يعطيك الصحة يا نجيت الشاعرة المبدعة والمثقفة والفاعلة الثقافية والإطار السامي في وزارة التعليم العالي شكرا لك نورتنا إن شاء الله موافقة وإن شاء الله ألف مبروك هذا التكريم تستحقين وعن جدارة وكل التوفيق والنجاح يا رب
1: عايشك سماح تحية لك على الاستضافة اللطيفة وعلى تقديم الحلوة اللي بالحق هو زاد لأن انت زاد تعطي قيمه برشا للضيوف وكل المبدعين للمثقفين اعطيك الصحه على معناها انت استقبلتني بلبنى من عمان وكملت
0: زهر الاجنف
1: انا نحبهم نموت عليهم لانهم بالحق زاد معناها هذوما من الاسماء المهمه واللي تفرح في البلاد والناس اللي بالحق معناها صنعوا طريق لرواحهم وعندهم اكل ميزه اللي معناها بالحق زاد النساء هذوما انا بالنسبه لي من اللقاء نورت في المجال الفني والثقافي في البلاد كي يتكلموا يفرحوك ويشيخوك تحس متعة كي يغنيوا كيف كيف الحقيقة مسيرة مشرفة وأنا أفتخر أنهم هما من حراير البلاد هذه وأيضا أفتخر بك كإعلامية في المجال معنا خاصة الثقافي لأننا نحتاج إلى أصوات تفهم في الثقافة وتعرف في الثقافة وتؤمن بالفعل الثقافي ومجتهدة والحقيقة هذه مش مرة مش خطر أنا تو على الأسئلة ولهذا نقوله ديما ومش نقوله كان أنا هذه شهادة يقولوها كل المثقفين الحقيقيين يقرون معنا بهذه الحقيقة التي لا جدال فيها معنا
0: شكرا
1: إن شاء الله من توفيق التوفيق يا ربي حتى أنت زادة نشوفوك منها في أعلى المراتب
0: شكرا.
1: وتستحقين كل تكريم وكل محبة وكل تقدير وتقدير المستمعين ليك هو
0: أكبر تكريم
1: وأكبر تكريم وأكبر شكرا. تقدير
0: الله يخليك إن شاء الله دائما متألقة ومتميزة وبالفعل نحب تحية كبيرة زادة لي الفنانة زهرة الأجنف الفنانة الكبيرة نقول زهرة الأجنف لأنها حقيقة فنانة متميزة كذلك الفنانة لبنى نعمان فنانة كذلك متميزة
1: أو سبق هذا
0: أي
1: إن شاء الله معناها وأخيرا مش نكون مع بعضنا إن شاء الله في عمل
0: أنت وشكون
1: زهرة
0: لجنة جميل جدا هذا سبق جميل ألف مبروك ألف مبروك نعرف لأن نعرف أن هي حلمتك يعني أنك تكتب لي زهرة لجنة إن شاء الله مش يكون أكيد عمل جميل تحية لك وتحية للفنانة زهرة لجنة وننتظر هذا العمل ويكون السبق عنا زيدا في الاستوديو نجيت ألو نجيت إن شاء الله تكون بحذينا أيضا بعد هذا العمل اللي يجمعها بزهر الأجنف شكرا جزيلا المبدعة نجيت السلامة بها نختم هذا اللقاء من منوعة الأحد مع أجمل تحيات أنيس الحميدي وسامح قصدلة نلتقي غدا في حدود الساعة 3 مساء في برنامج حديث المسرح إلى اللقاء

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا ممن اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: علي ذويبي يرافقنا هذا اليوم في الهندسة الصوتية الروسية، معكم كالعادة من أمام المصدح لنأخذكم في جولة في رحاب محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا عنوانه فستاني الأخضر، وهو بقلم منجية زيدون.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. في إطلالة البداية تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم لمستمعينا ومستمعاتنا فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول بشأن نص فستاني الأخضر في إطلالتنا الأولى عليه، وأيضا بماذا سنذكر بخصوص صديقة البرنامج منجية زيدون؟
3: نتحدث أولا عن منجية زيدون كاتبة هذا النص، فنقول هي هاوية كتابة أدبية. هذا ما يبدو منها في الظاهر من خلال ما يصل إلينا منها من محاولات أدبية، وكذلك من خلال تلك الرسائل الإلكترونية المصاحبة لتلك المحاولات. لكن الحقيقة أستاذ عروسية أن صورة هاوية الكتابة التي تبدو من منجية زيدون تخفي وراءها صورة أخرى، هي صورة إنسانة مسكونة بالكتابة مولعة بها، تجد فيها راحة نفسية وتجد فيها ما يجسم تعلقها بالكتابة ورغبتها في مزاولتها. الرأي عندي أن منجية زيدون بإمكانها أن تصبح كاتبة متمرسة إن هي واصلت السير في نهج الكتابة، وإن هي أقبلت على مزيد التقدم والتوغل في طريق الإبداع. منجية زيدون تكتب خاصة السرد القصصي المنثور، وسردها هذا أدخل في أدب الذات، ذاك الذي يتحدث عن ذات الكاتبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الذي يتحدث عن الذات بصفة عامة ويجعلها محورا للقص والحكي. ومنجية زيدون قد تكتب بين الفينة والأخرى نصوصا شعرية، وهذه النصوص تدل على أنها ما زالت في بداية الطريق في مجال هذه التجربة، لكن مع ذلك تبدو تجربتها واعدة، ولا شك في أنها سترتقي إلى مراتب عليا من الجودة إن سعت منجية زيدون إلى تطوير كتابتها الشعرية. في إطار هذه التجربة الإبداعية، تجربة منجية زيدون، يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصة اليوم، ونعني نصها فستاني الأخضر. وكالعادة أستاذ عروسية، قبل أن نشرع في مزيد التعرف على هذا النص وقبل أن ننطلق في تحليله والتعليق عليه، نسلك ما دأبنا على اتباعه في هذه الحصة من قراءة للنص تتيح لنا أن نتبين ملامحه الكبرى قبل البحث عن التفاصيل الثاوية فيه، قبل أن نبحث عن قبل أن نبحث عن التفاصيل الثاوية فيه. فإليك الكلمة، إن تفضلت اقرأي علينا إن شئت فستاني الأخضر لمنجية زيدون.
1: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
2: فستاني الأخضر. كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة ومبتهجة ومعجبة بفستانها الأخضر الجديد المزركش ببعض الأزهار الحمراء والصفراء مع بعض الفراشات الملونة. اقتناه لها والدها، ربما اختار هذا اللون لأنه يذكره بسنابل زرعه المتمايل قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية الفرنسية مع العدد الكبير من شباب قريته غصبا عنهم لتلحقهم بجيشها في حرب الأندوشين، ليعود بيد واحدة أقعدته عن نشاطه الفلاحي، فظل حنينه لذلك الإخضرار حيا بداخله لا يموت. كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء لما كان يثيره فستانها الأخضر من أعجاب المارة. كانت تحمل سطل الماء الزلال على رأسها بعد أن ملأته بعناء كغيرها من نافورة قريتها، وفجأة ارتطمت رجلها بحجرة، وكم كانت كثيرة تلك الحجارة في مسلكهم، فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان. صرخت البنت ثم بكت خوفا من فقدان ذلك اللون الأخضر الزاهي. سكبت محتوى الإناء في حوض شجرة للمحافظة على خضرة فستانها، غير مهتمة في تلك اللحظة بتأنيب والدتها التي تركتها تنتظر كمية الماء. طرقت باب المنزل مرتجفة وتناهى لها صوت أمها من الداخل: صحيتي، جبت الماء، عيش بنتي، نستنى فيك من بكري باش نطيب الفطور. تسارعت دقات قلبها الغض الذي لم يتعود على المراوغة. تفاجأت الأم بخفة وزن الإناء وفقدان المحتوى، وأربكتها دموع ابنتها فضمتها إلى صدرها بكل شفقة. بنتي، ما نجمتش تعبي السطل؟ ألا غالب حتى هي زحمة كبيرة على العين. تلك العين اليتيمة التي كانت تزود كل الأهالي ولا تزال. دلفت البنت إلى أقرب غرفة وهي تتنفس الصعداء لتدس الفستان بين طيات بقية ملابسها. اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها. اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون دائمة الخضرة وحبيباتها التي كانت تلهو بها حينا صحبة إخوتها، وتلتهمها حين آخر مع خبز أمها الطازج. اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية اليانعة الموشاة بزهور الأقحوان وشقائق النعمان. اللون الأخضر يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم. اللون الأخضر يحيلها على مدخل منزلهم الموشى بمختلف أنواع النباتات المتسلقة والمتدلية على جدران السور. اللون الأخضر صندوق ذكريات طفولتها، ثري ومتنوع وممتع. هو زاد دفين مستقبلي تخزنه في أعماقها لأوقات الشدة اللاحقة، عندما تجبر على مغادرة موطن ميلادها لمواصلة دراستها الثانوية والجامعية وربما مسيرتها المهنية، فقريتها منسية ولا توفر تلك الخدمات الاجتماعية. ستستعين بذلك اللون الأخضر لمواجهة ألوان الجدران الرمادية الإسفلتية الداكنة التي تنتظرها. اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة، أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا رغم تراكم السنين، فقد ظلت ترعاه طيلة حياتها لا تخرجه إلا لضوء القمر لتتلحف به بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة التي كانت ستأتي لا محالة على ألوانه الزاهية. خذوه معي عند رحيلي، فسيحميني من غوائل الظلمة الحالكة وحتمية الاندثار. الإمضاء منجية زيدون.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص فستان الأخضر لمنجية زيدون، وهو نص قصصي يدور على جملة من الذكريات ترتبط باللون الأخضر الذي يظل حاضرا في ذهن بطلة الحكاية، تلك الطفلة الصغيرة التي ستكبر وستتقدم بها السنوات، لكن اللون الأخضر سيظل حاضرا في ذهنها وحاضرا في وجدانها، أنيسا لها في الحياة مؤنسا لها بعد الممات. لحديث العروسية أن الحكاية في هذا النص تبدو حكاية أطفال، حكاية ابنة صغيرة ظلت تحمل ذكرياتها معها كما أشرنا إلى ذلك منذ حين، والأمر كذلك ما في هذا شك، لكن الأمر أعمق من ذلك وأدق وأوسع في المعنى والدلالة، وهذا ما سنتبينه من خلال متابعة هذا النص القصصي ومن خلال محاولتي الوقوف على مختلف أبعاده الدلالية، وخاصة على مختلف الصياغ التي اعتمدتها الكاتبة منجية زيدون في صياغته وفي كتابته. وكالعادة فاتحة التحليل وبدايته هي العنوان. حتما فستاني الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف يطلع عنوان هذه القصة بتأصيلها في أدب الذات، فالفستان منسوب إلى الذات، والقصة هي قصة الذات، وننطلق من العنوان لننظر في مسار تشكل هذه الحكاية. تتشكل الحكاية وتبنى بتتابع جملة من الصور، أولها صورة تذكارية تؤسس مسار الحكاية، وبها تنطلق تجربة الذات في هذه الحكاية. هي صورة ابنة صغيرة فرحة جذلة بفستانها الأخضر الجديد الذي اقتناه لها والدها. هو فستان أساسه اللون الأخضر، لكنه مزركش بألوان أخرى وأشكال أخرى. هو الأخضر الذي يتخلله الأحمر والأصفر وتطير فيه الفراشات. تلك هي الصورة المؤسسة لهذه الحكاية، لهذا النص القصصي. تلي هذه الصورة الأولى صورة ثانية، هي صورة الأب الفلاح الذي أهدى ابنته هذا الفستان فكان مبعث سعادتها العارمة. هذا الوالد هو في الأصل فلاح، لكنه حرم من الفلاحة بسبب فقدان إحدى يديه في حرب الأندوشين، فظل يحن إلى الأرض وإلى لونها الأخضر. لاحظي أستاذ عروسية كيف تنشأ حكاية الأخضر في هذا النص، هي تنشأ بالوراثة، فهذه الطفلة العاشقة للون الأخضر جاءها هذا العشق من مصدر جيني عن طريق والدها المولع هو أيضا بالخضرة واللون الأخضر. نجد بعد هذا صورة ثالثة، هي صورة البنت الصغيرة المزهوة بفستانها الأخضر، وهي تتهادى في أرجاء الحي وتسير في الطريق متبخترة سعية إلى جلب الماء في سطل من العين، تلك العين التي كان أهل القرية جميعا يجلبون منها ما هم في حاجة إليه من الماء. لكن حدثا يحدث إذ ترتطم الفتاة الصغيرة بصخرة في طريقها فيسقط السطل من بين يديها وينسكب الماء على كمي فستانها الأخضر فأصابها من ذلك ما أصابها من الخوف والهلع والفزع لأنها ظنت أن الماء سيذهب بخضرة الفستان سيذهب باللون الأخضر من الفستان وإذن سيكون ذلك سببا في تلفه. تطالعنا في النص بعد هذا صورة موالية هي صورة الأم وهي تهدئ من روع ابنتها فتهدأ الطفلة لكنها تسارع بإخفاء فستانها الأخضر بين طيات ثيابها خوفا عليه من أن يصيبه ما قد يصيبه من التلف. بعد هذه الصور المؤسسة للحكاية البانية لها المشكلة لمسارها تطلع علينا من النص وفيه صورة السارد وهو يبين أهمية اللون الأخضر في حياة هذه الطفلة الصغيرة في حياة بطلة الحكاية. فاللون الأخضر هو الماضي بذكرياته الزيتون حبيبات الزيتون. اللون الأخضر لون الحقول في الربيع. اللون الأخضر لون أطعمة تحبها الفتاة الصغيرة الخبيزة الحريقة. اللون الأخضر هو لون مدخل المنزل زمن الطفولة هو صندوق ذكريات الطفولة. الأخضر هو المستقبل هو مغامرات الحياة القادمة في المعهد والجامعة وفي المدينة الكبيرة. اللون الأخضر في زمن الكهولة والشيخوخة يصلح للحياة ويصلح لما بعد الحياة يصلح لمواجهة ظلمة القبر ظلمة ما بعد الموت. هذه هي الحكاية حكاية الطفلة وحكاية اللون الأخضر معها. اللون الأخضر لون الماضي السعيد ولون مواجهة الحاضر واللون الصالح لمقاومة كل شيء. هي مجموعة من الصور كما رأينا. هذه الصور بنيويان تتوج بما يمكن أن نسميه نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر ونعني بذلك ذلك القسم الأخير من النص إذ يطلع السارد بالحديث عن اللون الأخضر نيابة عن بطلة الحكاية وهو نشيد فيه ما فيه من سحر طفولي لا شك في هذا لكن فيه أيضا أبعاد وجودية عميقة مرتبطة بالحياة والموت. لعلك تذكرين أستاذ عروسي ما قلته في بداية الحديث عن هذه الحكاية حين تسألت هل الحكاية مجرد حكاية طفلة تساق للأطفال أم هي كذلك لكنها فضلا على ذلك حكاية كبار أيضا وحكاية عقل يفكر ووجدان يشعر وأسئلة تطرح على الذات في مختلف مراحل عمرها. على هذا النحو إذن تبينت لنا هذه الحكاية من جهة مضمونها من جهة التجربة التي تعيشها الذات داخلها. لكن كثيرا ما قلنا وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج الأهم في الحديث عن الأعمال الفنية بصفة عامة وعن النصوص الأدبية بصفة خاصة الأهم هو ألا نكتفي بالإجابة عن سؤال ماذا قال النص. الأهم هو أن نجيب خاصة عن ذلك السؤال الذي نطرحه بالوجه الآتي كيف قال النص ما قاله.
1: نعم عندما تسأل هذا السؤال دكتور فؤاد فنحن سنتحدث ربما في هذا جزء من هذا الركن عن الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا منجية زيدون في كتابة نصها هذا النص القصصي على وهذا النص السردي دكتور فؤاد. فإلى أي حد احترمت ربما منجية زيدون خصوصية الكتابة السردية والقصصية، وكيف تفننت لنقل في رسم هذه الصورة وهذه الذكريات لهذه الطفلة أو لهذه الذات المتحدثة في النص؟
0: نعم، هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي من التحليل. إذن نطرح السؤال مرة أخرى، كيف صاغت منجية زيدون نصها هذا صياغة فنية؟ قلنا منذ حين إن النص ذو طبيعة قصصية، هذا بطبيعة الحال يجعلنا في مجال النظر في الأدوات القصصية التي استعملتها منجية زيدون لنسج هذه الحكاية. هي جعلت لحكايتها إطارا مكانيا، وهذا أمر طبيعي جدا، فالحكايات كلها تدور في أطر مكانية معينة. لكن في هذا المجال أستاذ عروسية نلاحظ أن الإطار المكاني في هذه الحكاية غير محدد، هو مكان ريفي في المطلق.
1: في المطلق نعم.
0: والأحداث تدور في منزل ريفي في قرية نائية، قال عنها السارد هي قرية منسية، أي نائية بعيدة لا يفكر فيها أحد، وسط حقول تسبح في الخضرة. إذن مكان ريفي نموذجي لا نعرف له اسما ولا نستطيع أن نحدده تحديدا دقيقا. نمر بعد هذا إلى الإطار الزماني، هو أيضا من جنس الإطار المكاني، هو إطار غير محدد، هو مسار حياة يمتد من الطفولة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى ما بعد الموت. فيه الماضي منبع الحكاية والذكريات، وفيه الحاضر أيضا، وفيه المستقبل كذلك. جعلت منجية زيدون لقصتها هذه مجموعة من الشخصيات، الشخصية المحورية فيها هي شخصية البطلة،
1: البنت الصغيرة.
0: البنت الصغيرة
1: نعم،
0: ولا أحد سواها. هذه البنت الصغيرة هي كذلك لا نجد لها في الحكاية صورة واضحة الملامح، يعني لا نجد لها صورة مادية، فلا نعرف إن كانت مثلا بيضاء سمراء، إن كان شعرها طويلا أو قصيرا، لا نعرف إن كانت متوسطة القامة أو طويلة القامة. إذن كل ما له علاقة بالصورة المادية لا يذكر في هذه الحكاية. ما نعرفه هو سنها، فهي طفلة صغيرة
1: دون تخصيص كذلك،
0: دون تحديد كذلك، لا شك في هذا. لكن الحكاية تبرز خاصية متوفرة لدى هذه الطفلة، وتتمثل هذه الخاصية في ولعها باللون الأخضر وافتتانها به، فكأنها كائن خلق من هذا اللون وانبثق من هذا اللون بما في الخضرة من الأبعاد الرمزية وغير الرمزية. السارد يقص علينا بعض أحداث حياة هذه البطلة، فهي تغادر القرية للدراسة، تتوجه إلى العاصمة حيث الجامعة. السارد يحلل نفسية هذه البطلة أو يشير إلى بعض جوانب نفسيتها، من ذلك إحساسها بالزهو والمباهات، الخيلاء والكبرياء. هي طفلة لا ننسى هذا، ولا يكون الطفل طفلا إن لم يحس بذلك. حين تتقدم به السنوات سيسعى الطفل، أتحدث عن الطفل بصفة عامة، إلى كبح ما كان يشعر به زمن الطفولة، لكن الطفولة هي زمن التعبير التلقائي عن الذات. تحدث السارد عن خوف الطفلة وذعرها من ضياع اللون الأخضر، الخوف من عقاب الأم. إذن هذه هي الصورة التي رسمت لهذه الشخصية، هي صورة أساسها الأخضر قوامها الأخضر ورهانها اللون الأخضر. شخصيات تحيط بشخصية البطلة. أهم الشخصيات المحيطة بتلك البنت شخصية الوالد، فهو الذي اشترى لها ذلك الفستان، بدونه لا تكون الحكاية، هو شرط نشأة الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن هذا الكلام قد يأخذنا بعيدا في التأويل. فالوالد في الحكاية هو شرط نشأة هذه الحكاية، لو لم يشتري لابنته فستانا أخضر لما كانت هذه الحكاية. لكن ذلك الأب نفسه في واقع الأمر، في واقع الحياة، هو والد تلك الطفلة. لو لم يوجد ذلك الوالد لما وجدت هذه الطفلة. إذن هو والد البنت بجميع المعاني، هو والد البنت وحكايتها إن شاءنا. كيف صور الساريد شخصيات الوالد؟ أشار إلى فقدان يده في حرب الأندوشين. إذن هذه شخصية فاجعية تحمل الفاجعة داخلها، هذه شخصية تعيش ألما دفينا، هذه شخصية بتراء ناقصة فقدت يدها. لكن ذلك النقص ولكن ذلك الوجع يذوب ذلك كله أمام ولعه بالأخضر هو أيضا، لأن الولع بالأخضر يعيده إلى علاقته المباشرة بالأرض. يوم كان فلاحا يعمل في الأرض بيديه الاثنتين قبل أن تحل به المصيبة، وقبل أن يصبح كائنا فاجعيا مفجوعا كما قلنا ذلك منذ حين. لأن فقد يده فإن حنينه إلى الأخضرية جعله على اتصال دائم بماضيه وعلى اتصال دائم بحياته الأولى. شخصية الأم شخصية ثانوية كما رأينا في الحكاية. نمر إلى تقنية قصصية أخرى نشير إليها وهي متوفرة في هذا النص، أعني تقنية الوصف. فماذا فعل السارد؟ وصف الفستان، وصف الحقول والسنابل، وصف مدخل المنزل، وصف المدينة وطرقاتها وجدرانها. بهذا الوصف سعى السارد إلى أن يرسم لنا العالم الذي تعيش فيه البطلة والعالم الذي تدور فيه الأحداث، أي العالم الذي احتضن التجربة التي تصفها هذه الحكاية. في مجال متابعة الصياغة القصصية لهذا النص أريد أن أتحدث عن السارد، وهنا أتحول في التحليل أستاذ عروسية، لا شك في أنك لاحظت هذا، من مستوى الحكاية إلى مستوى السرد. ما نلاحظه هو أن سارد الحكاية عليم بكل شيء، يعرف كل شيء عن التجربة، عن الشخصيات، عن البنت الصغيرة، يعرف مختلف أطوار حياتها، يعرف معنى الأخضر في حياتها، يعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ويعرف اللغة الدارجة التي تستعملها أمها، يعرف حتى الأكلات التي كانت ترغب البنت في تناولها، كأنه كان يشاركها تلك الأكلات، وكأنه كان يشاركها تذوق تلك الأكلات. يعرف أحاسيس البطلة، يعرف مشاعرها، يعرف حتى تفكيرها في الموت. هذا يجعلنا أستاذ عروسية نتساءل عن علاقة السارد بالحكاية. من يكون هذا السارد؟ هل هو مجرد سارد أم هو مورط في الحكاية؟ هذا هو السؤال. هل هو مجرد سارد للحكاية أم هو مورط في أحداثها؟ أي هل السارد كائن يقع خارج الحكاية ينظر إليها من بعيد ويسردها، أم هو شخصية من شخصياتها؟ هذا هو السؤال. وما يزيدنا تعلقا بهذا السؤال هو أننا نرى هذا السارد قادرا على الانتقال بين الأزمنة، يتحدث عن ماضي الشخصية ثم يتحدث عن مستقبلها ثم يتحدث عن حاضرها، ثم هو إذن كما قلت كأنه ملازم لهذه الشخصية، كأنه ظل لهذه الشخصية، كنت أقول كأنه هو هذه الشخصية ذاتها، كنت أقول هذا. إن قلت أن السارد هو بطل الحكاية فعندئذ أنا أتحدث عن أدب الترجمة الذاتية، أي تلك الكتابة التي يتخذ فيها الكاتب من حكايته الشخصية موضوعا للكتابة. علماء الترجمة الذاتية ومنظرو هذا الجنس الأدبي يشترطون لذلك شروطا يعرفها المتخصصون في هذا المجال، ومن ذلك الميثاق الترجذاتي، أي التطابق الصريح الواضح بين الكاتب والسارد وبطل الحكاية. هذا الميثاق لا يوجد هنا، لا نجده بالصراحة المطلوبة. في جميع الحالات ما نلاحظه من خلال النص ومن خلال ما نعرفه من المعلومات خارج النص هو أن خيطا رقيقا يشد الكاتبة إلى السارد إلى بطلة الحكاية. فهل النص ترجمة ذاتية؟ لا نجد دليلا قاطعا في النص على ذلك. إذن لنتجاوز هذا الأمر ولنقل ببساطة إن هذا النص الذي نحن بصدد الحديث عنه، نص فستاني الأخضر، هو من أدب الذات الذي تحضر فيه الذات سواء كان حضورها صريحا أو لم يكن كذلك. ولا شك عند محلل هذا النص وعند قارئه أن العلاقة موجودة بين كاتبة النص ومن يسرد النص وبطلة الحكاية، ولنكتفي بهذا.
1: وما هي قيمة هذه الملاحظات دكتور فؤاد التي أثرتها وقدمتها بخصوص علاقة هذا النص بأدب الذات أو بأدب السيرة الذاتية أو الترجمة الذاتية؟
0: بصفة عامة أستاذ عروسية أقول إن هذه الذاتية الطاغية على النص، إن هذه الذاتية التي تحدد هوية هذا النص، هذه الذاتية إذن في تقديري هي منبع من منابعي الشعرية فيه. ستعجبين كيف أتحدث عن الشعرية في مقامي الحديث عن نص قصصي. الشعرية هنا لا تعني النسبة إلى الخطاب الشعري، لا تعني النسبة إلى الشعر. الشعرية هنا نعني بها تلك الطاقة الإبداعية، تلك الطاقة الفنية التي تجعل النص نصا إبداعيا وتمنحه كما قلت هويته الإبداعية وتميزه عن سائر ألوان الخطاب التي لا يمكن إدراجها ضمن الخطاب الإبداعي. في هذا النص هذه النزعة الذاتية الوجدانية اطلعت بوظيفة أساسية جعلت من هذا النص نصا يتفاعل معه القارئ، يتأثر له القارئ، يجد فيه القارئ مجالا من الخيال الذي يأخذه إليه ويجعله لبرهة من الزمن ينسى الواقع الذي يعيش فيه. ذلك هو الفن وذلك هو الأدب، أو لنقل إن ما أشير إليه هو من وظائف الفن ومن وظائف الأدب ومن وظائف الفعل الإبداعي بصفة عامة.
1: وهل من خصائص فنية أخرى دكتور فؤاد اعتمدتها منجية زيدون في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قد أشير بعد هذا إلى أمر يتصل بالخطاب القصصي، أي بالأسلوب الذي اختارته منجية زيدون

0: الحكائية والمشاهد القصصية في تلاحقها وتعاقبها. في ذلك القسم الأول من النص طغى الأسلوب القصصي العادي بقرائنه المعروفة، بعلاماته المعروفة، من نوع استعمال كانت وكانت، من نوع استعمال الجمل الفعلية التي تشير إلى الأحداث وإلى تعاقبها. كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة، كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء، كم كانت كثيرة، إلى غير ذلك. إذن أسلوب قصصي بعلامات الخطاب القصصي كما قلت، وباستعمال جمل فعلية تسوق الأحداث القصصية التي تسوقها في الحكاية. هذا أسلوب القسم الأول من النص. أسلوب القسم الثاني ذاك الذي أصبح فيه السارد يتحدث عن اللون الأخضر، ذاك الذي سميته نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر. أسلوب القسم الثاني، أسلوب النشيد الأخضر، يختلف عن أسلوب القسم الأول. علامته الكبرى تعاقب الجمل الإسمية. انظري ماذا جاء فيه: اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون، إلى نهاية الجملة، اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية، إلى آخر الجملة، اللون الأخضر يحيلها على كذا على كذا على كذا. وهكذا ينخرط الخطاب في نسق من الجمل الإسمية المتلاحقة المتعاقبة المتتالية، وكل مرة تتكرر عبارة اللون الأخضر،
1: تركيزا على أهمية هذا اللون
0: في سياق التجربة،
1: في سياق التجربة بالنسبة لبطلة القصة وبقية الشخصيات أو للساردية أيضا وللكاتبة من ناحية أخرى.
0: إذن لاحظي معي أستاذة روسية أن عبارة اللون الأخضر تكررت 6 مرات، فمنحت النص إيقاعا شعريا، ولذلك قلت منذ حين شعرية النص، لا شك في هذا. عبارة اللون الأخضر في إيقاع التكرار الذي انخرطت فيه أصبحت بمثابة القافية. ما هي القافية في الشعر؟ هي الصوت الذي يتكرر، هي المقاطع الصوتية التي تتكرر. هنا عبارة اللون الأخضر تصبح قافية النص، تصبح الركيزة الإيقاعية التي يقوم عليها الخطاب في هذا النص. لذلك أقول مرة أخرى إن القسم الثاني من النص يمتاز بنفس شعري واضح، لا شك في هذا، وسبب ذلك أن نسق الإيقاع التكراري الذي اختارته الساردة أو السارد لصياغة هذا القسم الثاني من الحكاية. إذن هذه أستاذة روسية بعض الجوانب الفنية التي اعتمدتها منجية زيدون، سواء فيما يتعلق بصياغة الحكاية أو بسرد هذه الحكاية أو باختيار اللغة التي قدمت بها هذه الحكاية.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في هذا الركن التحليلي لهذا النص، نص فستانيا الأخضر لمنجية زيدون، وقد نظرنا في مضمونه ومعناه وكذلك في الجانب الفني فيه وفي صياغته الفنية. بعد هذا النغم سنتوقف في ركن في الميزان، وفي هذا الركن سنتناول كالعادة جوانب الصياغة اللغوية، وربما أتطرق إلى بعض الأخطاء والهنات التي تسربت إلى هذه المحاولة لصديقتنا مونجية زيدون. لكن قبل ذلك نستمع إلى هذا النغم ونعود بعد شارة الركن.

0: إذن دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن في لقائنا اليوم، ركن في الميزان. وكما قلت قبل شارة الركن وقبل النغم، في هذا الركن نتناول عادة الأخطاء اللغوية ربما التي تكون قد تسربت إلى الكتابة الإبداعية لصاحب أو صاحبة النص. فهل من التواءات في نص منجية زيدون؟ هل من أخطاء يمكن أن نسلط الضوء عليها في هذا الركن؟
1: اللغة التي وردت في هذا النص تدل على أن منجية زيدون تحسن الكتابة العربية بصفة عامة، لكن مع ذلك اعترضتني بعض الأخطاء التي أود أن أشير إليها، وقد أرد بعضها إلى عدم التركيز وعدم مراجعة الكتابة. أول خطأ أشير إليه ورد في قولها قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية، تتحدث عن والد البنت. الفعل هو اقتاد بالتاء لا اقتاد. قد يكون الأمر راجعا إلى عدم الانتباه أو إلى السرعة في الكتابة بواسطة لوحة الحروف في الحاسوب، لا أعرف، لكن في جميع الحالات اقتاد بالتاء لا بالدال، الأولى تاء والثانية دال. اقتاده من قاد يقود، اقتاده. ما جاء في النص هو قبل أن تقتاده بدالين، هذا خطأ. خطأ آخر ذو طبيعة تعبيرية يتعلق بالتعبير، وقد ورد في قول الكاتبة فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان، يتتحدث عن الكمين. فبدل أن تقول على كمي الفستان، الكم المفرد كم الفستان، قالت على أيدي الفستان. هذا إذن خطأ في التعبيرية، عليها أن تتلافاه وأن تراجعه. خطأ ذو طبيعة نحوية أرده إلى عدم التركيز وإلى عدم الانتباه، لا شك في هذا. تقول تلهو بها حينا وتلتهمها حين آخر،
0: لا، والأسلم أن نقول
1: حينا آخر، لا شك في هذا، هذا معروف. خطأ ذو طبيعة نحوية كذلك في صلة باستعمال الضمير. تقول الكاتبة يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم.
0: مزدوجة الأخطاء في هذه الجملة دكتور،
1: لا شك. الخطأ في التي يتتحدث عن مثنى الخبيزة والحريقة، إذن الصواب هو يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة اللتين طالما طهتهما، هي استعملت المثنى بعد ذلك، لهم والدتهم.
0: ثم هنا لهم والدتهم دكتور فؤاد، في سياق القصة لم تتحدث بالجمع وجاءت في هذه الجملة واستعملت صيغة الجمع، يعني
1: هي قدرت،
0: كان محبذ أن تستعمل ضمير الها، يعني
1: لا شك
0: هي لها والدتها، يعني
1: الضمير في الضمير في اللغة يعود على اسم سابق. وهنا هم يتتصوروا شيئا لم تذكره في الكلام،
0: نفس الشيء في عبارتها مدخل منزلهم كذلك،
1: نفس الشيء كذلك. وآخر الأخطاء التي أشير إليها ورد في قولها اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، هذا خطأ في التركيب. الصواب هو أن نقول اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا. حين قالت اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أصبح التركيب مختلا، يعني ننتظر فعلا بعد ذلك،
0: لأنها أطلت في الجملة، هي قالت بعد ذلك فقد ظلت ترعاه.
1: أنت تفسرين الخطأ، لكن الخطأ
0: يبقى
1: قائم.
0: خطأ،
1: إذن الصواب هو اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر، هذا إن هي أرادت أن تحافظ على التركيب أما، لكن بإمكانها أن تقول اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة
0: فإن الفستان الأخضر كذا كذا، أو
1: فإن الفستان الأخضر تماما. إذن عليها أن تختار التركيب الذي ترغب في اختياره،
0: لكن ليس
1: عليها
0: هذا
1: بعد ذلك أن تراعي خصوصية التركيب وشروطه البنيوية، ما في هذا شك. لكن قلت بصفة عامة منجية زيدون تكتب بلغة سليمة و مؤدية.
0: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، لأننا سنعود إلى بعض الملاحظات الختامية مباشرة بعد شارة ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، سنختم أيضا مع مجموعة من الملاحظات ربما التوجيهية أو التحفيزية لصديقة البرنامج منجية زيدون، سواء كان بخصوص هذه المحاولة الإبداعية أو بخصوص تجربتها في المطلق وبقادم كتاباتها الأدبية، فماذا ستقول في هذا الصدد؟
1: ما أقوله في نهاية المطاف هو أن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون يمثل محاولة محترمة في مجال الكتابة الأدبية، وهذا من جهة المضمون ومن جهة الشكل على حد سواء. نجحت منجية زيدون في أن تحول حكاية بسيطة وذكرى من ذكريات الطفولة إلى مسائل ذات أبعاد اجتماعية، واقع الريف والقرى المنسية، ومسائل ذات أبعاد نفسية ووجدانية، الذكريات، منزلة الذكريات في حياة الإنسان. ومن خلال ذلك كله تم تحويل اللون الأخضر إلى رمز يغدو به هذا اللون شرطا للسعادة في الحياة وبعد الممات. إذن لذلك قلت هي محاولة محترمة اتخذت من أحداث بسيطة مطية لكي ترسم ما رسمت من العوالم، ولكي تطرح ما طرحت من المسائل ومن القضايا. مصطفى الفارسي كاتب تونسي معروف جليل الشأن، ذو مكانة مرموقة في المجال الأدبي القصصي التونسي والعربي أيضا. مصطفى الفارسي رحمه الله جعل بعض عناوين ما كتب القنطرة هي الحياة. منجية زيدون لا يشترط هنا أن تكون قد عرفت مصطفى الفارسي أو قد قرأت ما كتبه مصطفى الفارسي،
0: لكنها جعلتنا الأخضر هي الحياة.
1: لكن النصوص تتصادى في مجال الإبداع. مجال الإبداع عالم آخر يختلف عن عالمنا العادي الذي نعرف. قال مصطفى الفارسي رحمه الله القنطرة هي الحياة. منجية زيدون قالت بعد عقود من الزمن الأخضر هو الحياة، الأخضر هو السعادة، هو شرط الحياة وسلاح لمقاومة الموت. وهذه إضافة منجية زيدون، أمام الأخضر تستوي الحياة والموت. إذن قلت هي محاولة محترمة، والدليل على ذلك بسيط جدا، هو أننا نقرأ النص فنتفاعل معه، نتأثر به، تلك هي أمارة فنيته وأمارة أدبيته. إذن في خاتمة هذا الحديث أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشجع منجية زيدون على مواصلة تجربتها في مجال الكتابة الأدبية، وأنصحها وأوصيها بضرورة توسيع دائرة اطلاعها على التجارب القصصية المتنوعة والمختلفة في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي إن أمكنها ذلك. فمثل هذا التوسيع، مثل هذا الاطلاع المتنوع المختلف على تلك التجارب القصصية والإبداعية، من شأنه أن يساعدنا على تطوير تجاربنا. أشكرها على ثقتها المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها النجاح والتوفيق اللذين أتمناهما لجميع صديقات هذا البرنامج وأصدقائه.
0: نعم، هذا ما نرجوه دائما وما نطلبه لكل أصدقائنا وصديقاتنا ممن اختاروا درب طريق الإبداع، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا تجاربهم الكتابية والإبداعية لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. هذا البرنامج الأسبوعي على موجات صوتي رد الحياة. نذكركم أننا كنا بصدد الغوص في تفاصيل تجربة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج نص فستاني الأخضر لصديقة البرنامج منجية زيدون، وإلى أن نلتقي بكم ومعكم مع محاولة إبداعية جديدة ستصلنا أكيد عبر صفحة البرنامج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت تيرات الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، علي زويبي وعروسية بوميزة بن موسى. متابعة رائقة لبرامجنا وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: على أجنحة الليل، على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا، متابعينا ومتابعتنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في متابعتنا الليلة في هذه السهرة الليلية على موجات إذاعة تونس الثقافية من الآن وإلى حدود منتصف الليل. على أجنحة الليل نرافقكم في هذا الموعد لمدى ساعتين، يأمنها تقنيا أنيسة الحميدي، عروسية معكم أكيد من أمام المصدح، وندعوكم إلى مشاركتنا لجولة الليلة ولرحلة الليلة التي تنطلق من شاطئ الكلمات وتحط الرحال في نهاية المطاف في ركن حديث السمار. في ركن شاطئ الكلمات نقترح عليكم الليلة قراءة لقصيدة إن كنت لا تعرفني للشاعر التونسية سامية الماجري من مجموعتها كلمات خارج السيطرة. في ركن القصيد نغم نقترح عليكم قراءة لقصيدة لست قلبي لكامل الشناوي، تستمعون إليها في لحن للموسيقار محمد عبد الوهاب، مغناة بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. ركن الحنين هو المحطة الثالثة في سهرة الليلة، والحنين دائما تونسي، والليلة نعود إلى المكتبة الغنائية للفنانة التونسية زهرة لجنف. ومن ركن الحنين إلى آخر ركن ومنتهى المطاف في سهرتنا في ركن حديث السمار، نشارككم السمر الليلة حول موضوع الأمل. فأهلا وسهلا بكم على 71 844 600 والبداية مع وردة الجزائرية في مقطع من رائعة أنا عايزة معجزة.

شاطئ الكلمات. إن كنت لا تعرفني، إن كنت لا تعرفني اسأل الليل عني، سل ساعاته إذ تتمدد وكيف احتضنني، وسل دروبي التي كنت أحكم وتفاصيل التفاصيل، وكيف كان لرأي القرار والحسم. أنا سامية، وإن وقعت قمت أبتسم، تضمد الجراح ولا تبكي مهما كان الألم. أنا سامية الفكر والروح، هناك عاليا أقف، لا يغريني الزيف ولا ذلك المبسم. خلقت ونور القمر يحرس حلمي، ومنذ مولدي لم يخذلني، رغم العتمة نسجت من النور قافيتي، ورغم الصراع رسمت طموحاتي. لا أهاب دروبا أعتمت وضاعت معالمها أمامي، ففي القلب مشعل من اليقين أوقدته ببطء أسير نحو هدفي. لا عراقيل تعجزني، وإن تألمت وإن خذلت سأكمل وإن طال بالأمد، فالبطل لا ينسحب وإن تعددت الأدوار. الإمضاء سامية المجري.

القصيد نغم. قلبي أنت قلبي فلا تخف وأجب، هل تحبها؟ وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها؟ لست قلبي أنا إذن، إنما أنت قلبها. كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع، وتداري جحودها في رداء من الدموع؟ لست قلبي وإنما خنجر أنت في الضلوع. أو تدري بما جرى؟ أو تدري دمعي جرى؟ جذبتني من الذرى ورمت بي إلى الثرى، أخذت يقظتي ولم تعطني هدأة الكرى. قدر قدر أحمق الخطى سحق تهامتي خطى. دمعتي ذاب جفنه سحق تهامتي خطى. صحوة الموت ما أرى، بسمتي ما لها شفاء. أين يأسي؟ لقد مضى ومضت مثله المنى، فحياتي كما ترى لا ظلام ولا سنى. كل ما كان لم يكن، وأنا لم أعد أنا. أنا في الظل أصطلي لفحة النار والهجير، وضميري يشدني لهوى ما له ضمير. وإلى أين لا تسل، فأنا أجهل المصير. دمرتني لأنني كنت يوما أحبها، وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها. لست قلبي أنا إذن، إنما أنت قلبها. الإمضاء كامل الشناوي.

أنني كنت يوما أحبها أحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة
1: وأنيس الحميدي وكل مستمعنا ومستمعاتنا اللي اختاروا أنهم يتابعونا الليلة ويتفاعلوا معنا على موجات صوت رادة الحياة ويتابعوا في سهرة على أجنحة الليل اللي مازال تقريبا ساعة. نستغل الوقت بسرعة. ركن الحنين اليوم تونسي كما ذكرت منذ قليل، خاصة لمختارات للفنانة التونسية زهرة الأجنف، ثلاث مختارات غنائية بشاخذون في شكل كوكتيل وراجعين معكم مباشرة في ركن حديث السمار في موضوع الأمل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم. دائما أنتم على موجات صوتي رد الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، وتسهروا معنا في برنامج على أجنحة الليل متواصل إلى حدود منتصف الليل، دائما مع أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية وصديقتكم عروسية من أمام مزدح ستوديو 6 ستوديو ناظم الهاني. أهلا وسهلا بكم. موضوع سمر الليلة الأمل. مرحبا بكم على 71 844 600 71 844 600. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وما أحوجنا إلى أمل نبني عليه أحلامنا وطموحاتنا استعداداتنا ربما وأمالنا لما لقادم الأيام أو لقادم السنوات أو لقادم الخطوات ولقادم القرارات. عن الأمل نتحدث معكم الليلة، وسعيدة جدا أن يكون أول المتداخلين صديق الإذاعة وصديق البرنامج وصديقي منير رحيم. مساء النور صديقنا منير من الفحص من ولاية زغوان، أهلا وسهلا بك منير.
1: مساء الخير أختار السيدة، تحية لك ولكل العاملين بالإذاعة ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: هو اللقاء نقص لأنه سلم ما هوش معنا، كان المفروض سالم يكون معنا الآن.
1: سالم
0: إن شاء الله خير. سالم إن شاء الله منع خير. نباشر الحديث عن الأمل معك صديقنا منير. الأمل
1: هي وحدها قلوبنا تنبض دقة أبواب الوعود، سيأتي غدا ونتسم لأننا بشر من غير ماء أو هواء أو أمل لن نعيش، لأننا من طين ومن الطين لن تنبت زهرة من غير الأمل، لأننا الأمل طبر. وما أذيق العيش لولا فسحة الأمل.
0: نعم.
1: الكلمات المبدولة والمكررة يعني. من مصادر الأمن والسكينة لدى الإنسان المؤمن ما يغمر جوانحه من أمل، ذلك الشعاع الذي يلوح للإنسان في ضيق الحياة فينيرها الطريق ويهديه السبيل، وعندما تشرق الشمس يشرق الأمل، هذا الأمل الذي تنمو به شجرة الحياة ويرتفع صرح العمران ويذوق المرء الإنسان طعم السعادة ويحس ببهجة الحياة. الأمل قوة دافعة تشرح الصدر للعمل وتخلق دواعي الكفاح من أجل الواجب، وتبعث النشاط في الروح والبدن، تدفع الكسول إلى الجد والمخفقة إلى تكرار المحاولة حتى ينجح. إن الذي يدفع الزارع إلى الكدح والعرق أمله في الحصاد، والذي يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أمله في النجاح، والذي يحبب إلى المريض الدواء المر أمله في العافية، والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع ربه أمله في رضوانه. الأمل هو روح الحياة ودافع نشاطها ومخفف ويلاتها وباعث البهجة والسرور فيها.
0: أنت منير قلت الأمل هو روح الحياة، وأنا أقول الأمل هو شريان الحياة، وهو الذي يمنحنا القوة لتجاوز الصعاب. هذا الأمل
1: هو حتى هو وشوف حتى أولئك الذين يملكون نظرا في الحياة وفي الحادثات عميقا اقتروسية وإحساسا أقوى يعني يقيم الحياة، والإنسان والناس الذين يعني تجدهم يعني ممتلئين بالأمل هم في كل فجر جديد أمسا جديدة وأملا جديدا للحياة ومستقبلا جديدا للوطن والإنسان.
0: والأمل ليس حلما كما يعتقد البعض، وإنما الأمل هو طريقة لجعل الحلم حقيقة.
1: نعم، هو هذا المزج بين القناعة وبين الطموح. أنك تكون قنوع وتكون يعني لك طموح في الحياة وإصرار ومثابرة، وأنك يعني تؤمن أنك حتى الطالب التلميذ عندما لا ينجح في الامتحان يعني يعيد الكرة من أجل أي ينجح، أمله في النجاح يعني.
0: أمله في النجاح يبقى قائم، الأمل في تحسن الأوضاع، الأمل في الشفاء، الأمل في تعويض ما فات. ربما يقال إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك الكثير، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء.
1: نعم نعم نعم، الحياة تقوم على الأمل. إذا كان أنت توا معناها توا الإنسان وقت ما يمرض معناها لا يفقد الأمل في يعني في الـ الـ الـ الـ في العلاج
0: والعلاج نعم
1: حتى يستعيد صحته يعني كذلك من يفقد الثروة عليه أن يثابر ويكد ويجتهد من أجل أن يستعيد الثروة وبينما اللي يفقد الأمل يعني لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة
0: نعم لابد أن نحافظ على أملنا في فرصة ثانية في نجاح ممكن في نجاح يمكن تحقيقه ليس صعب المنال يمكن أن يعني يجب أن نحافظ الأمل ربما في فرصة قادمة انتظرناها ربما لكن يمكن أن تأتي يوما ما نبقى على هذا الأمل من أجل هذه الفرصة حتما في الحياة
1: نعم نعم الحياة فرص الحياة يعني الحظ لا يدق إلا في الباب مرة واحدة معناها وكذا الحياة حظها في أنك تعمل وتجتهد وتحاول وتنتظر يعني تنتظر وقوع وقوع أمنيك
0: نعم المثل الذي ذكرناه منذ قليل أنه ما أضيق لعيشة لولا فسحة الأمل هناك مثل مشابه لهذه المقولة ولهذا المثل هو أن الأمل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها فإنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة منطلق هذه الآفاق ذاك النور الذي نراه آخر النفق
1: نعم ذلك الزاوية الصغيرة المضيعة في حياتنا لأنك من غير أمل لا تعيش ولا تعمل ولا تكد ولا تجتهد
0: وكلما كانت أملنا عظيمة كانت يعني
1: نعم كلما كانت أملنا عظيمة كانت يعني سعينا في الحياة كان أعظم
0: وأيضا وكنا أشخاصا أهم وأكثر قيمة أيضا كما يقول توماس أديسون نعم
1: نعم نعم الإنسان أنا قلت لك أنا ما يستسلمش وما يرضخش ودائما يعقد النوايا في الحياة وفي المستقبل وفي الله سبحانه وتعالى
0: نعم الأمل في الله مهم جدا لكل إنسان مؤمن طبعا لأنه يعرف مهما تعطلت الأشياء مهما صعبت وعسرت عليه همومه أو عظمت عليه همومه فإن الأمل في الله كبير في انفراج قادم وفي فرصة قادمة وفي نعم. غد أفضل ممكن
1: وإن غدا لنظيره قريب
0: لقريب نعم شكرا منير لوجودك الدائم معنا ومتابعتنا على أثير تونس الثقافية وخاصة لسهرة على أجنحة الليل إن شاء الله معنا خير لصديقنا سالم بعد هذا النغم وصل معكم مستمعينا وسمعتنا على أثيرنا في ركن حديث السمر وموضوع السمر الأمل.

0: صديقنا محمد من القيروان يقول: الأمل شقيق الحظ، وطبعا يقول هي طاقة، والطاقة تشحننا، هكا يقول صديقنا محمد من القيروان. فماذا تقول صديقة البرنامج وصديقة الإذاعة هدى من المنستير؟ مساء الورد هدى، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا أهلا، بالحب والوفاء والصفاء والصدق والاحترام الكبير، بالحب الكبير. بلي نحب نحيي منير محلاه ذي اللي كان يتكلم، نحب نحييها
0: صديقنا منير رحيم من الفحص. نعم
1: اي محلاه محلاه محلاه، تحيه كبيره يا منير. ما نعرفوش اما بصراحه ياسر مداخلاته ممتازه، وان شاء الله معناتها يعطيني نمرو باش نتصل بيه، يعني كان يحب يتواصل معايا مرحبا بيه.
0: ناخذ منه الاذن، وانت كنت تحب نعطيه رقمك نعطيه اذا كان
1: نعطيه نمرو يا خلي يتواصل معايا.
0: طيب
1: شوف الامل لولا مش كما تقول ام كلثوم، لولا يعني الامل لولاها عليك كنت بحبك ضحيه، يعني وأملي حياتي حبي، معناتها الأمل معناتها يخلينا نتفائلوا، معناتها ويخليك تصبر ويخليك تتحمل ويخليك تتحدى، يعني يخليك تتحدى الصعوبات الكل اللي في الدنيا اللي تعرضنا، معناتها الصعوبات اللي تعرضنا. معناتها ما نجمش أني نقوم في الصباح واني مانيشني عندي أمل في الحياة، على خطر كان نقوم في الصباح واني متشائمة ما نجمش نكمل العاري. يجب الواحد يقوم في الصباح عنده الأمل وعنده التفاؤل، ما كانش راهو صدقني يتعب ياسر، يعني يرجع بيته معناتها للمكان اللي هو كان فيه يعني بصدره ضيق. يعني إذا بيك الصباح تقوم وانت متفائل وعندك أمل، كونه معناتها تحقق حتى شوية من أمالك، يعني ما تقولش مش الكل أمل شوية، معناتها صحيحة حنا الدنيا صعبة معانا، يعني نشوف برشا صعوبات قدامنا، اما كيف تقوم الصباح وتقول اني تو لازمني نكون متفائله وعندي الامل كونه باش نحقق البعض منها، تخرج فرحان، تخرج تضحك، تخرج زاهي، تخرج معناتها عندك كل ابتسامه محلاها، وتخرج وانت تسمع اغاني فيروز، فيروز تزرع فيكم الامل. والله اني مجربتها مجربتها والله معناتها بالحق، فيروز عبد الحليم في بعض اغانيه، عبد الوهاب، معناتها ثم فنانين كي تسمعهم تخرج الصباح وانت فرحانه، زاد كي تخرج وتقول يعني اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. هذا الدعاء اني نختم به، ولكم مني كل الحب والاحترام والتقدير، ويا عروسي راني نحبك برشا، وربي يخليك ديما متالقه وديما ناجحه، ومن نجاح الى نجاح ومن تفوق الى تفوق،
0: ولك بالمثل يا رب.
1: والعشر معناها جاب ربي برنامجك قعد لنا محلاها، يعني
0: ربي يخليك
1: عدونا كي بارك الله فيها الاداره ان خلت لنا برامجكم،
0: يعيشك
1: برامجكم الليليه، واني فرحانه برشا ونشكرها اداره البرجه محلاكم ومحلاها اني اذاعه ثقافيه اول مره معناها ان نشارك معاكم، معناتها مش ديما معناتها وليت ندخل معاكم بالحق، فرحانه ياسر وان شاء الله ديما متفوقين ديما ناجحين وديما من احسن الاذاعات، وربي يعطيكم كل الصحه والعافيه، وربي معاكم وربي يوفقكم وليكم مني كل الحب والاحترام والتقدير.
0: يعيشك، شكرا لك يا هدى، ولك بالمثل ايضا صديقتنا هدى من المنستير. لا يوجد ليل دون اشراقه شمس في غد لاحق، ولا يوجد شتاء لا يأتي بعده ربيع، هكذا هو الأمل، مهما ضاقت يبقى خيط الأمل طبعا يربطنا بالغد ويربطنا بأمالنا وأحلامنا وطموحاتنا. عم حبيب مساء الورد، أهلا وسهلا بك.
2: مسيك بالخير أختي العزيزة، ربي يفضلك ويسترك.
0: فضلك، شكرا لك يا حبيب.
2: أقدم لك بالشكر الجزيل المواضيع اللي تقدم فيهم، حقا انك تعيشين في حياتي يومية. الامل ليس بحلم، الامل هو هدف الانسان بحقه في حياته. الامل ما الانسان مش يمشي يخدم، خليش يمشي خاص ربي، مش يعدي عند الطبيب عنده امل بشو الطبيب. مثلا التلميذ اللي هو قادم على امتحان يجب يركز ويخدم ويجتهد باش يحقق الامل بتاعه. أملنا في الحياة هو أن كل شخص قصد عمله هو أنه يريد أن يحققه. العمل الشخص اللي يمشي للباقة ويستنى عنده أمل باش يجي وبعد يستخدمه بحيث أمل في الحياة هو موش حل هو هدف. مع الهدف الإنسان يركز إذن يجتهد إذن يكون مثابر باش يحقق الأمل بتاعه. واضح
0: واضح جدا. نعم
2: أنا عملت حبيت بخلاصة جدية وما أحبش نركز ونطول عليك وقتها. فهمت أنا هذا ما أريد أن أقول. كل الأخوان نشكرهم على اللي ساموا وعطوا كل ملاحظة بتاعهم في خصوص المثل وكما كنت أقول أنا بالأمل
0: إن شاء الله نختم بها. أم كلثوم بعد قليل. شكرا جزيلا عم حبيب ربح على هذه المداخلة الليلة وحضورك معنا على أثير الإذاعة الثقافية. شكرا.
2: خيرات
0: يعيشك
2: إن شاء الله تربيهم في ربه وفي عزة.
0: آمين
2: يا رب.
0: عيشك عيشك ربي فضلك ربي طول في عمرك ربي خليك.
2: البرنامج بتاعكم يبقى كاكا بحولها
0: إن شاء الله. اكتشفونا غدوة إن شاء الله تبدأ تنطلق الشبكة الصيفية. انتظرونا على موجات صوت رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم دائما راجعين بعد نغم. شكرا عم حبيب ربح نورتنا الليلة في هذا الركن وفي هذه السهرة على أثير تونس الثقافية. إن شاء الله ديما من المتابعين والأوفياء والمتفاعلين ديما معنا عم حبيب الحقيقة حتى كما دخلش المباشر يوجه التحية ويقترح النغم. وكما صديقنا ناجي عمارة اللي ديما يتواصل باش يوصل تحية للإذاعة تونس الثقافية. شكرا يا ناجي على تفاعلك المتواصل. ومرة أخرى ألف مبروك لرامي عمارة النجاح.

0: أهلا وسهلا بكم، زاد معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في على أجنحة الليل، وفي ركن حديث السمار. الشاعر حميد الحميدي يقول: الأمل يعني إيمان، أتطلع إلى غد مشرق، وبالأمل تقضي على التشاؤم ومحوه بالتفاؤل. أقول تفراج لو بعد مدة مولاك يفتح أبوابه، وما يدوم في الوقت شدة، كل حد ياخذ منابه. الشاعر حميد الحميدي من عرام، منطقة هذية اللي هي كان مانيش غلطة، اللي هي قريبة المارث من ولاية قابس. قولي صحيحة ولا يا حميد؟ نواصل معاكم. إذن هكذا يرى الأمل الشاعر حميد الحميدي. كيف يراه الشاعر محمد الناصر عكروت؟ مرحبا محمد الناصر، أهلا وسهلا بك. توحشناك محمد الناصر.
1: توحشناك
0: يا سيدي.

0: السلام عليكم اختي روسية.
1: والله مساء ورد، توحشناك. اهلا وسهلا بك. الحمد لله
0: يعيشك. الله لا يروحش. حتى انا توحشت التداخل معاكم والسهره معاكم، رغم اللي نتابع فيكم ديما من بعيد لظروف ممكن راك تعرفها، التحذيرات
1: هي برشا نشاط ما شاء الله.
0: أي؟
1: للجمعية ما شاء الله برشا أنشطة وبرشا مشاركات، وإن شاء الله ديما هكاك محمد الناصر. ربي يفضلك كالصغيراتك الوديات اللي معاك اللي هما ناشطين، اللي هما يعني بكل تطوع يشاركوا ويساهموا في نجاح عديد الأنشطة والفعاليات الثقافية.
0: والله الحمد لله يا ربي. هو في نفس الموضوع، الأمل فيهم هما. احنا حاولنا ونحبوا إن شاء الله يا ربي نستثمروا في الصغيرات هذوما ونكونوهم ونأطروهم ونوصلوهم لبر الأمان. هذكم هما الأمل. الأمل مش فيما احنا فتنا الأربعين والخمسين والستين، احنا جيست احنا نقدوا باش نعاونوهم ونأطروهم ونوصلوهم. وموضوع الأمل موضوع كبير برشا، لكن كان نحبوا ناخذ
1: لحظة
0: مجال.
1: فقط محمد الناصر، شو قصد احنا؟ شو قصد احنا؟
0: نقصد على نفسي انت ما دخلك شيء، مازلت صغيرة يا عروسي.
1: اي هكاك محمد الناصر
0: سامحني، يعني نقصد على نحن موعدك. انتم من زيتوا صغار كمان اللي كبرت، دونك نحب على عاتقي المسؤوليه هذه، واني والناس اللي معايا في مش في الجمعيه بتاعنا ولا في الجمعيات اخرى ولا في اي مكان، حامل مسؤوليه تاثير ودمج الصغيرات هذوما في الحوايج اللي تنفعهم وتنفع المجتمع
1: ان شاء الله. يعطيكم الصحه.
0: ان شاء الله الامل اللي هو بالحق فيه برشا ابواب وبرشا تشعبات. دونك
1: محمد الناصر، وين الصوت محمد الناصر؟ مازال يسمع فينا محمد الناصر؟ فما مشكلة في الصوت؟ يسمع فينا هو؟ ريزو شبكة تغطية محمد الناصر؟
0: بيه.
1: ها هو رجع الصوت محمد الناصر، الصوت كان غايب. مرحبا بك محمد الناصر مرة أخرى. محمد الناصر، يبدو انه في مشكله في الشبكه بحيث انه الصوت انقطع ثم رجعت كلمه واحده اللي هي باهي ثم عاود انقطع مره اخرى. تسمع فينا محمد الناصر؟
0: الو،
1: مرحبا محمد الناصر، نسمع فيك.
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا مره اخرى. الصوت نعرفش وين مشى، ما انا بقيت على امل انك ترجع معنا. ذاك اش معلق
0: مش الخط. لولا الامل لضاعت الدنيا وكل وما فيها. كنا كنا نحكيهم من الجانب الديني، زاد هو أكبر وأول الجوانب. معناتها لولا الأمل في الله سبحانه وتعالى وفي عطفه ورحمته، راهو كل إنسان ارتكب معصية ولا ارتكب ذنب ولا كبيرة من الكبائر، ربي يطوف بينا الناس الكل، راهو ما قعدش بد من حياته، خاطر العقاب مقابل حسب الشريعة وحسب القرآن. الناس كلها عندها ثقة وأمل في ربي سبحانه وتعالى
1: ونعم بالله،
0: يعني يغفر الله كل شيء إلا أنه يشرك به. دونك أعطانا أمل أنه ربي يغفر لنا ويسامحنا وقت اللي نتوبوا ونرجعوا على الخطأ بتاعنا. في القراية وفي مسيرة الحياة كلها، اللي يفشل المرة الأولى ويفقد الأمل شو قد فاشل، خاطر مش يجرب مرة أخرى مش يحاول. في كل الميادين لولا الأمل الإنسان راهو ضاع وراهو ما قادلوش علاش يعيش. أسباب الحياة، أسباب وجوده كلها تنعدم وقت اللي يفشل المرة الأولى. لكن ما دام الأمل موجود احنا عايشين بقدرة الله ومواصلين وباش نحققوا نجاح تلو النجاح.
1: والأمل في الحب، والأمل في الحب من وجهة نظر الشاعر محمد الناصر اللي كاتب يا بعض البعض ويا بعض ويا كل الكل ويا كل.
0: خليت لي مقول الامل في الحب. لولا الامل في الحب ما تكتب حتى كتاب، ما تكتبش حتى قصيده، ما تكلمش عنتر، ما شفتوش روميو وجولييت، ما سمعتوش على القصص والقصائد هذه كل. الامل في الحب هو الامل في الحياه. الحب هو حياه، هو قانون الحياه في الدنيا.
1: الحب شريعة الحياة.
0: طبعا والله كتبت برشا عن الحب، لكن لولا الأمل راه وضع كل شيء.
1: والقصيدة اللي أنا حكيت لك عليها واللي أنت تفاعلت بها على الفيسبوك اللي فيها الأمل، شو تقول؟
0: هي تجسيد الأمل.
1: سمعنا الأمل بصوت الشاعر محمد الناصر، قصيدة مطلعها: يا بعض البعض ويا بعض، يا كل الكل ويا كلي، يا صعبة المنالي، يا جل الأمل. أكو سهلت عليك، عطيتك المطلع متاع القصيدة محمد الناصر. محمد الناصر كتب أكيد الكثير عن الحب وعن الأمل في الحب، ولولا الأمل لما كتب الكثير من الشعراء، ولما كان ذلك البوح الجميل من طرفهم في قصائدهم وأشعارهم. ومحمد الناصر الليلة باش يختار يا إما القصيدة اللي اقترحت عليك محمد الناصر أو قصيدة من اختيارك، المهم فيها الأمل. محمد الناصر
0: نقرأ ولا
1: نقرأ ولا تحب؟
0: اللي كتبناها فرطجناها في الفيسبوك عندك؟
1: هيوة نسمعك. محمد الناصر
0: سامحوني على خاطر من نفس التليفون. هي بعض البعض ويا بعضي، يا كل الكل ويا كلي، يا صعبة المناري، يا جل الأمل. جاء الخميس ولم تهلي، وتجمد في شريانه أملي، أراقب ساعة يدي وأعيد الكرة بلا ملل، وأقول ربما أخطأت اليوم، وجمعت الصبح بالليل، وأقول ربما لي عروبتي دخل، قد يبدأ يومي بعد زوال الظل، فاسبقي إن شئت يومي باليوم، فلا عتاب لك إن جئت، ولن أبادر لو جئت باللوم. على ساعة الطلاق توقف الوقت، ولموعد العود تأهب بعضي لكلي، قهوتي أرتشفها مرة على مهلي، وأرسل دخان سجائري في الفضاء، رسلا إلى أنفاسك الغائبة بتعلة الكسل، وهذا المقعد أمامي ينتظرك، وباب المقهى المنفصل لدينا يسابق عيني إلى بداية الشاعر المبتل. نحن كنا نردده معا، يزور الآن مسامعي كأنه نشيدنا الرسمي في هذا الكون المعتل. أضفت له مقعدا جديدا للغياب، وقلت فيه: ومن غيرها يضيء رقم الروح فيا، ومن غيرها إن غابت كياني يختل، ومن مثلها إذا جادت في الوصي كريمة في العطاء ماكرة إن أصابها الملل.
1: الإمضاء الشاعر محمد الناصر. شكرا محمد الناصر على تفاعلك، على تدخلك معنا، وعلى ربط جسور المودة بين مستمع وإذاعته وبرنامجه، بين صديق وصديقته على أثير تونس الثقافية. سعيدة جدا وسعيدة دائما بوجودك معنا، سواء كنت متابعا أو مشاركا في ركن حديث السمار. شكرا محمد الناصر، دمت وفيا لنا. نعم
0: إن شاء الله ديما أوفية للبرنامج ولإذاعتنا العزيزة، ومتابعين ديما بحول الله، حتى ما غير من شاكر قانا متابعين بحول الله
1: بإذن الله. شكرا لك مرة أخرى صديقنا محمد الناصر، ونختم مع حياة مرديف مساء الوردي. حياة أهل وسهلا بك.
2: أنه الفل يا عروسية، ومساء الأمل والمحبة يا أختي الغالية. أنت يا عروسية، أنت من بداية البرنامج تبعت في الأمل، صدقيني أنت
1: ربي
2: الأمل
1: عايشة.
2: كله أنت
1: عايشة.
2: في الأمل
1: ربي يخلينا
2: ومعناها بكل أسرة واحدة، أنت الأمل يا عروسية،
1: يا ربي يخليك
2: صغيراتك وعائلتك،
1: أنت
2: الأمل بيدو راك أنت يا
1: عروسية، عايشك يا حياتي.
2: صدقني يا عروسية، رب الأمل وبالتقى، وتعطيهن أنت بالكلمة الطيبة نتاعك وبالسعادة اللي نشوفها معاك، هذاك هو الأمل من رب سبحانه وتعالى. يا الأمل يخلق السعادة والهناء والطاقة الإيجابية والشفاء والمحبة، كلهم يجمعهم الأمل يا عروسية الغالية. هو الأمل راهو هو سبحانه وتعالى ربي سبحانه خلق فينا الأمل باش ينجينا من المرض، معناها يعطينا المحبة لبعضنا باش نود فينا الود ونبعد على النبعد وتقل السلبية. هو الأمل راهو هذاك، هو أي مريض يزم كيف يحط الأمل، التلميذ يحط الأمل، الأمة الصغيرة تطلع فيهم الأمل، هو نعيشو كان بيع رسيال غير الأمل، ما فهمش حاجة من غير أمل ما نعيشوش. النباتات والورود وكل تفتح كيف عروسية اللي عندك الأمل، يعطيك الأمل ديما يا عروسية والمحبة إن شاء الله.
1: ربي فضلك، شكرا ليك صديقتنا حياة. حب نشكر صديقنا سالم، ولو تعذر تواصل
2: والله نعطيهم الصحة سالم ومنير، نشكرهم ثقل برنامج نسلم عليهم برشا ثقل عزيز الأذان سالم ومنير وأثقل برامج الكل معاك يا عروسية الغالية، شفت يا محبة يا عروسية.
1: يعيشك وأنت كذلك حياة، شكرا ليك سالم. يقول سهرة الأحد سهرة النور، سهرة الأحباب والقلوب التي لا تغيب، هنا في هذا الموعد الأسبوعي تتدفق الأصوات من كل الجهات، تتلاقى الأرواح على موجات الأثير وتتشابك الأمنيات في سماء واحدة. المستمعون هم نجوم هذه الليلة، هم من يمنحونها بهاءها، هم من يكتبون قصتها بأصابع الشوق ويرسلون تحياتهم كالنسيم العليل، يطلبون أغنية يهدون كلمة، يشاركون الفرح ويدعوننا بأجمل الدعوات. ومعنا اليوم من تعرف كيف تمسك بخيوط هذا الجمال وتنسج من الكلمات سجادا يطير بنا إلى عالم آخر، المناشطة عروسي التي تجيد فن الإصغاء وتتقن قراءة القلوب. هي ليست مجرد صوت في الميكروفون، بل هي رفيقة الدرب وصديقة البيوت وشاهدة على أحلام مستمعينا في كل ليلة أحد. فمرحبا بكم في سهرتنا، حيث يلتقي الحنين بالفرح وتتنفس الروح عبق الماضي وتصنع معا ذكريات لا تموت. سهرة الأحد سهرة العمر، سوف سهرة لا تنتهي بتمام الحلقة بل تمتد في القلوب إلى الأحد القادم. ما أجمل هذا القول يا سالم، يقول كونوا معنا وخلوا لأرواحكم متسعة عن الدفء، فهذه الليلة لكم وبكم ومنكم. شكرا، من أجمل ما قيل عن هذه السهرة وعن هذا اللقاء الذي يجمعني بكم مستمعين مستمعاتنا. شكرا، ما خليتيش كلام سالم، شكرا شكرا من القلب، كل الحب والمودة ليك والتقدير سالم على هذه الكلمات. سنختم لقاءنا على صوت أم كلثوم، ولو خمس دقائق فقط لكن طلبتها بإلحاح، هذاك علاش باش نختموا معاه. مع تحية لكل متابعينا متابعاتنا مستمعينا وسماعاتنا اللي اختاروا التواصل معنا والتفاعل معنا هذا المساء وفي هذه السهرة. شكرا أنيس الحميدي على المرافقة التقنية، تصبحون على محبة، التقيكم بخير إن شاء الله.

0: على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.
1: الليل موال العشاء والنهر شؤون

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: مفيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: مفيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. كنا في الاستماع إلى أغنية قرنفلة والمعروفة في قلب غناية بأداء لمجموعة القنطرة، كلمات وألحان الصديق الفنان حمادي العجيمي. حمادي العجيمي الذي غادرنا في نفس الشهر الذي رحل فيه الفنان الكبير الشيخ إمام عيسى، شهر جوان، وأيضا في نفس السنة 95 و900 وألف. إذن ستكون حلقة اليوم تكريما لروح الفنان حمادي العجيمي في ذكرى رحيله 31، حيث غادرنا يوم 22 جوان 95 و900 وألف. وأغنية قرنفلة أو في قلب غنية كتبها ولحنها عبارة عن رسم لحياته، فقد عرفناه دائما راشقا قرنفلة في قرنه، وصور فيها أيامه وآماله وطموحاته وآلامه وإحباطاته وأحلامه بغد أفضل لم يتحقق للأسف الشديد. النغم الثاني، حمادي العجيمي يغني من كلماته وألحانه نوار عشية، والمعروفة أكثر بأنا حبيبتي غناية، وفعلا كانت حبيبته أغنية يترنم بها في كل مكان وفي أي وقت.

0: ولد الفنان حمادي العجيمي في 13 من مارس من سنة 55 و 900 ألف في تونس العاصمة، وهو فنان متواضع لا يقول أنا هنا إلا من خلال لحن جميل تبدعه قريحته الفذة، وكذلك فهو فنان جسور تعرض لاضطهاد وتعتيم إعلامي رسمي واسع، ورفض الانحناء للثقافة الرسمية ولكل مغرياتها، وقاوم بكبرياء طويلا متحملا كل أصناف وأنواع العوز والاضطهاد، فانطبقت عليه كلمات جادت بها قريحة الأديب التونسي الكبير علي الدعاجي فنان الغلبة: عاش يتمنى في عنبة ما تجبول عنقود، ما يسعد فنان الغلبة إلا من تحت الحود، فلحنها وترنم بها وكأنه هو من وضع كلماتها. اخترت لكم منها مقطعي الشاعر والمغني باعتبار أن حمادي شاعرا وملحنا ومغنيا.
1: فنان الغلبة.

لم يتخلى الفنان حمادي العجيمي عن عشقه للغناء حتى وهو في أحلك الظروف المادية والصحية، فقد قدم عشرات الأغاني التي تتغنى بالوطن وبالإنسان، قدمها بروح المناضل الذي لم يفقد الأمل يوما بغد أفضل للإنسان، فغنى لكل القضايا الإنسانية في مقدمتها قضايا التحرر، وبصفة أخص قضيتنا الأم القضية الفلسطينية. غنى كذلك للمفقرين والمهمشين، وكان حريصا في اختيار كلمات أغانيه سواء التي صاغها بنفسه أو التي انتقاها لشعراء كبار. الآن من كلمات الشاعر التونسي الكبير منور سمادح ومن ألحان حمادي العجيمي نستمع للصديق الفنان الراحل الزين صافي في قصيد الكلمات.

للتذكير ولد الفنان حمادي العجيمي في 13 مارس من سنة 55 وتسعمائة وألف في تونس العاصمة، وساهم طوال مسيرته الفنية في وضع اللبنات الأولى للأغنية الملتزمة بمشاغل الناس وقضايا الوطن في تونس، صحبة فنانين أخر فرادى ومجموعات، فغنى لكل القضايا الإنسانية. النغم التالي قصيد يحمل عنوان قصة الكلب البرجوازي والشيخ الفقير من كلمات الشاعر التونسي أحمد خير الدين.

0: شاهم من الشاري.
1: لحن الفنان حمادي العجيمي وغنى لنخبة من الشعراء من بينهم علي الدعاجي ومختار اللغماني وأحمد خير الدين ومنور سمادح ونجيب سرور وعلي سعيدان ومنصف المزغني، كما لحن أغاني من تأليفه مثل القرنفلة ونوار عشية وبنت القمرة. بنت القمرة نستمع إليها في مالي من مجموعة الحمائم البيض بتدخل رئيس من طرف الصديق الفنان عمار القاسمي المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بمعلم الصبيان، والذي وفته المنية يوم 21 ماي 26 و2000. وقد كان عمار القاسمي من مؤسسي مجموعة أولاد بن عروس بين سنتي 76 و900 و1000 و80 و900 و1000، ثم من مؤسسي مجموعة الحمام البيض سنة 80 و900 و1000، إلى جانب الإخوة القبي زكريا وحشاد وإلياس، حيث مثلت المجموعة تجربة رائدة في مجال الأغنية الملتزمة، كما قدم الراحل إسهامات متميزة في تلحين الموسيقى المسرحية، وكانت له تجارب في مسرح الطفل والسينما والماريونات العلاجية، وظل وفيا للفن الهادف ولرسالته الثقافية والإنسانية. وقد كنت استضفت الفقيد في حلقة من برنامج عيون الكلام في الذكرى 26 لرحيل حمادي العجيمي سنة 21 و2000، وقدم إضافات مهمة عن تجربة حمادي، ومدني بتسجيلات نادرة لروحي عمار وحمادي العجيمي السلام والسكينة. نستمع إذن إلى نغم بنت القمرة أداء مجموعة الحمائم البيض.

لكن في زمان الغربة الحب زمانه.

أعطت الموهبة الفنية لحمادي العجيمي برهانا ساطعا على جدارة البقاء، فقد كرمته الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية يوم 5 أكتوبر 2018، وذلك من خلال سهرة فنية بعنوان كلمات أعدها الفنان التونسي أسامة فرحات. حمادي العجيمي الذي ساهم في بداياته في تأسيس العديد من المجموعات، منها فرقة مزيغن، وهي من أوائل الفرق الملتزمة التونسية، تأسست في منتصف

في السبعينيات، وتفرع عنها عدد من الفنانين الملتزمين المعروفين في الساحة التونسية، إلى جانب خماسي بالرشيق وثلاثي بالرشيق، كما اشتغل حمادي العجيمي مع حسن المؤذن في مدينة المهدية طوال سنة كاملة لحن له فيها مسرحية كاملة. نستمع الآن إلى أغنية إمازيغ يا عوم الغيد في أداء لثلاثي ابن رشيق المتكون من حمادي العجيمي وزهير الدويري وجمال قلة.

توفي الفنان حمادي العجيمي يوم 22 جوان 95 و900 ألف، بعد أسبوعين فقط من وفاة فنان الشعب الشيخ إمام عيسى. وقد كان بصدد الأعداد مع الفنان محمد بحر حفلا تذكاريا للشيخ إمام، إلا أن المنية لم تمهله حتى ينجز الحفل. وقد أقام محمد بحر الحفلة بمفرده لذكرى الشيخ إمام وذكرى حمادي العجيمي معا. حمادي العجيمي الذي كتب ولحن وغنى وأبدع، الآن تسجيل نادر ربع المقام، كلمات بيرم التونسي، ألحان حمادي العجيمي، غنى زهير الدويري.

مستمعين الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، حلقة أردناها لمسة وفاء لروح الصديق الفنان حمادي العجيمي بمناسبة ذكرى رحيله 31. نختم بتسجيل آخر نادر من كلمات حسن المؤذن وألحان الراحل حمادي العجيمي، أداء مجموعة ثلاثي بالرشيق حمادي العجيمي، زهير الدويري وجمال قلة، نغم يحمل عنوان بحارة. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان السليماني في الهندسة الصوتية. حتى نلتقي، دمتم أوفياء للأغنية الملتزمة بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

النطفة اللي خلقتني كانت حبة ملح حبة ملح، النطفة اللي خلقتني كانت حبة ملح حبة ملح.

للشمس للضوء للرميم للسواد اللي تشاهد للسواد اللي تشاهد للسواد اللي تشاهد نحكي للمد إذا صعد نحكي للمد المد إذا صعد للسواحي بلاح

ننسى نذوق عيونها مسهر تسألنا رجال.

أحب تطرح الصوت والكلام في عمق الآه اللي تطرح الصوت والكلام. نحكي للشبه اللي سوتها البرد والسرد وشيحتها المرارة، نحكي للشاق بين السماء والماء حياته كفاح ومعاشش يوم مرتاح.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
6: مع مروان البدوي،
5: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
7: L'été, c'est une fête en vérité. Fête